بقيت برشا أحاسيس لي نحياتي حليت دعيت وحدي في السر ما تكون شي يميت ما صدقتش اش عطيت عشت معاك تريب ما سارش عشنا حاجة تيرش كل ما اللي عرفنا ما غارش نحكي غدوة بعيدة تقول لي هذا ما

حبيتهم ما كنتش مفرق نهاري من الليل نعرف سبحتي لو كان بيك بديتهم احيتي معاك كان علاش وين وفيش وفين ما هو مش خايبين انا اللي حديتهم ما كناش واعيين كل من يوب العين

العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه

محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون

0: Foodcom. ديوان افهم فلاش نيوز.
1: موجز السابعة ديوان افهم. صباح الخير. البنك المركزي التونسي ينفي بشكل قاطع الإشاعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي، مؤكدا أن سعر الصرف لا يزال مستقرا ضمن مستوياته العديدة وفق بلاغ أصدره أمس. منظمة الأطباء الشبان تطلق نداء عاجلا إلى المواطنين، دعتهم فيه إلى الوقوف إلى جانب أعوان الصحة في ظل موجة الحر الشديدة والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وذلك عبر المساهمة في توفير الوسائل اللوجستية الضرورية للتكفل بالمصابين بضربات الحرارة في ظل غياب الإجراءات الاستعجالية والتي قالت إنه يفترض اتخاذها من قبل وزارة الصحة وسلطة الإشراف. والمنظمة توضح أن الأولوية العاجلة تتمثل في التبرع بمراوح كهربائية لفائدة جميع أقسام الاستعجال وتوفير الثلج الغذائي لاستعماله في تبريد المرضى المصابين بضربات الشمس في ظل الصعوبات المتزايدة التي تشهد عديد الجهات في تأمين هذه المادة الحيوية. الأمطار والغزيرة التي تهطلت عشية أمس على ساقية سيدي يوسف وطويرف ومعتمدية نبر ومدينة الكاف وأحوازها ساهمت في إطفاء لهيب النيران وبقية الجيوب النارية المتحركة بشكل شبه كامل بساقية سيدي يوسف وبنسبة متقدمة في معتمدية طويرف ونبر، وفق ما فاد به مصدر من الحماية المدنية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. يشار إلى أن عدة مناطق من ولاية الكاف من بينها ساقية سيدي يوسف ونبر وطويرف والكاف الغربية شهدت على امتداد 5 أيام حرائق واسعة تسببت في أضرار وصفت بالجسيمة، خاصة في ظل عدم القدرة على الولوج إلى عدد من المناطق المرتفعة بسبب صعوبة التضاريس. صدور قرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يقضي بتنقيح القرار المنظم لمقدار وطرق إسناد المنحة الخصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتلاميذ التونسيين الذين يزاولون دراستهم ببلدان الاتحاد الأوروبي. وينص القرار الجديد على إلغاء أحكام الفصل السابع من قرار 16 مارس 2010 وتعويض بفصل جديد يحدد قيمة المنحة الخصوصية ببلدان الاتحاد الأوروبي بما يعادل 1000 أورو شهريا، وتتكون من عنصرين متكاملين: منحة قارة تعادل 800 أورو شهريا وقرض تكميلي يعادل 200 أورو شهريا. إلى شأن دولي، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستستأنف الحرب الواسعة ضد إيران إلى إذا لم تحصل أمريكا على 100% مما تريد. وأوضح ترامب أن واشنطن لا تزال جاهزة لشن هجوم واسع على إيران في حال لم تنفذ ما تريده الولايات المتحدة. وزلزال بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر يضرب فجر اليوم جنوب شرقي إيران دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية بحسب ما نقلته السلطات المحلية. ختام الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ويكاند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب في مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل المستمعين الغاليين على موجات ديوان فم. موعد متجدد من برنامج ويكاند على الكيف كيما كل ويكاند من سبعة حتى لنصف نهار نرافقوكم وين ما انتوما في دياركم، في الطريق مشيتوا تبحروا، عندكم قضياتكم تقضيوها، نسلم عليكم برشا تسمعوا فينا في تونس أو خارج تونس. إن شاء الله تعديوا قيت مزيان معانا في ويكاند على الكيف. صباح المحبة، صباح الرزق، صباح الحاجات المزينة الكل ليكم. إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. فقراتنا كيف العادة تعودتوا بها، لكيب الكل حاضر على ذمتكم، برشا موزيكا بنينة تستنى فيكم، وننطلقوا بموزيكتنا على ديوان فام. نهاركم أسعد الأيام.

0: الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: السبعة وثلاثة وعشرين دقيقة، مرحبا بكم الكل. صباح الورد، صباح الفل والياسمين للناس اللي تحقوا بينا توا. درجة انذار كبيرة في الجنوب التونسي اليوم لحد. كل التفاصيل تتسويت في الميتيو.
0: ميتيو
1: من المتوقع أنه يكون طقس اليوم لحد 26 جويلية 2026 مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية. تسجل درجات الحرارة انخفاض بالشمال وارتفاع طفيف بالوسط والجنوب. الريحة تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا فقوية قرب السواحل والمرتفعات، وبالجنوب وينثير محليا الرمال والأتربة، ومعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب بالشمال. أيضا كون مجمل الجنوب التونسي اليوم باش يكون في درجة انذار كبيرة، مما يستوجب اليقظة التامة نظرا لاحتمال حدوث ظواهر جوية خطيرة. يشمل التحذير وفق خريطة لليقظة صادرة على المعهد الوطني للرصد الجوي ولاية توزر قبل اللي مدنين جابس وتطاوين. من المتوقع أنه يتميز الوضع الجوي بظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار وتساقط محلي للبرد ورياح قوية تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية. يترتب على هذا محليا إثارة للرمال والأتربة بالجنوب، إضافة لطقس حار إلى حار جدا مع ظهور أشهيلي. وكان هذا طقسنا لليوم.
0: ميتيو.
1: نوصلوا معاكم بالموزيكا في ويكاند على الكيف. نرجع بعد شوية، ما تبعدوش.

0: فنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
1: Publicité.
2: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش، أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفية، كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال سيرفيس أبخي فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي رميز إكسيبسيونيل. ملا أطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 0005. Softain, le soleil paye votre électricité.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار
1: السبعة 41 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل, رجعنا لكم واصلين معكم المشوار في ويكاند على الكيف. عنا سنوات وإحنا قاعدين نحكي وعلى التغيرات المناخية, عديد الخبراء اللي زارونا في استوديو والكلنا قاعدين نحكي على الأثار متاع التغيرات هذه, ولكن في الفترة الأخيرة قاعدين نشوفوا في تسارع غير مسبوق لأثار التغيرات هذه. نحكيوا على تزايد موجات الحر, حرائق واسعة النطاق, واللي صاير توا في فرنسا وإسبانيا خير دليل. نحكيو على جفاف, نحكيو على فيضانات كبيرة, نحكيو على ارتفاع مستوى البحر وأيضا تراجع التنوع البيئي. هذاك علاش اليوم الحفاظ على البيئة ما عادش, الحفاظ على الطبيعة ما عادش خيار بيئي, ولكن أصبح أمر مرتبط أساسا بالأمن الغذائي متاعنا, الأمن الصحي, الأمن الاقتصادي والاجتماعي. هذاك علاش اخترنا اليوم في أستوس انفيرونمون انه نحكيوا على الموضوع هذايا مع ضيفنا فوزي المعموري اللي هو خبير دولي في مجال المحافظه على الطبيعه. صباح الخيرات سي فوزي.
2: صباح الخير.
1: صباح النور. مرحبا, انسنا انسنا بحضورك اليوم. المحافظه على الطبيعه, هالكلمه اللي قريناها سنوات في المدرسه واللي قاعده تظهر لي حبر على ورق, مبادرات صحيح نراوها منا ومنا, ولكن ما زالت ما ترسختش في السلوك متاع التونسي. واليوم خلينا نحكيه حتى على مستوى عالمي, واحنا نحكيه على اثار التغيرات المناخيه اللي الانسان عنده دور كبير في تعزيز الاثار هذه. في الانطلاقه نحكيو شوية على مؤشرات علمية, شنية اللي خلينا نقولوا انه اليوم فما اثار كبيرة على الطبيعة متاعنا والتنوع البيئي متاعنا.
2: والله الحالات اللي قاعدين نشوفها توا هي ساعات الحالات عادية, ولكن مش عادية. شفنا برشا تغيرات مدة 10 أو 15 عام التالي في كل شيء, في الحرارة اللي زادت, في الفيضانات, في الشتاء. فما عدة تغيرات اللي قاعدين نشوف فيها وقاعدين أخطر شيء نستنسوا به. هذيك لازم نتأقلموا أهم شيء للظروف الجديدة هذه اللي ما كناش قبل يمكن نفكروا بها, ولكن توكي قاعدين يمكن بالعلم زاد قاعدين نتعرفوا أكثر, نفهموا أكثر الحاجات ولا توصلنا من لديارنا ونعرفوا أكثر شيء. الإنسان ما نجم يتغير كان ما يحس بها وتأثر عليه, ساعتها يولي عندها قيمة عنده ولي يحاول باش يلقى لها حلول. وهذا حاجات اللي يلزمنا في المستقبل نبرمجو لها من قبل, مش كي تجينا, يلزم نبرمجو لها 10-15 عام الافونس باش نجمو نواجهوها وباش نجمو نتأقلموا أكثر في نطاق الاقتصاد متاعنا, في الفلاحة, في التجارة, في كل الميادين الاقتصادية اللي نحن يلزمنا نخدموا بها. وهذه حاجات مش جديدة, ولكن ولينا حاسين بها أكثر خاطر تمس الإنسان
1: مباشرة في حياته اليومية. والإنسان إذا كان تمس وقتها تمس في حياته في الكوتيديان
2: بتاعه, والحاجة البيه الإنسان ولا زاد واعي. صحيح اللي نشوف فيه ساعات خل مش أواعي, ولكن ولا يسمع يتعرف. ولكن في تونس الحاجة اللي لاحظت هنا الناس كل واعيين, ولكن الناس كل غير فاعلين.
1: يعني على مستوى الممارسة ما نشوف في أثر الوعي هذا.
2: جي تحكي مع أي مواطن تلقى عنده فكرة وعنده واعي ويسمع ويعرف ويقرأ وفاهم الحكاية, ولكن تقول شنو مبادرتك انت, شنو مشاركتك انت في الميدان هذا, تلقاها قليلة جدا جدا جدا. هذه اللي الحاجة يمكن من التربية البيئية اللي كانت ضعيفة من قبل, معناها ما نش متربين مستغرة, معناها اللي زمنا نحافظه. يمكن خط الأطفال يشوفوا أهل البارون تيحهم, يشوفوا في المدارس ما عندناش تربية بيئية قوية ياسر, ما عندناش مسؤولية بيئية زادة, وهذا اللي يخلي حاجات ولت عادية.
1: يعني الممارسات السلبية وسيئة قاعدة تتوارث الجيل بعد الجيل, ومهم اليوم أنه تقف الممارسات هذه خطر كما قلت استاذ فوزي. اليوم راهو صحيح ممكن مانيش نراو في الخطوره الكبيره، ولكن وقت اللي نتابعوا الاوضاع على مستوى العالم، وقت اللي نحكيوا على الظواهر الطبيعيه المتطرفه في الـ في الـ في الـ في الفشرتين من الكره الارضيه، وقت اللي نحكيوا على انه التنوع البيئي سواء على مستوى النباتي او الحيواني ماشي وينقص بشويه بشويه، وقت اللي نحكيوا على ارتفاع في درجات حراره البحر، راهو هذايا بشويه بشويه راهو نهار اخر. اذا كان اليوم ما نقولوش ستوب للممارسات الخايبه نتاعنا، راهو نهار اخر ممكن ما نجموش نلقاو. وقت اللي حكيت على امن غذائي، راهو المساله راهي ماهيش هينه، واليوم قاعدين يسيروا قمم عالميه في علاقه بالموضوع هذا. خلينا نرجع على مستوى محلي، وانت حكيت على سلوك التونسي استاذ، برشا يعتبروا انه المحافظه على الطبيعه هي مسؤوليه الدوله، مسؤوليه السلطات، ولكن خلينا نحكي على دور المواطن اليوم في حمايه الغابات، الموارد الطبيعيه، في ظل اللي قاعدين نعيشوا فيه ونسمعوا فيه توا، واحنا هنا قاعدين نعيشوا موجه الحرائق في عديد المناطق في تونس، وان شاء الله ربي يحمي ويحفظ اهالينا الكل. دونك شنو هي النجم؟
2: صحيح في التسعينات، وبعد في التسعينات في بدايه سنه 2020 قمنا بدراسه حتى نتذكروا على شنو مسؤول، شكون مسؤول على البيئه، شكون مسؤول على الحمايه. 50% من المواطنين خلونا الدوله، معناها تصور معناها اللي هو نحن نمنو اللي 50 مش 50% اكثر من 70% هي العائله. هي التربيه، هي من الاول كبدايه، هي مش رفاهه، هي اولويه. معناها هذه الحاجه المهمه اللي لازمنا نحن نربيو صغارنا من الاول على اهم شيء، على اقل شيء، معناها على كيفاش يروح بالبوبيل نتاعو، على كيفاش. انت نعطيك اكزامبل، كنت دخلت الكهرباء والخيط نظيفه من داخل، راه مولاها يلوح في الشباك، هذه متاكد منها.
1: صحيح.
2: مهما كان دخلت اي مش محكيش، خاطر الحاجه اللي تحيرني انا ساعات كي تدخل دار تلقى في الدار معناها بارفيت، نظافه ومرتبه وكل جست قدام الباب شيء يتغير. وهذا اللي هي معناها فما حاجات تلقى انسان في العائله متربين ومهتمين وكل، ولكن كي يخرج واللي غير مسؤول بيئي، نحكي غير مسؤول بيئي في الشارع، وهذا اللي يحير. اذا كان نحن سي كومبورت كيما في الدار كيما البرا، انا متاكد الحالات مش تتحسن اكثر. ولكن صحيح في العالم فما برشا تغيرات مناخيه كبيره، وفما وعي كبير زادة، فما المنظمات الكبرى، يمكن في تونس عن عدة منظمات وجمعيات بيئية اللي الإنسان قاعدين يهتموا ويشتغلوا فيها. نعطي مثلا صندوق العالم للطبيعة اللي كنت نشتغل فيها في سنوات في فارتا، كيدخل لك أكثر من 7 ملايين عضو، معناها 10% من المدن الشمالية كما نورفيج كما مشاركين في المنظمات هذه. كي تشوف مثلا اتحاد صون الطبيعة اللي فيه 1400 جمعية اللي كنت نشتغل فيه، معناها 1400 جمعية في العالم، ما تصورش قديش معناها موفمون كبيرة لاهتمام بالبيئة. وهذا يدل على الاهتمام عالمي، ولكن تغيرت كبيرة ياسر.
1: خلينا نحكي وشنية صاير توا في العالم، المواطن العادي اللي قاعد يسمع فيها توا، تغيرات على مستوى واقعي، شنية قاعد صاير حاليا في العالم؟
2: إذا كان من هنا ل 2050 درجة ونص تفوق توصل للبحر، معناها الحرارة والدرجة ونص، معناها مش يقع تغيرات كبيرة في العالم. نحن كمنظومة بيئية عندنا قوانين طبيعية اللي هي تسير في الكون هذا، وإذا كان فما اختلال برشا حاجات تتغير. مثلا لاحظنا توكية مثلا شوف الحرارة اللي هذه اللي السنوات
1: اللي نعيشوا
2: فيها توكية، اللي عندها تأثيرات كبيرة على على على المياه، على الفابوراسيون، على الحيوانات، على الإنسان، على الحرائق اللي نشوف فيها. هي يمكن تكون حرائق من الإنسان، 90% في تونس الحرائق جاية من الإنسان، في بعض الحرائق الطبيعية زادة تقع معناها ما قليلة جدا، وأكثر هي الكومبورتمون تاعنا
1: الممارسات
2: والتصرفات نتاعنا اللي هي تعاون على التدهور هذا.
1: شنو هي التصرفات مثلا اللي تنجم تتسبب في الـ في الـ في الحرائق؟
2: حاجه بسيطه مثلا غير عده الانتباه، مثلا تصبح تبتع سيجار وتنجم تهلك الاف الهكتارات من الغابات. ناس توكيه صحيح اللي الكامبينغ مثلا في الغابات غير مسموح حتى شهر اكتوبر، ولكن فما الناس تخرج أقل حاجة مثلا تكسر دبوسة بتعمي دبوسة بلار تنجم بعد في السخانة دي تعمل تشعل النار طبيعية مثلا. فما زاد كونفلي ساعات في الطبيعة. فما ناس مثلا تحب ترعى ما يخليوهم مثلا ممنوعة في بلايس اللي يزمها ممنوعة باش ترعى، ينجم هو يكون بغل بغش يشعل النهار. فما عدة عوامل تخلي الإنسان غير مسؤول، وهذا مخطر ياسر. معناها خدمة تخدم، فما عدة مجهودات من الدولة للحفاظ على الطبيعة والكل، ولكن الإنسان هو السبب اللي يخليه يدخل ويدهور. مثلا التجوال في الغابة بدون مسؤولية، مثلا كيفاش تتجول انت في الصيف وتحب تتكيف اون بلوس زيد هذه مخترة، جيت في بالك تعمل كومبينغ وتشعل النار وبعد تنسيها وبعد تسخن تشعل النار. قصان الغابات وهذا كموجود زيد بكثرة، انجراف الماء وقت اللي انت تخص الغابات وتتحرق بعد دي خطر مثلا الغابات اللي هي تحمي التربة، وإذا كان التربة غير محمية باش يجي أقل الأمطار العام الجاي مش تهز كل شيء. ما أنا وترجعوا للأودية أكثر شيء زادك البوليسيون
1: التلوث
2: اللي لوحوا في خطر في عقليتنا. الوادي يهز كل شيء، تصور مثلا كل الناس كتلوح في الوادي تلوح قد فهم برشا قرى ما عندهمش زادة صرف مائي، ما عندهمش يلوحوا في الوادي، والوادي ذاك البلاستيك والكل اللي مش يهز الكل للبحر، وهذا ملوث كبير، وهذا منا التدهور يخلي الغابات متاعنا في تدهور.
1: خلينا نحكيه على مستوى ثروات. نعرف موضوع كبير برشا اللي بقاعدين نحكي فيه، ولكن نحاولوا انه هكا نخصوا شويه. في تونس عندنا ثروات طبيعيه مهمه من غابات بحار، ولكن ارتفاع درجات الحراره والتغيرات المناخيه قاعده تاثر عليها. شنو هي التحديات الاكبر اللي تهدد التنوع الطبيعي اليوم في تونس؟
2: اكثريه هي عوامل الانسان،
1: حكينا فيه.
2: التغيرات المناخية إذا كان ما تأقلموش من تاوكي، أما في العالم كامل قاعد يتأقلم وقاعد نلقى في حلول اللي مثلا نيتشر بيست سولوشن ما يسموها، الحلول على الطبيعة. قاعد نرجع تاوكي الحلول على الطبيعة
1: كيما شنية مثلا؟
2: والله مثلا في الفيضانات ما جيش مثلا تبني في واد، تخلي الواد يجري، تخلي بلاستو. واكثر الفيضانات مثلا في تونس خاطر نحكي تو على السخانه خاطر عايشين وباش نحكي
1: باش نحكي في الفيضانات
2: معناها هذاك نحضر روحنا من تو. مثلا فما دي بلانيفيكاسيون في ما تقراش حساب الطبيعه، برشا اوديه كانوا اوديه قعدوا 10 سنين معناها ما بيجريش الماء، يجي ولات العباد تبني فيها ودخلها في المثال تهيئه وينساوا اللي هو كان واد، وبعد يجي الامطار ويرجع الواد يشتغل على طبيعته ويهز الفيضانات وتولي برشا فيضانات وكل شيء. عدم احترام المناطق الرطبه مثلا اللي هي كانت مناطق رطبه تحمل المياه الكل اللي تصب، كانت هي تلعب دور كبير معناها في ضد الفيضانات. تو كيف مناطق الرطبة كلها اندثرت، 50% منها في تونس اندثرت ولت مزروعة ولت مبنية، والدليل اللي عدة مناطق نشقوا بها ولت سبخة أو هي بناءات هي ولت تو كيف، وهذا هو غير احترام
1: عدم احترام
2: الطبيعة. وهذا ما اللي حلول يلزمنا نحن معنا استراتيجية مثلا على 30-40 سنة باش نشوفوا كيفاش نجموا نمي الدولة بأخذ اعتبارات الطبيعة، بأخذ اعتبارات التغيرات هذه، وهذا مهم. عندنا زاد مجهود كبير نقولوها في من الدولة، ولكن وحدها ما تنجمش، على خاطر مش مسؤولية الدولة فقط، هي مسؤولية المواطن، مسؤولية العائلة
1: مشتركة
2: باش نجمو نحن نعاونوا بعضنا ونعيشوا في رفاهة. مش انت مطالب، انت توسخ مطالب بلدية باش تهز، هذا غير معقول. معناها يلزمك انت تكون اول انسان اللي تحافظ على منطقتك، معناها هذه مهم. البلدية او هي عنصر باش تعاون، او مش دورها الوحيد اللي نحن ديما في عقليتنا اللي اوكي
1: طيشت البلديه
2: هزت، غير معقول. نحن توكي كنمشيو للبحر كنشوف انت فينومين غريب اللي مستغرب انا منه، هو الناس اللي تروح كي تركب في كرهبتها تبدا تنظف في روحها وتجيب دبس من البحر وبعد في الباركينج
1: تلقى الدبابس
2: كلهم طايش. علاش ما يروحش دبوس؟ شنو المشكل؟ علاش يحط شي دبوس في الباركينج في المال بتاعه يروح بها؟ هذه اللي محيرتني. ما انا هو نظيف قاتل ما يحبش الرملة، يحط يدخل معها الكرهبته ويجيب مال البحر ويجيب دبوسة يسكى كرهبته وبعد يخلي الدبوسة في الباركينج ويخرج ويروح. هذا والناس عندها كرهب، ما الناس لبس هذا اللي حير، هذا اللي حير. معناها هو أكثر الناس اللي تحافظ الطبيعة هم الناس اللي عايشين في الطبيعة، معناها هذاكم يعرفوا قيمتها ويعرفوا كيفاش يتعاملوا معها ويعرف اللي فماش بلدية اللي مش تهزد، ويزم هو يقوم بالواجب متاعه في الانفيرونمون متاعه في المحيط متاعه، وهذا مهم. جي الدخلاء اللي هما
1: اللي يعيشوا بعيد على الطبيعة
2: يلوثوا خط غير مسؤولين. هذايا حاجات، هذا ما دي كومبارتمون، حاجة بسيطة جدا تنجم تغير. دبوسة بلاستيك 500 سنة ما تمشيش،
1: ما تتحللش.
2: ما كان تشوف لي ساشي زيتا كي نحكيه، ما نعنى مليار خد ساشي.
1: يعني الممارسات اليومية اللي للأسف على قد ما حكينا على الخطورة متاحة على الطبيعة، على قد ما حكينا على انه اليوم لازم يكون فما وعي بيئي عند المواطن التونسي ولا عند حتى الجيل الجديد. راه وقت اللي طالب الجيل الجديد باش انه يكون واعي باهميه الطبيعه، ما ينجمش تكون انت القدوه نتاعو، انت قاعد تطيش ولا انت قاعد تمارس في الضرر على الطبيعه. خدمه كبيره قاعده تستنى الخبراء في المجال هذايا على مستوى الدراسات وعلى مستوى ايجاد الاليات في انه المساله تولي تدخل في السلوك اليومي نتاعنا، يولي عنا ريفلكس انك انت طيش. معناها اللي هي حاجة طبيعية، ولكن لليوم قاعدين نحكي عليها. الوقت تعدى أستاذ معاك، أنسنا برشا بحضورك. نخليك 30 ثانية كلمة الختام للمتابعين.
2: والله أنا أهم شيء أوكي صحيح نحسوا به هي الغابات اللي تعديت. أنا مثلا بديت أنا تروى كريز كي بديت عام 2017 عام 17 ألف هكتار مشيو، عام 2021 هي البيك 25 هكتار اللي تحرقت، وإن شاء الله السنة بداية صعيبة. معناتها أوكي عندنا أكثر من 4000 هكتار و400 في مشيو من الغابات. الغابة لازمها 30 أما بين 30 و 50 سنة باش ترجع، وهذا مجهود كبير اللي الناس متحسش بيه. معناها ويلزمنا أكثرية نكونوا نحن مش كمواطنين، معناها نحن المسؤولين الأولين مش إدارة الغابات فقط، هذاك دورها لتنظيم والعمل على الحماية، ولكن يلزم المواطنين يكون كان يكونوا مسؤوليين. هذه المسؤولية البيئية والمسؤولية هذه أهم شيء كعنصر نجم أن ندعو لكل المستمعين باش يكونوا معناها واعيين وفايقين، وهذه كل بلادنا
1: أكيد هذه هي بلادنا ويلزمنا نحميها. كل الشكر ليك سي فوزي المعموري الخبير الدولي في مجال المحافظة على الطبيعة. بعد شوية عندكم موعد مع آخر الأخبار الوطنية والعالمية مع زميلتنا مريم قديرة. نرجع لكم بعد الأخبار، ما تبعتوش
0: بنة الويكاند مع ويكاند عكيف
3: ببليسيتي.
4: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
5: يا ليلو يا العين من بعدك عمر ما هوينا،
4: يا ليلو يا عين ومن غير ما تخمم مرتين. معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي
5: من بعدك عمر ما هوينا.
6: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، وكواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96. ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت وسهرية 27 جويلية ما تتفلتش برشة طرب وفن راقي يستنى فيكم مع النجم العربي وإجسار نهار 27 جويلية

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الثامنة ديوان افهم صباح الخير. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بأن جل الجنوب التونسي يشهد اليوم درجة انذار كبيرة مما يستوجب اليقظة التامة نظرا لاحتمال حدوث ظواهر جوية خطيرة. ويشمل التحذير وفق خريطة لليقظة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي ولايات توزر وقبلي ومدنين وجابس وتطاوين. ومن المتوقع أن يتميز الوضع الجوي بظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار وتساقط محلي للبرد ورياح قوية تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية. ويترتب عن ذلك محليا إثارة للرمال والأتربة بالجنوب إضافة إلى طقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشيبي. أمين مال الهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي نزار فهمية يفيد بأن الهلال الأحمر التونسي شرع في تنفيذ حملة وطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب بعدد من ولايات الجمهورية التي تشهد انقطاعات متكررة في التزود بالماء. وشملت الحملة ولايات قبلي وقفصة وسيدي بوزيد وصفاقس بهدف التخفيف من تداعيات اضطراب التزود بالمياه، مشيرا إلى أنه تم توفير عدد من المولدات الكهربائية لفائدة المواطنين الذين يعتمدون على أجهزة الأكسجين خاصة من كبار السن والمرضى لضمان استمرارية تشغيلها. مكتب مجلس نواب الشعب يقرر عقد جلسة عامة غدا للتداول في الشأن العام حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء، مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب للتدخل دون إمكانية التنازل عن الوقت. كما أقر المكتب إحالة 3 مشاريع قوانين على جلسة عامة تعقد يوم الثلاثاء القادم بعد النظر في تقارير لجنة المالية والميزانية بشأنها، تتعلق بكل من اتفاقية ضمان مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، وتخص قروضا مسندة لشركة فوسفات قفصة لاقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة لترشيح المياه المستعملة. احتراق مسكن بعمادة الكدية تابعة لمعتمدية بوسالم من ولاية جندوبة إضافة إلى مساحة من الحصائد وعدد من الأشجار التي تستخدم كمصدات للرياح، وذلك إثر نشوب حريق بالمنطقة وفق ما كدته مصادر محلية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. إلى شأن الدولية، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يفيد بأن بلاده وعمان أجرتا عدة جولات من المحادثات يومي الجمعة والسبت المنقضيين في طهران على مستوى نواب وزراء الخارجية، موضحا بأن هذه المحادثات كانت مفيدة وتم خلالها إحراز تقدم. ختم الموجز لإخبار ياتيكم الآن لفلاش سبور مع أمين خنوش، في أمان الله.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
3: ديوان فم صوتكم.
2: ديوان فم فلاش سبور.
4: صباح النور، أهلا بكم. البداية مع آخر أخبار الميركاتو في النجم الرياضي الساحلي. الاتفاق رسمي مع زوز ملاعبية جدد، نحكيه على محمد سانغاري متوسط ميدان دفاعي دولي في منتخب ليبيريا 27 سنة، سبق له لعب في نادي نيوكاسل الإنجليزي وصولا للفريق الثاني بعد لعب في نادي ليفينغستون الاسكتلندي، لعب زيادة في الدرجة السادسة الإنجليزية وكذلك في الدرجة الثانية السويسرية، منتظر أنه باش يمضي بين اليوم أو غدوة لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر. بالنسبة للاعب الثاني اللي تولى اتفاق رسميا مع الظهير الايسر عزمي غوما لاعب نادي فاركو المصري والسياسات سابقا، عزمي غوما سيمضي ايضا لمده زوز مواسم. ذكروا سادة انه النجم الساحلي كان تعاقد رسميا مع الثنائي اشرف بن ضياف وكذلك عبد الله العمري. من النادي الافريقي ماهر الكنزاري باش يغدو مهامه بصفه رسميه كمدرب جديد للفريق. بالنسبه للاطار الفني من المنتظر انه باش يكون فيه سامي زميد كمدرب مساعد، خالد مليت زاد في خطه مساعد مدرب، اميل لكسيكسي في خطه مدرب حراس، وسيغادر فريقه الحالي الملعب التونسي، وعمر مبيغ سيواصل في نفس الخطه كمعد بدني. وبالنسبه لوضعيه احمد الطويري ماهر الكنزاري وكذلك مهدي ميلاد كانوا طلبوا منه البقاء في نفس الخطه كمساعد مدرب اول، ولكن مازال مش واضح لانه باش يواصل او سيغادر مع فوز البنزرتي إلى فريق الاتحاد الليبي. وديا فريق مستقبل المرسى هزم البارح من نادي الحزم السعودي هدفين مقابل صفر، شوط أول انتهى صفر مقابل صفر، ثم في الشوط الثاني سجل الفريق السعودي زوز أهداف. ونختم مع الترجي الرياضي الجرجسي، اتفاق مبدئي مع مهاجم نادي أولمبيك أكبو الجزائري ونادي الإفريقي سابقا حمدي العبيدي، منتظر أنه باش يمضي الأسبوع القادم حمدي العبيدي لمدة زوز مواسم مع فريق الترجي الرياضي الجرجسي. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فهم بونت. نخليكم مع برنامج ويكند عكيف.
3: ديوان فهم في ساقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: هذه زينة بابيلوني. وصلنا لثمانية وعشرة دقائق. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا، كل الناس كل المستمعين اللي تبعوا فينا على 91.2 صفاقس 93.5 تونس الكبرى ستريمينج ديوان FM.net، اللي تفرجوا فينا لايف على الفيسبوك اليوتيوب متاعنا. تود سويت نمشي والفقرة جيمينج تيبس. جيمينج تيبس جيمينج تيبس، فرحانين برشا باستقبالها، والأكيد أنه اليوم باش تكون مختلفة على ضيفنا اللي تعداو تقريبا في الحلقات الفارطة الكل. كانوا أولاد في الموندو متاع الجيمينج، ولكن هي عملت الاستثناء في عالم الستريمينج والجيمينج. مريم بوريشة، صباح الخيرات.
1: صباح النور،
0: شنو أحوالك؟
1: الحمد لله.
0: مرحبا بك، أنستنا مريومة. دونك خلينا نبدأ ونحكيو على رحلتك مع عالم الجيمينج. وقتاش بديت؟ كيفاش بديت؟ ديما يحكيو لي على الكود فودر الأولاني مع أول لعبة. خلينا نبدأ الرحلة معك مريومة.
1: مرحبا بور لانفيتاسيون. الحاجة بون، الجيمينج تبدأ غيالمون من خالي هو جيمر.
0: أوكي.
1: معناها وأنا غرمني بالحكاية هذي كي نهبط لتونس، عنده بي سي، عنده لي جو الكل، تخيلهم في مخك. دونك غيالمون تغرمت.
0: اوكي.
1: وفي انيفرسير 2017 جيب لي بي سي، اول بي سي هذيك معناها يتسمى متاعي، ومن وقتها بديت الرحلة. من وقتها
0: اول جو لعبتها مريم هكايا وجلبت انتباهك وقلت هذايا هو العالم متاعي؟
1: والله بون ما نتذكرش بالضبط، مي اونتر سيس جو وبي او اس اللي هي توا اي فوتبول.
0: دونك هذوما اكثر حاجات اللي هو خالك هوني راني باش نجيبه بحذنا هوني. دونك مرحبا خالها. دونك نجيب بحذنا مادام انت الاسباب الغرام نتاع مريومه. دونك ميسالش هكا نحكيو شويه زاده كيف كيف على الهيستوريك. سيغمون راه باش يحكي لي على حاجات انا بدي ما نعرفهمش في الجيمينغ. جوست الميكرو قدامك. صباح النور، مرحبا.
2: صباح
0: التحيه للمدام زاده بحذنا. دونك انت السبب في الموند وهذه دخلتها بالسيف ماري.
2: بون انا جيمر صافي 30 ans
0: 30 سنه
2: 30 سنه جيمينغ. دونك غرام هي كيما نقولوا بنتي صغرونه. دونك ديما بحذايا تجي تقعد تشوفني هكا تبدا مندهشه كيما نقولوا في العالم هذاك.
0: اوكي.
2: دونك ديما انا وخويا والعائله نبداو نلعبوا مثلا في الكوره في الاي فوتبول بي بي اس قبل. فوالا. دونك تغرمت وليت تحب تاخذ المانيت تلعب، وكهو قعدت مسكينه ديما تخسر تخسر تخسر يا اخي، حطت في قلبها.
0: اوكي. اي
2: كهو. دونك لي اونيتمون معناتها لو سون نيفو اكтуаل معناتها توا بين ديجا عامني ولسنا الى تري بيان ايفولوي. بون معناتها مثلا انا نلعب دوبوي 30 ans او ميم جو، نشوفها كيفاش او فور اي ميزور دي زاني معناتها كي هي معناتها توا اللي تلعب وكل شيء في نيفو بروفيسيونيل يعطيها صحة معناتها.
0: دونك خذيتها تحدي، حسيتها مريومة ديما ينبروا عليك كيف تخسر، ديكو قلت لهم لا انا باش نولي.
1: اي هذيك حاجة فيا. بون نشكر كريستيانو رونالدو على خاطر هو القدوة متاعي. يعني ديجا انا نكور في الحقيقة. دونك ديجا ديرنييرمون بديت اول سيزون لي بروفيسيونيل في الفوت ديفيزيون 1 فيمينين. دونك فوالا. دونك حاجه تجيب حاجه.
0: بين الفيرتوال والغيال مريم شنو هي الفرق؟ وين تلقى روحك اكثر؟ يعاونك الفيرتوال في الغيال، ولا العكس يعاونك الغيال في الفيرتوال؟ كيفاش؟
1: والله الزوز يعاونوا بعضهم. معناها في الفيرتوال معناها حتى في الجيمينج، يعني كيفاش تخمم كيفاش تتصرف يعاونك في الدنيا على الاخر. ولا الدنيا تعلم في الفيرتوال، الفيرتوال تعلم في الدنيا
0: تاخو منا ومنا اللي تكنيك.
1: ولا
0: ديما من الحاجات اللي نسألهم العائلة والجيمينج اون جنرال، العائلة كي تبدأ مش عارفة العالم هذية تحسها مضيعة على الوقت، تلعب قرايتك قداش عديت وقت في البيسي. كيفاش عشت الضغط هذية مع عائلتك ماري؟ ولا خالك يحمي عليك يدفع عليك؟
1: بون اي واحد جيمر شور معناها قاها السيتواشن هذيك مع لي بارون متاعهم. مي اذا انت تعرف كيفاش تقسم وقتك وتعرف وقت لازمك مثلا تسيب جمعة جمعتين وتتلهي بالقراية وكل شيء، تلقى روحك نورمال موسى. وانا مزيد كي تخرجت دونك الحمد لله. وفوالا ديما نقسم وقتي الحقيقه منظمه في الحاجه هذه معناها.
0: ما وصلتش للمرحله نتاع اديكسيون مريم هكا حسيت روحك دخلت في فاز نتاع ادمان وليت هكا ضيعت
1: كلمه كبيره ادمان بون مش ادمان مي غيالمون انا الجيمينغ ولا ستريمينغ راني نستعمله في حياتي ك ابار اللي هي هوبي معناها باسيون نجم نعمل منها برشا حاجات نجم ندخل منها فلوس لي جو فيديو كي نقعد برشا نلعب نجم ندخل في دي كومبيتيشن معناها بروفيسيونيل وفيها فيها برشا حاجات باين معناها
0: اكثر وقت عديت قدام البيسي قداش
1: برشا
0: قداش
1: فما مره قعدت 48 ساعه فايقه ونلعب معناها
0: 48 ساعه ما طيحتش الركور عندي شكون 58 ساعه لين تحرقت الكونسول نتاعو باش نجم هو
1: شكون هذا اسكندر
0: هذا نسيت من الاولاد شكون مريم سيغمو يا اسكندر يا فراس واحد
1: يقعدوا برشا يسهروا
0: قال لي لين تحرقت الكونسول باش انا نجمت فراس دونك نحيوها برشا نحكيوا على الموند وهذه اون جينيرال ديما نراوها اولاد كيفاش نجم تفرض اسمك اليوم كستريمر كلعبه هالمرات حسيت روحك انك يلزمك تثبت روحك اكثر من غيرك ولا
1: بيان سور بون غيري سا ديبون في البنات ما كانش فما معناها كيما نقولوا كونكورونس كان فما مش برشا بنات معناها يستريمي وكل ما كانش عندهم الشجاعة باش يستريمي ولا ديما يلعبوا في الخفاء دونك كنت انسبيراسيون لبرشا بنات وديجا يجوني دي ميساج قلنا راه والله شجعتني باش نرجع نستريمي مثلا والله حاجة معناها تفرحني بالكدي كون انسبيراسيون لبرشا عبيد كسوا كانوا يستريمي ولا باش يبداو جديدة معناها عباد جدد دونك انا نقول فازي اذا انت عندك هكا حلمة ولا تعرف روحك باش توصل لحاجة فازي ما توخرش الفايدة ديما تكون كونسيستون معناها في الحاجة هذيك
0: برشا ملاعبية ولا برشا يلعبوا بمستوى عالي ولكن يفشلوا في البث المباشر ويفشلوا في الستريمينج علاش وكيفاش نجم نعمل اين الميلانج ما بين الجيمينج وبين الستريمينج ونجم ننجح فيهم سورتو لي ديبيوتون الناس اللي هكا تحب تدخل للموندو هذايا وحنا الجيمينج تيبس نعطيو بعض لي كونساي للعباد
1: بون صحيح مش اي عبد ينجم يستريمي مش اي عبد ينجم الريتم معناها ومش العبد الكل نجم تجيري معناها هكا تلعب وتشوف تشات ولازمك تكون معناها باسيوني من الاخر مي انا ننصح توا بيسك فما تشات جي بي تي بيسك توا كل شيء في الانترنت راه نجم تلقى النصائح الكل وتنجم تكون جيمر صحيح وستريمر صحيح دونك جوست كيما قلت لك كونسيستون وان شاء الله ربي يوفق الناس الكل
0: انت لي زاستوس نتاعك باش يكون البث نتاعك يشد الناس شنو اكثر حاجه تعتمد عليها انت مر
1: كون على طبيعتي
0: سبونتاني اي
1: سبونتاني معناها تشات نتاعي اللي هما اللي يكونوا يحضروا معايا نحكي لهم على نهاري يعرفوني شنيا ناكل شنيا نفطر شنيا نتعشى شنيا نحب شنيا ما نحبش معناها كلي كوميونيتي ديجا مسميتهم دلاعيتوس
0: دلاعيتوس
1: اي خاطر نحب الدلاع برشا دونك فوالا جوست تكون سبونتاني معناها اسهل حاجه
0: دونك اسهل حاجه انك تكون سبونتاني وهذاك اللي نجم يخليك تلعب او ميم طون تقدم بث مباشر اللي يجلب الناس قلت لي البارح شاركت في بطوله الرياضات الالكترونيه احكي لنا على التجربه نبركوا لك زايده فوزك في الـ في الـ في, الـ في التورنوا احكي لنا على التجربه هذه يا مريم
1: والله هو
0: كان عندك مشاركة تقديمة
1: عم نيول أول مشاركة ليلي بروفيسيونيل مع تيم المنزه إي سبورتس كنت في لعبة إي فوتبول اللي هي كيما الفيفا العبيد اللي ما تعرش دونك كيما قلت لك غرامي بالكرة هو اللي خليني ديما نلعبها ونكون عندي سيغتان نيفو سافا مع نجم نكومبيتي بيها في دي تورنوا دونك عم نيول شاركت وكانت أول إكسبيريونس ليلي جيت الثانية في كأس معناها كاليفيكاسيون ناسيونال في كأس العرب ما حالفنيش الحظ ديجا لعبت ضد معناها كيما نقولوا طفلة وصلنا بينالتيات ما مكتبش وسنة فما كومبيتيشن أخرى اللي هي كأس العالم تاع الإي سبورتس الإي فوتبول سمحني ولا وكاليفيكاسيون ناسيونال الحمد لله نجحت فيها دونك شامبيون تسمى ومازالوا عندي توا باش نعمل كاليفيكاسيون من لي ريجيون افريكان اللي هما نجمو يكونوا المغرب الجزائري ودوتر معناها كانتريز وكل وان شاء الله كان حالفني الحظ وربحت معناها في ديسمبر ان شاء الله نمشي لوس انجلوس دونك نشرف تونس ان شاء الله بقدرة ربي
0: فخورين بيك مريومة وعينين خالك برشا فخر وأكيد سغمة عنده مساج يحب يقولوا لك وهو قاعد هكا يتفكر فيك كالبنوتة الصغرونة اللي تفك في المنايت واليوم نحكي على لعبة على مستوى عالمي قاعدة تنافس في لاعبين زيدة كيف كيف محترفين إن شاء الله في العالم ونراوك في لوس أنجلوس شنو تحب تقول لها؟
2: والله يا أول حاجة نقول لها يعطيك صحة خاطرك tu as suggéré معناتها بين القرايه وبين الجيمينغ خاطر ما شاء الله عليها توا مزيت كي نشحد زاد كيف كيف ان شاء الله عام جاي ماستر يعطيها صحه دونك ميساج اول ميساج بور تو لي جيمر راهو لازمكم ماذا بيكم تلعبوا في وقت معين وتخليوا ديما وقت النوم بين العشرة لحداش حتى الصباح دونك هذوما معناتها ديما يقولوا لي الجيمينغ وخايب ومش باهي وادمان شوف سي حاجه تنشط المخ déjà le gaming des oui bien au Japon pour les jeunes mentalement les personnes âgées haja bahia donc لازم نلعبوا سبور ناكلوا بالباهي وكل حاجه فيها الباهي وفيها الخير
0: نعطيوها وقتها
2: ان دوزيام ميساج كان تسمح لي
0: اي اكيد
2: الحاجه اللي خلات قبل لي جيمر القدم مش كيما جدد هما لا كونيكسيون انترنت توا ما شاء الله avec le développement de la fibre optique ولاو لي ديبي بهين مي تقعد ديما فما اشكاليه اللي هما لي ديبي دابلود خاطر كي تجي هي تحب تلعب ويل فو فير دو ستريمينغ اون ميم طون سابو في انورمون دو معناتها كونيكسيون انترنت فوالا دونك ماذا بينا كان في لي ديبي دابلود مثلا انا عندي حتى 100 ميجا في الدار لو ديبي دابلود اي لي ليميتي افون عليه معناتها انا بدي ان شاء الله عم جاي باش ندخل الكومبيتيسيون ان شاء الله معاها il faut améliorer un peu les débits تاع الابلود باش لي جيمر في تونس ينجموا يلعبوا
0: مرتاحين ونجموا خاطر ما شاء الله عندنا برشا لاعبين واللي الحقيقه كان لي فرصه اني تعرفت عليهم وتعرفت على العالم هذا اللي كيما كل لي بارون الكل نراوه من بعيد حتى صغير كيف تراه يلعب ديما تحس فيه انه يضيع الوقت ولا قاعد يفك فيه من القرايه ولا سيغمون لي زيتود الاخرانيين اللي قاعدين مركزين اكثر على الحاجات النيجاتيف نتاع الجيمينغ ولكن في المقابل اكتشفت منذ آخر وقت اللي نقرأ معناها ديزيتود جدد وقت اللي نقرأ عملوا كومباريزون ما بين دي شيروجيان جيمر ودي شيروجيان عاديين ايبان لي شيروجيان الجيمر كانت عندهم النسبة متاع الدقة أكبر برشا من لي شيروجيان العاديين وعديد الدراسات الأخرى تبقى ديما كلمة السر هي التوازن إنه نعرفوا إن وزنه مش معناها ياخذنا العالم هذايا ونضيعوا حياتنا العادية وبرشا علاقات ظهر لي اجتماعية تبنيت من خلال العالم هذايا سوق ما عملت برشا أصحاب عملت كوميونوتي أخرى مريومة
1: الحقيقة تعرفت على برشا عبيد محليهم والبيرة أكثر من الخايب معناها وتتقابلوا محليها معناها كي تتلموا فما دي مومايك اللي تقعدوا تحكيوا في الديسكورد ذي معناها ابليكاسيون تحكيوا فيها كيما نقولوا ميسنجر ريتو تحكيوا فما سهريات ونصبحوا معناها ساعات الصباح معناها بالحق دي مومو ما تنجمش تنسيهم حياتك كاملة معناها
0: ان شاء الله بالتوفيق ليك مريم بوريشه ان شاء الله تجيني مره جايه وانت شامبيون دو موند ان شاء الله عندي ثقه فيك ميرسي لخالك زايده اللي شرفنا وانسنا سيغمون نجيبوك نهاير اخر نحكيو على تجربتك انت خاطر تجربتك انت في العمر هذايا مهمه جدا الفرق ما بين الجينيراسيون القديمه والجينيراسيون الجديده ستريمينغ هل انه فسد خلينا نسالك السؤال هذا الجو تاع الجيمينغ والستريمينغ اليوم ولي قاعده ترى فيه تحس انه هكا ضيع الشارم تاع الجيمينج والا لا زد قربوا اكثر للناس؟
2: لا بالعكس حاجه باهي، خاطر قبل الجيمينج الجيمر ديما يقول لك في بيت وحده منعزل عن العالم. اور اونيتمون جو تروف معناتها الحاجه البوزيتيف اكثر من النيجاتيف. انا مثلا سيت اج جو بارل مان 5 لانك على خاطر الجيمينج،
0: الجيمينج
2: لونجلي فرونسي ايطاليان. شو حاجه باهيه برشا، لانه تو ستريمينج يعطي فرصه حتى لي بارون يقول لك والله شوف معناتها منه يلعب ومنه يتفرهد ومنه يدخل الفلوس. خاطر حاجه باهيه معناتها، مي بون يفو كيما قلت لك معناتها يفو فير ليكيليبر بين القرايه والعائله وكل شيء. معناها ما حاجه بوزيتيف اللي هما ستريمينغ وليت موجوده
0: معناتها. موجوده به. يعطيكم الصحه، انا سوني باشا بحضركم اليوم في فقره جيمينغ تيبس. احنا باش نكملوا معاكم بالموسيقى، نرجعوا بعد شويه على ديوان افام صوتكم.

0: هذه موسيقتنا وهذا جونا على ديوان اف ام. مرحبا بكم الناس الكل موصلين معاكم مشوارنا في ويكند على كيف. تحياتنا لكل الناس اللي قاعده تتفاعل معنا, كل الناس اللي يسمعوا فينا, ناس الكيه. صباح الخيرات والبركات, ان شاء الله ربي يبارك لكم في صحتكم في ارزاقكم وطريق السلامه للجميع. نمشي وتو سويت الفقره طونطون دو بلاد.
1: طونطون دو بلاد, طونطون دو بلاد,
2: طونطون دو بلاد.
0: طونطون دو بلاد اليوم كيما كل مره في الويكاند نمشيو نزورو تونسي في بلاد من البلدان, تونسي متغرب, ونحكيو على الاجواء الغادي, كيفاش عاش تجربه الغربه. اليوم ضيفنا الحقيقه خليني نقول صديق, تقريبا من 2016 كان اول لقاء بيني وبينه في ديوان فام, وبالصدفه يكون معنا حاضر اليوم لايف مباشره من المانيا صديقنا يوسف الطيب. يا ري صباح الخيرات يوسف.
3: بهنور عاصمة سوخير يمان, ونسلم على جميع مستمعي ديوان فام.
0: شنو

0: حوالك يا يوسف، إن شاء الله تكون بخير.
1: والله الحمد لله الحمد لله. صحيح هذه ثاني مرة عم تتعدى معاك على ديوان الفيلم.
0: الموندو متاع التمثيل مازال موجود؟ عرفتك أكتور يوسف دون لو تون هكا وتشارك في لي كوميدي شو. قل لي شنو الموندو توا، شنو تعمل؟ وقتاش مشيت لألمانيا ما سمعتش بيك؟ انا توا 9 سنين، احكي لي يوسف. اي
1: لا صحيح، احنا تقبلنا وقت كنبحث في الكوميدي شو وكل شيء، وبالطبيعة حاجة ما تنجمش تموت، هذيك تقعد ديما تتبع، معناتها دودة، معناها ما نجمش واحد ناحية. صحيح انا كي مشيت لألمانيا في 2018 مشيت عملت الفورماسيون بروفيسيونيل انفيرمي، مالغري معناتها اللي في تونس جامي، معناتها كانت عملت حاجه معناها تابعه سونتي ولا حاجه، دونك بديت كيما نقولوا احنا قلم جديد جمله واحده. كانت صعيبه من الاول، لكن واحد بشويه بشويه من بعد دخل في الجو ولا يعمل في حاجه كمان يحبها، لكن التمثيل ديما قعد والمسرح وكل شيء ديما قعد، معناتها في ديما موجود معناها.
0: يوسف تقريبا اللي حكيت لي عليه، واللي خليني نقول اليوم برشا شباب اللي قاعدين يدخلوا للعالم هذا نتاع الموند ولا المجال نتاع السونتي، لانه من اكثر المجالات اللي توفر فرص عمل في الخارج، وخاصه المانيا، وانت تقريبا من 2018 خذت التجربه هذه. خليني نبدا، شنو رسالتك اللي تنجم توجهها لكل شاب يسمع فيك توا؟ كما قلت انت مجال بعيد عليك، مع لغه زاده كيف كيف الصعيبه في التعلم متاعها، كيفاش كانت التجربه هذه يوسف؟
1: والله هو معناتها كان تنجم تقول تحدي من الاول، على خاطر نون سيلمون معناتها واحد باش يمشي في يلقى روحه في دومين جديد عليه، هو كل شيء في جديد، معناتها كي باش يخرج الواحد كما قلت كل شيء في جديد، لغه جديده، ثقافه جديده، بلاد جديده، دومين جديد. انا معناتها حتى معناتها الستريمي انا توا معناتها من جانفي بديت في دومين زاد الستريمينغ وكل شيء، وديما يدخلوا معناتها ويسالوني معناتها كيفاش كانت التجربه وشنو تنصحنا، معناتها انا اللي ننصحهم ما يخافوش، ما يقولوش ليه كيفاش باش نبدا دومين جديد وفي بلاد جديده كما قلت لك وكل شيء حاجه صعيبه، راهي اوكي صعيبه، لكن راهو العقل البشري هي معناتها كابابل باش يتعلم معناتها حاجه جديده، وماهيش صعيبه لك الدرجه، يعني ماهيش مستحيله. اوكي البريود الاولى باش تكون بريود انتغراسيون وكل شيء، دونك واحد تجي هك البريود نتاع الشك، يقول زعما اللي عملته القرار صحيح، زعما زعما زعما، لكن واحد يمن بروحه ويحط في قلبه كما نقوله، من بعد ثم تصير معناتها حاجة هكا من داخل اللي تخليك تنجم تقبل كل شيء. والمفتاح بالنسبة لي أنا، أكبر نصيحة للشباب معناتها اللي يحب يطلع على ألمانيا وكل شيء، اللغة. راهو على قد ما تحضر لغتك وعلى قد ما تزيد تقرأ اللغة في تونس قبل ما تطلع، على قد ما تربح وقت في الانتغراسيون بعد في ألمانيا.
0: خليني نحكي على الفترة الأولى كيفاش عشتها يوسف. كما قلت الفترة الأولى ديما تكون صعيبة في بلاد مبنية على نظام معين، ثقافة معينة، ديما وإحنا نسمع لزيكول يجيونا من ألمانيا أنه ديسيبلين قوية. كيفاش كانت هكا المرحلة الأولى متاع اندماجك في المجتمع الألماني؟
1: صحيح كلامك، المرحله الاولى نتاع اندماج هذيك هي معناتها انتغراسيون كما قلت لك، ثقافه جديده، دونك كل مره معناتها باش يشوف واحد حاجه جديده عليه، باش تمشي كل شيء من جديد، معناتها حتى مثلا اول رمضان، اول عيد، ديما معناتها ما تحسش في رمضان معناتها كيما لهنا، معناتها كيما في تونس بلوتو، مع الناس الكل تلقاها صايمة، الدنيا مسكرة، معناتها فهمت، غاديك تلقاها العباد عادي تتحرك، معناها من الأول المخ ديما عنده حاجات جدد، معناتها حتى الريحة، معناتها كل شيء جديد على المخ. دونك بريود الأولى كما قلت لك معناتها ما هيش سهلة، معناتها صعيبة، سورتو البعض على الدار والاصحاب. وبالنسبه للتو بالانترنت وكل شيء مش كيما قبل، معناتها الغربه معناتها سورتو بدايه الغربه ماهيش كيما قبل، خاطر تو كيما قلت لك بالانترنت ديجا واحد يمشي وعنده فكره معناتها على عيشها في المانيا، والناس كلها قبل ما تخرج تتفرج وتشوف اليوتيوب وتسال وكل شيء، معناتها واحد كمام عنده يد فكرة صغيرة ويعرف شوية معناتها شنو اللي يستنى فيه. سينو معناتها اللغة كما قلت لك البريود الأولى بالنسبة لي أنا معناتها تجي بتقول 6 شهور 8 شهور لولانين، معناتها حتى أنا طلعت بالبيدو معناتها وكنت في بالي نيفويا في اللغة بصفا ومانيش باش نلقى صعوبة، لكن في الأخر معناتها كيف صرت نبقى العباد تحكي بالزربة معناتها، وكيف دخلت نقرا معناها ما يقرا لك حسابك يقول لك هذا مازال جديد 5 سور، لا يعاملوا الناس الكل كيف كيف. دونك انت كان تحب تخلط وتحب تجاريهم معناتها لازم انت تعمل ايفور على خاطر هما ماهمش باش يسيسوك كما قلت.
0: فما دي مومون ما نسيتهمش يوسف، التجربه نتاع 9 سنين، حاجات معينه عشتهم واللي هكا تنجم تتقسمهم معانا في طونطون دو بلاد؟
1: والله كما قلت لك الحاجات اللي ما يتنساوش كي تعيش حاجه اول مره، معناها كما قلت لك بار اكزومبل اول رمضان معناته واحد مستانس ديما مع العائله، وكل التحضير كل ربع ساعه قبل الاذان كما نقولوا، وكل العباد كلها تبدا تجري كذا وحضر هذه جيب هذيك وامشي منها واعمل هذيك، فهمت هاو سينا الخبز وترشو اكل خذها هذيك فهمتني، هذيك تلقاها معناتها طيب بتريقل كذا ومن بعد تقعد على الطاولة تلقى روحك وحدك، معناها فما حاجات هكاية معناها يقعدوا راسخين على خاطر كما قلت لك حاجة جديدة للمخ. سينو حاجة ما ننساهاش والله، يشوف هكا حاجة هكا كبيرة هكا تقعد مرسوخة في راسي ليه، أما معناتها كيفاش واحد من بعد يلقى روحه في دومين جديد وأنا كي جيت لهامبورغ معناتها وحدي معناتها ما نعرف حد في هامبورغ، عندي برشا عائلة معناتها في ألمانيا في برلين وفي إسن وفي منشن اللي نسلم عليهم الكل، أما أنا لقى روحي في هامبورغ ما معايا حتى حد معناتها ما نعرف حتى حد. دونك ديك بيان سور احساس زاد ما ننساهش اللي تلقى روحك في مدينه كبيره كيما هامبورغ وما تعرف حتى مواطن فيها، زاد معناتها حاجه
0: كاسحه شويه يا يوسف نتخيل كيفاش عشتها. نختم معاك يوسف على الجاليه التونسيه في المانيا، تقابل عندك اصحابك غاديك، كيفاش احوال العلاقات بين التوانسه في المانيا؟
1: والله انا عندي بيان سور اصحاب اللي نسلم عليهم الكل ويسمعوا فينا توا، نسلم عليهم بالقدام الاول الحقيقه ما نكذبش عليك البريود الاولى ما كانش عندي برشا اصحاب توانسه، ومن بعد بشويه بشويه معناتها عملت اصحاب توانسه وكما يقولوا معناتها احلى ناس معناتها فهمت. صحيح فما برشا يقولوا ليه راهو التجربه راهو مع رد بالك نسمع برشا هذه رد بالك من التوانسه رد بالك من التوانسه، اللي هي حاجه توجع كي واحد يسمعها معناتها، واحد كان قال لك راهو عنده تجربه معناتها خايبه صارت له، لكن الباهي والخايب في كل بلاصه معناتها السوفي تلقى الصحبه الباهيه على خاطر راهو بالرسمي ما دام ما فماش عائله بحذاك في الغربه راهو تولي أهم حاجة هي الأصحاب معناتها هما اللي قصروا الغربة وهما اللي خليوا الغربة عندها طعم آخر. دونك تحية لأصحابي في ألمانيا الكل.
0: تحياتنا ليك يوسف طياري، كل الشكر ليك على البرتاج متاع لي مومون هذوما معنا في فقرة طونطون دو بلاد، إن شاء الله ربي يوفقك في مسيرتك المهنية وإن شاء الله يا ربي يرجعك سالم غانم لبلادك، وكانت هذه طونطون دو بلاد لليوم. طونطون دو بلاد طونطون دو بلاد طونطون دو بلاد. احنا نمشي فاصل نرجع بعد شوية ما تبعتوش ويكند على الكيف كل سبت واحد.

على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5. هنا تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان FM. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت واحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان FM صوتكم.

0: Publicité.
1: برد صيفك مع ناتيو، فريز ولا فاني، تفرشيكا على انفيني. معك في الخدمة، في البوز، في الشارع ولا في البحر، بنا تخليك تقول ناتيلي بالطبيعة خير.
2: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
3: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
4: ديوان فام فلاش نيوز.
5: موجز تسعة ديوان فام، مع السلامة. رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال سينيغ ويعا يفيد بأن المنظمة سترفع الشكاية ضد الشركة التونسية للكهرباء والغاز بسبب تضرر عديد المؤسسات نتيجة قطع التيار الكهربائي، مع التعجيل في ذلك لتمكينها من الحصول على التعويضات في أقرب الأجال، مشيرا إلى أنه تم تخصيص فريق من المحامين ورجال القانون من أجل حماية المتضررين قانونيا. تواصل جهود وحدات الحرس والجيش الوطنيين لليوم الثالث على التوالي في توزيع مياه الشرب بواسطة صهاريج مختلفة الأحجام على عدد من المنازل التابعة لمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية، وتأتي هذه المجهودات في إطار التخفيف من تداعيات انقطاع الماء الصالح للشرب في ظل موجة الحر التي تشهدها الجهة بالتزامن مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. وزارة الصحة بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس يطلقان حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرق تحت شعار فلنتحد لنغير مجرى الأحداث، بهدف الحد من حوادث الغرق وتعزيز وعي المصطفين بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة على الشواطئ. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح باب ترشح لمنح دراسية بدولة الإمارات العربية المتحدة لفائدة طلبة تونسيين المتميزين الراغبين في مواصلة دراستهم العليا خلال السنة الجامعية 2026-2027، وذلك في إطار التعاون الثنائي التونسي الإماراتي في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي. وأوضحت الوزارة أن برنامج المنح يشمل 5 منح لمرحلة الماجستير و5 منح لمرحلة الدكتوراه، ويغطي مختلف الاختصاصات الجامعية باستثناء الاختصاصات الطبية. إلى شأن الدولي، الشرطة الألمانية تعلن أن الشخص لقي مصرعه وأصيب نحو 16 آخرين إثر حادث دهس جاد مساء أمس واستهدف حشدا من الناس في منتزه وسط العاصمة الألمانية برلين على مقربة من احتفالات للمثليين، في حين عثر على المركبة متروكة في موقع الحادث. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.

0: كلمنتينا توصلنا للتسعة وتسعة دقائق. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا، نهاركم فل. وياسمين مكملين معكم المشوار في ويكاند على كيف التحق بينا كوتش بشير. صباح الخيرات كوتش.
1: صباح الخير، صباح الفل إيمان، صباح النشاط والحيوية. مرحبا بالناس الكل، إن شاء الله نعدي وثلاث سوايع خفيف على المستمعين والمشاهدين.
0: غايب علينا البارح مشال درنسيب وبشير، دونك خذي كونجي نهار آخر من أجل الاستعداد لليوم هذاك. كيفاش كانت التجربة بشير؟
1: والله أحلى درنسيبي وأحلى مرتي، نقدم لهم تحية من منبر هذايا. علاقتي ياسر باهية بدرنسيبي، علاقة يسودها الاحترام والتقدير، أما ما نمشيش ديما
0: ما نمشيش ديما
1: خاطر تو سامبلومون أنا إنسان نحب برشا راحتي. راحتي عملها في الكادر اللي أنا نحب عليه، فما دي معناتها فما كاسكو بروفيل نستعملوها وكذاك.
0: هذيك الواجبات الاجتماعية بشير. تحبني تحسني تحب نعملك مشكلة الصباحة؟
1: لا جاب ربي رقدين
0: مازالوا رقدين تحية أمولة كن تسمع فينا. دونك توا باش نمشيو نحكيو في موضوع مهم برشا. الفترة اللي تعديت الكل حكينا على التأثير متاع درجات الحرارة الكبيرة على الإنسان، كيفاش يلزمنا نتعاملوا في الفترة هذه، كيفاش يلزمنا نردوا بينا سورتو مع الرجال والنساء الكبار، مع الصغيرات، الفئات المريضة، ولكن أيضا في الفترة هذية فما زادة الحيوانات اللي زادة يلزمهم لهوة خاصة ويلزمهم تعامل خاص في الفترات هذية باش ما يعاني وش بالإجهاد الحراري، باش نعرفوا كيفاش نتصرف وقت اللي يتعرضوا لضربة شمس، وعديد عديد المشاكل اللي يتعرضوا لها الحيوانات والمغرومين بالحيوانات أكيد تهمهم الفقرة هذية. حضرة معنا دكتور سمية بوشوشة. صباح الخيرات دكتور.
2: صباح خير مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين. أنا سمية بوشوشة أنترن أميتين فيتيرينير.
0: المدة هذه دخلت له تحبوا سمية قبل دكتور قبل ما ندخل للنصايح؟
2: الحقيقة أي مغرومة على الأخر بالحيوانات مليانة صغيرة، وكان حلمي أني نولي طبيبة بيطرية الحقيقة.
0: أول حيوان ربيته دكتور شني؟
2: القطط. كنت تسر مغرومة قطط الشارع ديما خلطة وراهم، وأمي تتفكر وأنا صغيرة نبدأ هزة سردوك على ظهري وأنا 3 سنين عمري تقولي كيفاش ما تخافش منه وهي تبدأ خايفة منه.
0: دوك انت من وقتها بديت الغرام بالعالم هذا وبديت بشوية بشوية، وان شاء الله عم جاي التخرج امتاعك دكتور. خلينا نبدأ بأكثر الأغلاط اللي يعملوها التوينسة مع الحيوانات في فصل الصيف ومع ارتفاع درجة الحرارة.
2: حقيقة أي مع موجة الحرارة هذه برشا عبيد نراهم يغلطوا مربين الحيوانات. من أهم الأغلاط سورتو العبيد اللي تخرج كلابها يحوسوا في القويل، ينسوا اللي الكياسات تسخن برشا، حتى الرمل سيمين زادة اللي هو ينجم يوصل يحرق لهم ليبات متاعهم، توصل حروق معناها بالغة تداوى كان عند الطبيب البيطري. الحقيقة غلطة ياسر كبيرة ما لازمش نوصلوا لها، خطير عليهم. ماذا بينا كي نخرجوا الكلب متاعنا صباح بكري وإلا العشية مأخر، ونتفاديو الكياسات السخان. معناها أنت جرب روحك حط ساقك معناها حفينة في كياس ما تنجمش، هما مش كيفنا معناها ما مش لابسين صبابط ولا حاجة دكيكة. غلطة أخرى زادة اللي هي العبيد اللي تخلي كلابها ولا قطتها في وسط الكهرباء ويهبطوا، حتى كان معناها شبابك محلولة ولا معناها مش غلطة كبيرة توصل الأورجانس. الأورجانس ديما نراوها تجينا برشا في الكابينة فيتيرينير، تضربهم الشمس، ضربة شمس كوتشالوغ اللي هي معناها العلامات متاحة يبدأ الكلب يلهث برشا بصفة غير عادية، تلقاه فشل ما عادش نجم يتحرك، اللعاب متاعه يبدأ خارج بزيد، بالصيف قاعد يجبد في نفس يوصل حتى يرد معناه. الحقيقة هذه أرجانس لازمك تجري به طول للطبيب البيطري، ما كانش لقدر الله يوصل للموت. في الأثناء نجموا ننصحوهم كيفاش يقوي بالشانس نتاع أنه يعني ينقذوا الحيوان متاحهم.
0: أوكي. يعني كما نقولوا الحاجات الأولية اللي يلزم يعملهم وقت اللي يراء الأعراض هذه.
2: أي في ضربة الشمس. ما أول حاجة نجم تبردوا، معناها تاخذ منشفة مبلولة تبدأ تبردوا بشوي بشوي، مش معناها فرد ضربة تصب عليه الماء، لا تبدأ بشوي بشوي كما نقولوا من الأطراف وانت طالع. نجم تخلي له المنشفة هذه تحته، معناها يتكى فوقها، ما تحطهاش فوقه خاطر كي تحطها فوقه تلم أصلا الحرارة، تخليها تحته المبلولة هذه، تحاول تخليه في بلاصة ظل مهوية. كانك انت ماشي للفيترينير تحلو الكليماتيزور، معناها تحاول، وفي أقرب فرصة لازمك توصل بيه للفيترينير باش هو يكمل يعني يحاول
0: الإسعافات باش نجم تنقذوا لهذية. بالحق من الحاجات اللي ما ينتبه لهم ينتبه لهمش.
2: بالحق الواحد رينا برشا وصلوا للموت لطف جرير ضربة الشمس هذي.
0: بيه نحكيو شوية في علاقة بالماكلة متاحهم، الماء، شنية النصائح الأساسية اللي نجمو نعطيوها للناس في الأيامات متاع السخانة، ومعناها الماء يزم يكون متوفر على طول على امتداد النهار.
2: ماذا بينا الماء ديما نجدوه ومتوفر مينيموم مرتين في النهار، معناها نجدوه لهم مينيموم مرتين، نحاولوا يكون بارد، ونجم نحط لهم غلاسون. بالحق راه الغلاسون يحبوه برشا الكلاب.
0: ما بارد معناها مش
2: تحط فيه ثلج. بالحق راه يحبوه برشا في السخانه. أوكي. ومعناها ما يضرهمش ولا حاجه. نحاولوا زادا نخليوهم في بلاصه ظل، من نبعدوهم على الشمس، مش ما نخليوش الكلاب في السطح ولا في الجنينه. بالحق غلطه كبيره ماذا بينا نتفاداوها. نخليو لهم منشفة مبلولة كيف كيف، ولا فوطة ولا حاجة يتكيو عليها. كيف كيف الماكلة نجمو نخليو الماكلة أميد أكثر، يعني نستعملوا مثلا كالباتيك الحكوك كذوك، وإلا نجمو نطيبو في الدار.
0: شنو ما الحاجات مثلا اللي
2: مثلا نجمو نعملوا الخضرة والدجاج نطيبوهم في الماء، يبدأوا معناها الخضرة تطيب الماء بتاعها وهي بتبيعتها، والنجم نخليوها معناها تتحكم فيها، معناها أنت تخلي فيها شوية ماء به لهم، يعني تخليهم إضغطية أكثر وخير لهم الحاجة الشيحة في الصيف.
0: هذوما في علاقة بالماكلة. خلينا ذي توا الحيوانات اللي عنا في الدار، توا نشوفوا برشا حيوانات اللي متشردة في الشارع، كليب، إقطاطس، شنية اللي أقل حاجة نجمو نعملوها معناها للحيوانات هذوم؟
2: ديما نقولها الحقيقة، حتى كان أنت ماكش تربي حيوانات ولا تخاف منهم ولا تخاف من القطوس والكلب، مينيموم بالحق حتى أجر عند ربي، خلي لهم حتى شوية ماء قدام دارك ميسالش ما فيها بيس، حتى في الأماكن العمومية، معناها حتى شطر دبوزة ولا حاجة. بالحق رم ما نلقاوش سورس نتاع ماء نظيف، وفي السخانة هذه يبدأوا يلهثوا. الحق معناها الحالة الصحية متاعهم تنجم تسوء، وهم بتبيعتهم ديجا كلاب الشارع وقطات الشارع تلقاهم أكثرية الحالات مرضى، معناها دونك يزيدوا يكملوا هما يوليوا ديزيد غطي وكل تزيد على ما بيهم. ماذا بينا نعملهم شوية ماء في الشارع. الحق
0: هذه أبسط حاجة. حتى قدام دارك تحط اللي نجم انه يوكلهم. وبالحق رينا برشة توينسة اللي قاعدين يتفاعلوا مع الحيوانات المتشردة، برشة اللي قاعدين يعطيوا من وقتهم من جهدهم من فلوسهم من أجل انهم يأمنوا لهم على الأقل متاع المينيموم متاع الأكل والشرب متاعهم. فنحييهم برشا نوعية الناس هذية اللي أصبحت رسالة في حياتهم أنهم ينقذوا الحيوانات هذية. دكتور سمية، في التجربة متاعك في السنوات اللي بديت فيهم دراسة الطب البيطري، هل تغيرت علاقة التونسي بالحيوانات؟ تحس فما لهوة أكثر، غرام أكثر؟
2: الحقيقة أي حسيت أم بلس مع التطور متاع يعني السوشيال ميديا وكل، والعبيد والفيتيرينير ولاو يحكيوا أكثر في السوشيال ميديا. بالحق حسيت العبيد أصلا ما كانوش يعرفوا برش حاجات على الدومين متاعنا، والعبيد اللي مغرومة بالحيوانات أكثر تغرموا، زادوا تغرموا أكثر معناها، ونلقاو برش عبيد ديما يشجعوا فينا، والرف أصلا العبيد عامل يتغرموا أكثر بالقطاطس والكلاب، حتى بالفلاحة زادة برشا عبيد ولات تحب تربي أكثر، ترجع يعني للحاجة القديمة اللي هي مش قديمة، أما ديما نحن نمشيو للتكنولوجيا أكثر وكل، أما الفلاحة تبقى معناها أحسن حاجة كما نقول بالنسبة لتونس. بالحق
0: الحلم متاع بشير أنه يعمل سينيا وحيوانات والجو هذاك
1: بالطبيعة الحقيقة عرفت نرجع للأصل متاعنا. نحب نزيد كلمة على الموضوع اللي نحكيه فيه. حتى السوق متاع البيع والشراء متاع الحيوانات ولات سوق نشيطة, فما عبادة دي خدمتها ومعناتها ويصوروا في فلوس بالكديل الحقيقة. دونك انا بيرسونيل مو مثلا ما نحبش نربي حاجه في الـ الـ ما نحبش نربي حاجه في الدار, خاطر تلمون نحب الحيوانات الخاف لما نتلهيش بهم بالقديم. ونعرفوا احنا ساعات نلقاو انواع متاع الكلاب اللي ما تعيشش في تونس وفي الكليما بتاعنا كيما الهاسكي اللي شفناه الفيديو دار بالقديم, ويعيش في تونس وتلقاه يعنفوا فيه وما يحطولوش الكليما اللي حاجتنا به. دونك ميسالش اوكي معناتها اعمل حيوان اما اتقي ربي فيه, راهو معناتها حنقولوا بكمه معناتها راهو
0: تتحاسب عليه.
1: واحنا حكينا شويه في الاوف وهذه معناتها يقولوا هلي برشا عباد تحب تعرف الاحاسيس النقيه خالط ولا ربي حيوان.
0: ربي حيوان
2: سورتو الكلاب بالحق الهسكي جريمه انك تربي هسكي وتخليه فوق سطح ولا مقابل الشمس. بالحق لو هما عندهم يعني الشعر نتاعهم اخشن من شعر الكلاب الاخرين, يعني كيما نقولوا احنا لبس كبوت تقولش عليه مستانس معناه بالكليمه البارد, وانك تخليه مقابل الشمس في بلاصه كيكه راي بالحق جريمه وخطر كبير عليه يوصل ليموت معناه اللطف. ماذا بينا اي انسان مربي هسكي يا ما تربيش وما تحطوش معناه في السطح وكل, يا خليه في يعني كان باش تربي هسكي خليه في بلاصه بارده في وسط الدار, راهو بالحق يستحقوا ان نحسوا بهم. صحيح وما يتكلموش اما بالحق راهو يحسوا كيفنا ويحسوا بالسخانه حتى اكثر منا, دونك نسيسوهم.
0: كل شكر ليك دكتور سمية بوشوشة, يعطيك الصحة على النصايح اللي عطيتهمنا اليوم في ويكاند على الكيف. نوصل معاكم المشوار, نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
3: ويكاند على الكيف كل سبت وحد من 7 لنص النهار.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: التسعة وتسعة دقيقة رجعنا لكم كملين معكم المشوار في ويكاند على الكيف. تحياتنا لكل متابعينا الغالين، الناس اللي قاعدين يتفاعلوا معنا سواء على الفيسبوك سواء على اليوتيوب، الناس اللي يسمعوا فينا على الأفام ولا ستريمينج. نهاركم مزيان، أكيد نقرأ التفاعلات متاعكم بعد شوية. سينو تود سويت نمشيو الأكثر الفقرات الحقيقة اللي نشيخ بيهم توين توك ويكاند على الكيف. حديث التوامة وتوامة الحقيقة اللي جاونا اليوم ريناهم برشا في اللي غيزو سوسيو، تفرجنا فيهم، عشنا اليوميات متاعهم هما ومماتهم. رينا انرجي محليها برشا محبة وبرشا خليني نقول هكا ريشة وفينا. وكن نحكي لكم كيما تراهم في اللي غيزو سوسيو كيما تراهم في الدنيا، مماتهم هي أعلامية زادة كيف كيف من الأصوات المميزة في الأعلام التونسي، وأكيد عندها الكوميونيتي متاحة في اللي غيزو سوسيو. نحكي على سحر حامد وبنوتاتها دارين وسيرين اللي فرحانة برشا إنهم موجودين بحضنا. نبدأ بسيرين. دارين شكون سيرين شكون دارين؟ أول سؤال سيرين نورمال ما قمرتك لما قيدتك هوني في الورقة. مرحبا
2: السلامة
1: شنحويلك؟
2: الحمد لله
1: سافا أنفور. نتعرف عليك يا سيرين. أي
2: أنا سيرين باش نتعدى بريمير و كهو
1: كهو إذي كهو تنزيدو نكتشفوك بشوية بشوية. دارين صباح الورد.
2: صباح الخير
1: شنحويلك؟
2: لاباس الحمد لله.
1: قيمنكم بكري اليوم؟
2: قد بكري بالذمة
1: بالذمة في العادة وقتش تقوموا
2: مصيصة.
1: عندي اللي في عماركم هذك علاش سألت، قلت نعرف مجهود كبير عملته. سحر مماتكم فرحانة زيدة إنها موجودة بحضية. سحر صديق
3: مرحبا النور. إيمان مرحبا بيك، مرسي على الانفيتاسيون، صافي بليزير والله. وكما قلنا قبيلة في الأوف سيرين دارين أول باساج غاديو عندهم دونك كان معك أنت إيمان وشرف لي وليهم الزود.
1: أكيد أنا فرحانة برشا إنكم موجودين بحضينا. أم التويمة خلنا نبدأ بأم التويمة. الرحلة مع التويمة
2: كيفاش
1: كانت؟ الضحكة محليها وكتسمع فيها مش تفهموا الانرجي. كيفاش كانت استنيت التويمة؟ كيفاش عشت معاهم هكا الأشهر الأولى؟ وسيغتوني معناها سمعت المعلومة اللي أنهم جاوا ستة أشهر
2: غدروني غدروني ستة أشهر وقالوا أنا جينا.
3: ما حذرت حتى شيء إيمان، ما زلت عرفتك متاع بديت وقتها باش نشري كالحويج المحلية متاع الغوصيس كنا نلقى روحي نولد هما من با عندهم زيدة يعني عارف واحد في السيزيم ما زال كلي ما شريش بالقدي هكا باش تغدرت. جاو الحمد لله يا ربي، اما ما كانتش حالتهم الصحية باهية معناها كانوا تعبين برشا، قعدوا شهر ونص في الغيانيماسيون. أول مرة مسيتهم بعد شهر ونص، أول مرة مسيت واحدة فيهم بعد شهر ونص. وكاو دارين كانت اللي تامتيحة جيت بريود كريتيك برابور لأختها، والحمد لله معناها غراس بالحق معناها رغم اللي بنيتي راو تولدوا في مستشفى حكومي معناها ماهوش في البريفي، وغراس الطب اللي غاديك اللي خلوني خاطر دارين وصلت للتام تاع صايب شي نحيو لها لاباري وقالوا لي ما عادش تجمع. اما كيف خلوني انا ندخل وقتها وقعدتها كنفروتيلها في ساقيها وكل شيء وقتها باش بدا نعمل رياكسيون هذا بعد شهر وبعد شهر ونص معني خاطر وقتها نهارتها عيد الامهات ايمان ومشيت وقت اخر احد في ماي مشيت للوسيله بورقيبه ونلقى في الكوفوز خاطرهم حطوهم فرد كوفوز ما حبوش يسيبوا يديهم ملي تولدوا
1: ملي تولدوا
3: دونك حطوهم في نفس الكوفوز اما بالعرض الزوز بحضة بعضهم بالعرض دايغ نهارت لي وراهم لي ايميل اول مرة شفتهم خرجوهم لي هكا معني هكا من الكوفوز قالت لي اها وما افورس كوخ ما بيدي تهزوا كل واحدة معني 700 جرام سيرين 800 جرام ديري

0: مالين تحس بروحي فرحانة وانا عندي اخت تويمة. مالين مش اي عبد ينجم يكون عنده اخت تويمة. مالين الحمد لله انا عندي ديرين.
1: مالين لله على الحمد
2: ديرين.
0: والله هي
2: دي والله يا
0: دي والله حاجة بيا على الخم. انا عرفت خاصة اللي احنا ديما نفهم بعضنا. عرفت كلي ما نلقاو الصعوبة اللي احنا نفهم بعض. عرمش بالعيني بكل شيء كل شيء ديما ديما نفهم بعضنا. فعلى ذلك نحس حاجة بيا على الاخر خاطر مش اي عبد ينجم يفهم لاخر. فهمت ف ما حنا الفاز ديهم بعضنا وكل شيء كيف كيف نلقاو الصعوبة. عرفت كل شيء
1: تفرتجيو كل شيء مع بعض.
0: كل شيء سهل مع بعضنا.
1: ولي ماما البهي ولي ماما الخيبي بيناتكم اسرار مخبينا على ماما.
3: سر منه ما عرفته قبيله.
1: اسرار مخبينا
3: هكا فمي بالكهرباء. قلت له فما حاجه ما نعرفهاش.
0: هو احنا نحكيو لها كل شيء خاطر احنا اصحاب معها. ماما مثلا كيف يخبيوها السر يكون سر تافه. مثلا تقولنا مثلا هي مثلا حاجه تافه هي منعتنا عليها. هذيك هي ما نفهمش حاجه كبيره مثلا مخبيه عليها تبدا حاجه تافهه كبسيطه.
4: سرير اهم الاسرار بالنسبه للبو لامك الاسرار التافهه اللي انتم
1: اللي عندكم انتم تافهه راهي عندنا احنا تسوى
0: لي سورتو السر التافه اللي عطيتو لي
1: انا تصدمت.
4: أنا قالت السر التافه اللي هي قالت لنا ما تعملوهاش
1: هذيك هو ليس الحاجات هذوما يسيروا سيغمون. نتخيل انه في العمر نتاعكم هكايا بدينا هكايا بشويه بشويه ندخلوا العالم اخر وتوا ان شاء الله باش ندخلوا الليسي بعد الكوليج اللي هي تجربه اخرى. اصحابكم كيفاش يتعاملوا معاكم في المدرسه؟ عملتوا هكا مقالب لاصحابكم واستغليتوا الشبه نتاعكم؟ احكيوا لي.
0: احنا مثلا كي عبد يغلط بيناتنا مثلا انا سيرين اللي يقول لي دارين نكمل ما نكمل في الطريق ما نقولوش لي انا سيرين لا نكمل نشوف شنو باش يحب يقول لي خاطر معناها احنا مثلا تنجم مره كل واحده عندها اصحاب ما راسي احنا عندنا نفس اصحاب او مثلا تنجم تكون واحده اقرب للاخرى. مثلا كي باش تحكي معايا مثلا تقول لي دارين كمل معاها ما يقول لها هي انا دارين بيسيرش كمل معايا باش نسمع هي شنو باش تقول لي باش نمشي نقول دارين لدرجه معناها كي العباد يعيطوا مثلا يعيطوا سيرين معناها من غير ما نحس ندور خاطر مثلا يعيطوا سيرين كسيرين دور بيقولوا لي عيط الدارين.
1: وفي علاقه بالبروفيت نتاعك؟
0: انا في الابتدائي ما كان عندنا محفوظات وكنا كنت نقرا في
4: واحد بركه يحفظ
0: كنا نقرا في الاتاتيك. انا حفاظه داني ماشي حفاظه المرايا واحنا عرفتك اللي كنا نخلي محفوظات لاخر الليل نقول وين بيسيرش
1: هذيك حاجه
0: انا نحفظ فيصا وهي لا عاد اش نعملوا كي تبدا هي مثلا تعيط لنا نخرج انا نعدي خاطر انا اسمي اللول نخرج انا نعدي ودارين تقعد مثلا تقول لها هي تحبش تخرج تقول عليها خذ الدراجع تقعد تعدي في روحها بعد كي جي دور دارين
1: هي والبروف
0: نعم روحي انا مثلا طايح ستيلو نمشي ناخذ بلاصتها وهي تاخذ بلاصتي نخرج نعدي محفوظات في بلاصتها وناخذ نفس النوت
1: تاخذوا نفس
0: نخرج مرتين معناها
1: مره ما طفيش نفس في المحفوظات هذه كهو
0: لا فما مره عملنا فازا في دفوار عرفت كلي جروبات مثلا مو احنا مثلا انا هي اسمها قبلي والكلاس يقسموا على زوز
1: اي جروب
0: A
1: وجروب B
0: هي كنت جروب A ولا جروب B عاد هي معنا انا عديت دفوار مرتين دخلت في زوز جروبات خاطر ساعة بساعة يعدي وساعة كروز وساعة نعدي انا دخلت مرتين عديت معنا في بلاصة
4: وهي ضربت ساعتين كروز
1: انا راهو سحر عندي
3: شفيه انا كان بدل محفوظات
1: انا عندي شكون جيني معناها توا ما شاء الله تخرجوا كبار فما شكون يعدى الباكسبور في بلاصة خو قلت لهم سي بون كان يعاودوا يرجع عطيتهم الفكرة هذه
4: إيمان نصيحة للنساء اللي توا معناتها يستناو في تويمة يحاولوا لسامي نفس الحرف باش في الريجستر ما يتقسموش
1: يعطيكم فكرة يبداو بحذا بعض نحكيو شوي على الطبيعة سحر شكون المشاغبة شكون العاقلة شكون البخيلة شكون الهكا تعاونك أكثر في الدار
2: خليتك السيستيم نتاع كنا منظمين ميسيون سيونيك نرجعوا للنورمال واحنا انا بنتي كيك وقت اللي تاخذ الجمعه نتاعها هذه نتاع هي عاقله الاخرى تعمل فيها شاره الشعف نهار اللي هذه تريض تاخذ الغلاف اختها تكب
4: المهم انت ماكش مرتاحه انت ماكش مرتاحه
2: صحيت الكل انا اللي معناها ساعات مش ساعات هو معناها 60% نبدا غلطه افورس كو هكا الريتم يقعد مع نفس

0: مع نفس الطفلة جمعتين ثلاثة نفس الطبيعة نرجع نحكي معاها أيه. على أساس هي مثلا سيريون وهي تبدأ لي دهرين قلت يشبيك انت وقت الجمعة اللي فاتت تقولي لي أنا مانيش سيريون
1: خطيرة
0: دايو خسرت معنا فازة بعديك عاودناها اكسبريها بطنيها ريل أيه. مشيت وقتها وصيت نحكي مع سيرين وهبطناها وقت عاودناها خاطر صارت قلت لها سيرين أنا وقت مع شكون نحكي
1: معايا
0: معاك قلت لها سيرين قلت لها دارين وانا نحكي مع سيرين قلت لها دارين برا امشي شوف تليفون اختك وهي ساكته وانا نحكي مع سيرين قلت لها برا شوف تليفون سيرين راهي انا نوصل بحذاها تقلبوا برا شوف لي مع شكون قاعده تحكي واجا قل لي كملت سمعتني قالت لي نحب اقول لك لي انا سيرين انا سيرين وتشبك تحايل مع بنتك اللي تبعث لي فيها حسيت احنا ديما هكا كان
1: يعني انت فيديكي غلطوك زيدا في ال
0: صغار راني نوصل نشرب الدواء مرتين لنفس الوحده
2: حطنا علامه فيه
0: بعد ما تنقمر يتمشكاو في ساعه هما صغار ما يفهموني عادي بروح نقول لها هما وقتها ما يتكلموش بالكدا نقول لها انت جربتك الدواء تعمل هيك تنصر ولا شكون شربته وليت نقمر واحده ستيلو فير واحده روج باش نعرف
2: شنو نعرف الموضوع احنا الصراحه وانا
1: ديما ديما ربي فضلكم وربي يحفظكم ويبارككم تتعاركوا في ال في ال في الدار
2: برشا برشا
3: انا تعارك الله مش على عليها حاجات معناها قوية حاجات تافهة
4: أنا مش مرتاح لحكايات التافهة
1: ترى قولي مثلا شنية الحاجات اللي تتعرف عليها
3: مش طهب التشريق
2: كل يوم هذي كل يوم
1: كل يوم
2: كل يوم
1: كل يوم دوري ودورك
3: شكون باش تغسل الماعون شكون باش تحط الماء في الفريجيدير حاجات تافهة تافهة
1: بلي عندي مداخلة دقيقة
0: قد غسلتوا الماعون من مرة في حياتكم
3: كي جينا نغسلوه كل ما جينا نغسلوه
0: هذول اللي يتعدوا على صوابع عليه
1: هذوما الحاجات اذا تعاركتوا شكون اول وحده تبادر بالصلح شكون دي تطلب السماح له
3: ما نطلبوش السماح نسالوا طول نجم نحكيو عادي نسيو بعد خدرج بحق القرار نحكيو بعضنا عادي
1: تنسيو
3: هلا كنا نصيحه
1: شني اكثر سؤال تسمعوه من العبيد وفديتو منه تتعاود
4: شكون سيرين شكون داري
3: واحد اتعس سؤال مصد مصد برشا يقولون لك كيفاش فرقوا بين انت بعضك مش تقدرش
0: كيف تعرف اللي انت دارين
1: هذوما اصحابكم في الـ في الـ في الـ في الـ في الليكول نتخيل في الـ في الكوليج
3: عبيد يكون تسالني نفس السؤال ما نستغرب معناها انا عبد وهي عبد انا دارين نعرف اللي هي دارين معناها كيف مش نفرق
1: هذه السؤال الماسط اللي يتعرضوا له برشا برشا برشا تويمه به كيف نطلب من كل واحده فيكم توصف اختها بثلاثه كلمات سيرين شنية نجم تقول على اختك دالي
3: حنينه برشا احن مني راه ما ساعات حتى يكون انا غلطه هي تجي معناها تصالح وكل وهي ما تعرف كيفاش تعبر على مشاعر انا ما نجمش ما نقدر نعنقها وكل هي صح ما تعنقنيش اما مثلا علاقات نجم عليها تظهر حبها مثلا بالتصرفات انا ما نجمش
1: اي
3: ومع كريمه وطيبه برشا مع العبيد مع طيب برشا برشا زيدة خاصه مع عائلتها بتحبهم برشا وكل طيبه
1: داري داري نش تقول على سيري
3: صراحه هي والله بيع على الاخر معناها ديما معناها تفهمني ونضحك وكل ونتبول دوما بليده
1: يعني الكلمه الاولى بليده بي
3: او حتى هي رمحانه كريمه راهو بي اما متوريش مره في الفيل هي عرفت كلي تحب معناها العباد تحبهم اما تعرفش كيفاش تعبر
1: ما تعرفش تعبر على
3: الجمله اما نفهمها نجم نفهم معناها حتى نحس ببعضنا احنا
1: وال الوصف الاخير
3: حلوه مزينه
1: انا هكا باش تقول لكم انها زاده مزينه
3: نفس المنظر احنا معناها مزينه
1: دونك هي رايحه تقول اللي هي مزينه دونك قالت اختي راهي مزينه زوز محليكم ومعازكم سحر خلينا نحكي شويه على الموندو نتاع الكرياسيون دو كونتوني والموندو فيرتويل اللي اخترت انك انت تكون موجوده فيه تو تكسبوز انت والبنات وسيغمون تعرضت النقد تعرضت الحديث من نوع تخدم ببناتك ورينا لهم لي كومونتير الناس اللي للاسف معناها ما نحبش نحكي عليه الايام، ولكن نحب نسال سحر كيفاش تتعامل مع الحاجات هذوما، ونسال زايده الوقت اللي تاخذوا مع البنات في الكرياسيون دو كونتوني. المساله ماهيش خدمه بقدر ما نحسها باسيون معكم انتوما وجو.
0: فوالا هو راهو اللي خلاني نتجاوزها حكايه لي كومونتير اللي هما نسبه قليله صراحه، ما تعرضناش هكا برشا. الحاجة الوحيدة اللي خلتني نجوزها هما سيرين ودارين. ساعات ومن الأول كانوا كيشوفوني متقلقة، نقول بلي شوف الكومنت، قلت بلي سيرين وقتها ذيك بلانتيتني، قالت لي ماما ترى شوف روحك في المراية، تبدلت فيك حاجة؟ قلت لها لا. قالت لي ترى شوف نقصت منك حاجة؟ قلت لها لا. هيكا وقالت لي ماما
1: شو الدرس يجينا من هموم
0: عادي. قالت لي نورمال،
4: ماني
0: نورمال دارين ديما تقول زيدا اللي تقول لي كان ما جيناش ناجحين وكل راه ما يكتب لنا كومنتير حتى حد، راه ما يعملوا لنا كفيديوهاتنا ويتعداو. وليت احنا اصلا ما كنتوا لو عنا دي فيديو فاني وكل شيء، ولي العبيد هيا عندكم برشا ما هبطوش فيديو مع بعضكم، هيا هبطوا دي فيديو. ديكو ولينا كشيخين بحكاية الكونتوني مع بعضنا، هو اللي ضارب أكثر من كل واحد وحده.
1: يعني هو خليني نقول التلقائية والسبونتانيتي اللي موجودين في الفيديو هو اللي خلى معناها المشاهدات كبيرة. كيفاش تتعاملوا توا مع العالم الافتراضي، مع نسب المشاهدة؟ تقدروا تتبعوا مثلا الفيديو قديش عمل مشاهدات هكا عندكم هكا خليني نقول مش نقول الهوس متاع الأرقام كبيرة شوية عليكم، مي هكا تقعدوا مركزين مع الفيديو متاعكم؟
3: والله شو أنا ما ركزت على خطر معناها احنا نهبطوا فيهم فيديوهات على الجو، معناها احنا مش نهبطوا فيهم باش العباد معناها تحط لنا جيمات وكل صح، معناها نهبطوا فيهم باش وريوا علاقتنا وكل ما نش حاجتنا بالسوبورت وكل صح، معنا نحب العباد تحبنا
1: تفضلك تفضلك
3: ليه معنا أكيد معنا نفرح وكل العباد معنا تسوبورتينا، أما احنا معنا ماش نهبطوا
1: مش هدفنا
3: مش هدفنا الجمات وكل معنا نحبك على الجو
0: ما كيتسكروا المليون فيو في أقل من 24 ما المليون جي
3: أكيد نفرحوا
1: اتبعوا معناها اتبعوا في علاقة بالقراية مثلا الوقت متاع تصوير لفيديو لسيناريو تحضروهم مع بعضكم دارين قداش ياخذ لكم وقت؟
3: والله احنا نعرف كيفاش نقسم وقت، نعرفت كلي حتى في القراية وكل ماما مستحيل معناها تجينا في وقت احنا نقرأ وكل تقص علينا تقولنا هيا لا نقرأ وكل، وكنبداو معناها عنا وقت وخاصة في الويكاند وكل
1: ويكاند نعملوا كل شيء
3: نغلبي في الويكاند، وحتى ثلان في النهار الاربع والجمعة خاصة من اخراش نهار كامل نعملوا، فمعنا كيبدا عنا وقت ومن قديش مضغطين وكل مشي نعملوا سيناريوهات ونصوروا فيديوهات وكل
1: ليه ما شاء الله
4: اكتيفيتي برمي لي اكتيفيتي اللي يعملوا فيهم
1: شنو ما لي اكتيفيتي الاخرين اللي تعملوهم دارين وسيرين؟
3: والله نعمل دونس انا
1: دارين
3: دارين دونسز بالكدا
1: وانت
0: سيبورتي في داريو هما خدموا اكتيفيتي وكملوا فيها كالناس
1: ليه هما في العمر هذي يدوروا على بر
0: من حاجة لحاجة كل حاجة سيونس دو ونوخر
3: لا والله مش على حاجة خطر أنا بالذات مركز على قراءتي أكثر
1: تحس رغم اللي الاكتيفيتي راهي تعمل لك توازن معناها
3: اي اما انا خاطر احنا نقراو نهار كامل ونروحوا للدار مخر ونقرا انا خاطر نقعدوا فايقين كتلة سوايع ونرقدوا ما عنديش وقت حتى حاجه معناها في الوقت هذاك نقعد نقرا فيه معناها الحمد لله معناها الوضع ماشي فيه
1: نحكيوا شويه على احلامكم طموحاتكم الحاجات اللي تحبوا توصلوا لها وين تراو رواحكم نهار اخر تحسوا انكم باش تقراوا مثلا فرد تخصص ويلزمكم تعملوا نفس الحاجات ولا ما يقلقكمش انه كل وحده تشد الطريقه نتاعها
3: شو هو انا يقلقني ونحس اللي احنا مش مشو نفس التخصص اما انا معناها حلمي كي نكبر نولي اوتيس دو لي خاطر ماما وقت اللي كانت صغيره او وقت اللي احنا كنا صغار هي كانت ترانا وما نعرفش علي شو وقت اللي جات ولدتنا وكل قالت معناها انا نتمنى انكم نشوفكم اوتيس دو لي فانا معناها حلمي نولي هكاك
1: يعني انت تحب تحقق حاجه الماما
3: معناها نشوفها خدمه باهيه معناها تعجبني الخدمة ذيك وزيد ماما تحبها ما نعرف أنا الحول من حققها
0: ما خلطش حققته وين غادي أنا ملي صغيرة نحب نولي أوتيس دو لير ملي صغيرة يا أخي ما تحققش يا أخي كي سمعتني قلت لي أنا
1: ما حليها دارين
5: والله كما قالت سيرين زاد نحس لي احنا مش مشيو كيف كيف ما نعرفش نستغلوا العام هذا ولا مش نستغلوا بالقديم بالقديم بعضنا
3: حتى ديما نقرا مع بعضنا انا نراجع له وهي تراجع لي
5: عرفت كل شيء مع بعضنا فهمت انا بعديك
1: انت شنو مثلا تحب الحاجه اللي تحب تتوجه لها التخصص
5: بالزيت ما فكرتش لك
3: لازم نقرا ولا لا باش نشوفوا
0: تحب تمشي لها تقرا فيها
5: اي
1: تحب تمشي تقرا في
5: خاطر نحس الجامعات باين فميك على الاخر
1: سيرين فكره انك تمشي للصين
5: لا
0: قول لها انت البلاد اللي تحب تمشي
5: عندي برشا بلدان
1: اي اكثر هكا لينا
5: اسبانيا
1: اسبانيا
0: خطرة تشجع في برشلونه احكي وصيح
1: كهو اسبانيا
0: وليت انا الشوبينج بتاعي مريول برشلونه ومريول البرازيل غاديك وتقلب تحياتي دغنيغ ماما
1: دونك لهنا على الاقل من العمر هذه متفاهمين انه كل وحده عندها الخصوصيه نتاعها كل وحده عندها الغرام نتاعها عندها الحاجه اللي تحب تمشي لها خاطر في تجارب سرقه بشير انه اغلبهم ما يحبوش يتفارقوا وفما اللي شكون جاتو فرص نتاع عمل برا ورفض على خاطر خوه مش معاه وفما اللي فرض على الشركه انه خوه يكون معاه باش ينجموا يمشيوا يخدموا فما اللي معناها ساعات تلقى شكون تخلى على حلم على خاطر لا ما يحبش يفرق خوه دونك يقول لك اما به انه من العمر هذا فاهمين انه صحيح احنا تويمه نقعدوا ديما نحبوا بعضنا ولكن زيدا عندنا كل وحده الخصوصيه نتاعها وان شاء الله يا ربي نراكم في الحاجات اللي تحبوا عليهم واكيد ان شاء الله باش توصلوا للي تحبوا عليه صح روره شنو تحب تقول للبنات وهما قدام بوني في لونتين لغه المحبه ريناها برشا معناها ولكن نتخيل العلاقه ما بين الام وصغارها تويمه علاقه استثنائيه ما هيش معناها كيما اي ام بصغيرها دونك هكا يسمعوا فيك في الليل
0: هما يعرفوا الناس كل تعرف علاقتي بسيرين ودارين اكسبسيونيل على الاخر لي انسيبارابل انا وياهم عرفتك كل معناها هي الكبده تتحرك عند الامهات الكل ولكن ما نعرفش علاش انا نحس فما حاجه سبيسيال بيني وبين سيرين ودارين انا بالنسبه ليهم الحياه هما بالنسبه لي انا الحياه كل محبه اللي ساعات انا ممكن اعكر بناتي المحبة اللي ساعات توجع اخاطر نحس روحي افخسك نحبهم معناها وافخسك كل شيء عملته مع بنتي وحدي وفرحانة اللي عملته وحدي وما خليت حتى حد يخلي بنتي نقصين حتى شيء من حتى ناحية ساعات نحس محبة توجع معني محبة توجع نقول يا ربي إن شاء الله يجعل النار يقبل النار
1: ربي طول في عمرك وتراهم إن شاء الله في مراتب عالية البنات شنو تحبوا تقولوا الماما نبدأ بسيرين
5: والله معنا أنا فرحانة اللي أنا عندي معنا أم كيما ماما خاطرها معنا هي معنا مهيش أمي برك مع هي صاحبتي وكل معنا لازم نحكي لها كل شيء وأنا مرتاحة وتفهمني وكل وماما تقوليش معناها ليه وكل معنا لازم نحكي لها معنا كل شيء كون مرتاحة وعارفة معناها اللي هي معناها باش تفهمني وتفسر لي وتقول لي كان حاجة لعملتها صحيحة ولا ومعناها فرحانة برشا معناها الحمد لله معناها اللي انا علاقتي بها بيا ومعناها خاطر ما نشوف برشا عبيت مثلا كيولي في فترة المراهقة وكل علاقتهم معناها مع امهاتهم معناها تصير فيها مشاكل امانة بالعكس معناها الحمد لله معناها صارت اقوى وكل ومعناها نحب نشكرك ماما على كل شيء عملتونا
0: بنتي
5: انا فخوره برشا برشا اللي عندي ام كي ماما مش كي ماما بالذات على خاطر بحق فما حتى حد كي ماما قويه ومحلاها على الاخر ومستحيل تخلينا نقصين حاجه وبحق مستحيل تلقى عبد كيما بالحق
0: يا روحي
5: سبيشال على الاخر عرفت كي ماما حد كيما مستحيل واحنا ممتنين برشا ليك ونحبوك برشا
4: وتعقيب صغير على كلام سيرين كي قالت احنا مراهقين تو وماما تعرف كيفاش تتعامل معنا وهذا ميساج حتى نقولوه للي بارون انت زاد تبكي من
1: ما خبيش تعطيني ليزيموسيون نعرف احساس سورتو الام والبنات الام والبنات
4: قالت كلمه مهمه وحتى سحر فسرتها الحكايه انه راهي ما تنجمش تكون أصحاب أنت وولدك ولا بنتك في فترة المراهقة، راهي هذه لازمها تبدأ من نهار الأول اللي جاي صغيرك للدنيا، تبدأ تحضر فيه، تحضر في روحك وتبدأ تمثل في العلاقة بينك أنت وصغيرك كسسوارة طفل ولا طفلة توامة ولا معناتها مش توامة. دونك نقطة مهمة سيرينياتك صحة، ويظهروا في خلطتهم بأمهم أكبر برشا من عمارهم.
1: وهذه معناها
4: حتى أنا تأثرت شنو اللي
1: نعرفك ما تبكيش باش اسمع يا سحر. كل ما نجيب تويما يبداو يحكيوا على العلاقات يتفكر علاقته باخواته، وقريب شوي اللي يبكيوني ويقعد يقول لي انا كيفاش عاملين في اخواتي. اي
4: مره قالون فما تويما قال لك كيسالناهم شنو يلبسوا الكل، قال لك اللي يقوم لولاني هو يختار شنو اللبسه اللي يلبسها بالضبط. دونك تذكرت عملت ذكرت انا احنا اللي يقوم قبل يلبس حوايج خويا.
5: احنا لين احنا نتعاركوا لقدوش نص ساعة نتعاركوا نخرج، المهم نخرج بنفسة واحدة.
2: كيف
5: مش نفس ماريول أو مش نفس اللون، لا يلزم نتعاركوا شي نص نفس اللبس،
1: المهم تخرجوا.
4: وعندكم طقوس كي تجيو ترقدوا تعملوهم مع بعض؟ شاهد كيفاش وليت نفى في التوامة
5: ما نرقدوا كير ما نحكيوا على عبيد الكل ونحكيوا على الزيت.
2: والله على فاسم مستعملة كي نحكيوا قد عبيد حد لبش فهمنا فازن يفهم كنا نسيه.
4: ايه هو ارى شوف سيرين ودارين ان انا حاسم مريت ما شاء الله الانرجي متاعكم ما هيش متاع باش تقرأ وتروحوا ترقدوا معنا. لازم فما سوعة اخرى
1: تهبلوا ماما
0: اسمع وين نبدا في بيت قول مارقة بيتي وبيتهم لسقين بعض نبدا ملو ارقد عادي وبعدها ارقد عادي
1: يبدا الصوت يعني
0: اي بعد ارقى
1: بعد سحر اللي يسمعوا الجيران هما يرقدوا يتفاجئوا من الصوت نتاعنا.
0: تسمع كي هكا لا ما يجموش صيفا مزوز من الناس مازالوا ما حكاوش عليه قبل ما يرقدوا خاطر صيف معناها عندهم ليستا لازم يكملوا.
1: محليكم سيرين ودارين ربي يحفظكم ربي فضلكم. كيف كيف سحر فضلك
0: ايمان جوست بوغ فيني خاطر مهمه على الاخر وما نخرجوا بدرس هو ديجا بدينا نحكيوا فيه اما خليني نعطي حتى طريقه صغيره. راهو والله العظيم كان نهار تعمل رياكسيون قدام صغيرك وهو يحكي لك في حكايه وانت حسيتها بيزار، الرياكسيون هذيك منها هي أنسى باش يرجع يعاود يحكي لك. أنسى حتى وانت مصدوم، ريت انت مصدوم الشيء اللي يحكي لك فيه اعمل روحك زين وعادي ونورمال، اما تعامل معاها بعديك الحكايه كيفاش تبدل وجهه النظر نتاعو معناها فوالا.
1: اما الموقف الاولاني ولا رده الفعل الاولانيه هذيك هي اللي تحدد.
4: وانتم البنات باش تزيدوا تقويوا الريلاسيون نتاعكم انتم وماماتكم اكل الحكايات التافهه الكل احكيوهم
1: احكيوهم التافي
2: شو كنت تقول سوسو ماما؟
5: انا معناها تو في العمر هذا ولا العام اللي فاتت وقتها صارت لي اهم حاجه في حياتي معناها ما مش اهم حاجه ما انا ما حسيت مع اول موقف معناها هكا مهم صار لي في حياتي معناها كنت خايفه نحكي ماما معناها كنت مفكر في روحي نقول لها شنو باش تكون الرياكسيون تاعها ما حكينا لو دارين قالت لي ليره هما يجيش ولا لازمك تقول لها فانا معناها طلبتها بالوقت وقلت لها وانا كنت في درجه ثقتي توكي نتقابلوا معناها وجوش تو نحكيو انا قلت معناها ليه باش تتغشش تقول لي ليه بالعكس حكيت معايا وفهمتني وقالت لي عادي وفهمتني معناها على ذيك نجم نحكي لها كل شيء معناها ما تغشش عليا وتصح عليا وتقول لي
4: اي سيرين عمل لنا ريل وحكي لنا شنو هي الحكايه اسمعوا عملت كاسيو سباس الناس قلت ونحبوا نعرف شنو هي الحكايه والموقف
1: توا هذه باش تقعد هذه قصه وديما اسمع ديما خليهم في التشويق هذه ديما ان شاء الله كيف تكبر بعد 18 ان شاء الله نقول لهم نحب نفكركم بك الحكايه اللي حكيتها كالعام عم تتقي منها وصار ربي يحفظكم ربي بفضلكم انا سني برشا
0: بالحضور
1: ان شاء الله ربي يديم الود بنيتكم. كانت هذه توين توك لليوم، بعد شويه عندكم موعد مع اخر الاخبار الوطنيه والعالميه مع زميلتنا مريم قديره. نواصلوا بعد الاخبار على ديوان فام صوتكم.
6: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت اما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
7: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتساندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
8: في حركة الصيف يلزمك تفنزي على فريات اللي تعمل الكيف ومدامنا على موجة الفانسي امال اخوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
9: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على انفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيلي بتبيع خير.
10: ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دور 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت وسهرية 27 جويلية ما تتفلتش برشا طرب وفن راقي يستنى فيكم مع النجم العربي وإجسار نهار 27 جويلية.

0: UNFM Flash News.
1: موجز العاشرة UNFM عسلمة. الخبير الدولي في المحافظة على الطبيعة فوز المعموري يفيد بأن التهديدات التي تواجه التنوع البيئي والثروات الطبيعية في تونس تستوجب وضع استراتيجية وطنية طويلة المدى تمتد بين 30 و40 عاما تقوم على الاعتماد على الحلول المستندة إلى الطبيعة وتعزيز المسؤولية الجماعية وفق ما صرح به لدى تدخله في برنامج ويكند على الكيف.
2: معنى استراتيجية مدى على 30-40 سنة باش نشوفوا كيفاش نجموا نمي الدولة بأخذ اعتبارات الطبيعة بأخذ اعتبارات التغيرات هذه وهذا مهم. عنا زاد مجهود كبير نقولوها في من الدولة ولكن وحدها ما تنجمش على خاطر مش مسؤولية الدولة فقط هي مسؤولية المواطن مشتركة باش نجمو نحنا نعاونوا بعضنا ونعيشوا في رفاهة. مش انت مطالب انت توسخ مطالب بلدية باش تهز هذا غير معقول معناها يلزمك انت تكون أول إنسان اللي تحافظ على منطقتك معناها هذايا مهم. البلدية هي عنصر باش تعاون أو مش دورها الوحيد اللي نحن ديما في عقليتنا اللي اوكي البلدية تهز غير معقول نحن توكي كنمشوا للبحر كنشوف انت فينومين غريب اللي مستغرب انا منه هو الناسك اللي تروحك تركب في كهربتها تبدا تنظف في روحها وتجيب بيبس من البحر وبعد في الباركينج
3: تلقى الدبابس
2: بيبس مطيش.
1: صدور الأمر المتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد تمويلات صغرى على الشرف في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك في إطار تنظيم آليات الانتفاع بخطوط التمويل المحدثة لفائدة الأفراد وأصحاب المشاريع والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية وحدد النص سقف التمويل ب 25,000 دينار لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية و10,000 دينار لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى و5,000 دينار للأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 تأذن بفتح تحقيق إثر العثور أمس على جثة مواطن إيطالي داخل شقته بمنطقة هرقلة وذلك بعد نحو أسبوع من وفاته حيث انبعثت روائح كريهة من إحدى الشقق السكنية ما أثر استغراب الجيران الذين قاموا بإبلاغ ملكة الشقة لتتولى بدورها أعلام الوحدات الأمنية. هذا وقد تم تكليف فرقة الشرطة العدلية بسوسة الشمالية بمواصلة الأبحاث لكشف جميع ملابسات الواقعة. إلى شأن الدول مستوطنون يقدمون فجر اليوم على إحراق أجزاء من مسجد فلسطيني جنوبي مدينة طول كرم في شمال الضفة الغربية في اعتداء إجرامي ثان يطال دور العبادة والمقدسات الإسلامية بعد إحراقهم في وقت سابق مسجدا قيد الإنشاء في بلدة جنوبية نابلس. ورئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يقول أن روسيا ترغب في الاستعانة بما يصل إلى 30,000 جندي كوري شمالي للمشاركة في الصراع الدائر منذ أكثر من 4 سنوات مشيرا إلى أنها بدأت بالفعل في الاستعداد لاستقبالهم على حد قوله. ختم الموجز الإخباري أجمل تحيات مريم قديرة في أمان الله.
4: هنا تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان FM. هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان FM صوتكم.

0: الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: ويكاند على الكيف مع مستمعين على الكيف. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتم. نحييو كل أصدقائنا اللي قاعدين يتفعلوا معنا على الشين يوتيوب ديوان فام. صديقنا هيثم الغزي حب يقدم أهداء للكوزين شادية عاشور. يحب يقولها حبوبي كل عام وانتي حي بألف خير. إن شاء الله ربي يرحم عم هيثم. كل عام وانتي حي بألف خير شادية. إن شاء الله بطول العمر وإن شاء الله تحقق كل الحاجات اللي تتمنيهم. أيضا نسأل مبرشة على صديقنا بن سالم, صديقنا جيد الياس, ياسين مزهود, نهارك أسعد الأيامات. شكون أيضا من اللي موجودين. إن شاء الله ربي يعطيكم الخير, إن شاء الله ربي يعطيكم كل الحاجات المزيانة اللي تتمنوها. بحذا يا كوتش بشير هوني باش نمشيو تو سويت الفقرة موفون. موفون كوتشي, شعلنا اليوم الهزيمة الأولى ليست نهاية الطريق.
2: إيمان لاحظوا فما سؤال ديما نسألوه, علاش صغير بعد أول هزيمة وإلا أول خسارة ولا أول إشاك في السبور اللي يعمل فيه يقرر أنه يبطل. دونك رأي معناتها لازمنا نغرسه في الصغير أنه الخسارة الربح والخسارة موجود في الرياضة اللي يمارس فيها. فما معناتها في علم النفس إيمان فما حاجة تتسمى المرونة النفسية, وهو قدرة اللاعب على الرجوع بعد الإخفاق. معناتها راهو الإشاك يصير, أما الفرق ما بين اللاعب واللاعب هو كيفاش يرجع بعد الهزيمة. واحنا نعرفوا اللي لي جوور واللي زاتليت اللي تبعوا فيهم الكل كلهم تعداوا بالخساره. ميسي اخر مره خسر كوب دو موند في كره كوب دو موند. معناتها مايكل جوردن في الباسكيت خسر. فيديرير هو براتيكمون احسن لاعب في كره التنس. يقول انه الكور اللي خسرهم, النقاط اللي خسرهم في المباريات اللي يلعبهم الكل أكثر من النقاط اللي يربحهم. ما نعرفوا التنس فيه النقاط والكل. دونك راو لازم صغير يشوف الأخطاء اللي يعملهم في المباراة, كسوسوا إذا يضيع بلانتي ولا إذا يضيع بونتو ولا ما يلعبش بالكدي. الأخطاء هذوكم لازمهم يكونوا فرصة للتعلم, ماهوش فشل. دونك وهكيكا نغرسوا في الصغير انه يتعلم الاخطاء نتاعو.
1: ولهنا بشير باش ناكد على رده فعل الولي على الاشاك نتاع الصغير. وهنا ممكن انت خاصه في كره القدم من يمكن قريبه, خاطر اغلب الصغار اللي دايرين بيا يعملوا الفوت وتشوف البارون وقت اللي ولدوا كما قلت يضيع بيلانتي ولا ما يعديش باس صحيح ولا يخرج خاسر من الماتش, كيفاش تكون رده الفعل, كيفاش مازال باش يحب لك هو سبور هذيك الصغير.
2: بالضبط, وهذا هو إيمان لازمنا صغيرنا اللي يمارس في الرياضة وكما قلت رياضة كرة القدم والكل ما نسألوش علاش خسرت اليوم, شنو تعلمت اليوم الخسارة متاعك, وهذاك اللي باش يخليه يقدم نهار آخر, وهذاك باش يخليه يبني, وهذاك باش يخليه يقدم. وراو مع مساهمة الولي راي مساهمة كبيرة برشا. أوكي نعرفوا أنه صغير يبدأ مغروم واللي كوتش يخدموا معاه والكل, أما راو الولي يأسر دور مهم. علاش؟ خاطر الصغير في الوقت هذاك هو أبار أنه يلعب ويحقق في أحلامه في ذاته والكل, هو يحب يرد الجميل للولي متاعه ويحب يفرح الولي متاعه. دونك كان احنا بتصرفات ماهيش سليمة وبتصرفات غالطة نقضيه على الصغير ونقضيه على معناتها الطموح متاعه هي خيبة المسعى. دونك احنا راو أطراف متشابكة نحب نوصله هكا صغير لبر الأمان في فترة مهمة ياسر اللي هي سواء مازال صغير وإلا في فترة مراهقة والكل. دونك هذيك الحاجات هذيك تتبني في البريود هذي اللي هو مازال صغير. وعنا الأمثال كبيرة إيمان, عنا مشكلة كبيرة ونقوله عنا المواهب وعنا الطالون والمحلين الكل يعرفوا اللي في تونس الميدة الخمرة ومش كيف في كرة القدم في الرياضات الكل كسوسوا الفردية ولا الجماعية. معناتها التونسي عنده الميدة الخام مي. ونقول لك حاجة أخرى, ريت كي نعملوا دي تورنوا مع معناتها البرة مع معناتها ديزيكيب البرة والكل نربحوهم أما وين الغلطة تصير؟ فكل ترانزيسيون ما بين معناتها 18 19 سنة والإكيب سينيور اللي هي تخرج معناتها باش تظهر معناتها تولي بروفيسيونيل والكل، هذيك الترانزيسيون ما عرفوش نعملوها للي زاتليت متاعنا، مش معناتها لي زونترونور اللي في العمر هذاك هما ما يعرفوش ليه، اما جيهم صغير ماهوش ماهوش مليان، ماهوش الباجاج نتاعو معبي، معناتها اول ضغط بتاع جمهور الاتليت يدخل بعض، اول غلطه في ليكيب سينيور يا ما موهبه مشيت خاطر ضيع بلانتي والا شات كوره بالغلط. دونك احنا علاش نحكيو في الشيء هذا؟ شو نقولوا؟ راهي الخدمه كان نحبوا نحسنوا نهار اخر في الرياضات نتاعنا وفي ليزاتليت نتاعنا، راهي الخدمه تبدا من اللي صغير. نبداو نبنيو درجه درجه، راهم باش تكون لاعب محترف نهار اخر مش الطالون كهو اللي شي يوصلك، راهو لازمك تكون قوي نفسيا، قوي بدنيا، مونتالمون، معناتها لازمك تعرف وقتاش تخرج من الصعوبات اللي عرضوك.
1: كانت هذه فقرة موفون، يعطيك الصحة بشير، وانت حكيت على حاجة مهمة. ومناش نحكي بشير ممكن هكا حديث يتعلق شوية بكرة القدم بما أنه المجال متاع الاختصاص متاعك، ولكن زيادة في الرياضات الكل، قداش من صغير وقداش من موهبة اللي وقف اشتر ثنية على خاطر ما عرفناش نتعاملوا مع الفشل وإلا مع الخسارة في اللحظة هذيك. دور الأولياء، دور الكوتش، وما نكونوش صعب معهم برشا. صحيح فما ناس اللي ترى انه الطريق ولا المسار الرياضي هذيك هي حياتها، معناه يقول لك لا انا بالنسبه لي انا مش قرايه مش حاجه اخرى، بالنسبه لي انا نرى في السبور هو طريقي ونحب نكمل فيه. ولكن زاده كيف كيف راهو اذا كان انت تحب تبني ثنيه صحيحه وواضحه في المجال الرياضي، يلزمك زاده تعرف تتعامل مع الخيبات اللي في الثنيه.
2: بالضبط ايمان، نعقب على كلامك ونقول هي المشكله وين بالضبط؟ انه البارون اللي ولده عمره 8 سنين ولا 9 سنين وبدا يشوف فيه هو مغروم بالفوت، اول اوبجيكتيف يشوفه البارون هو المليارات اللي ياخذوا فيها لي جوار نتاع ليكيب سينيور. واللي هو هذا الأوبجيكتيف هذا لازم ساعة أقل حاجة في العمر لازم فما 10 سنين ولا 15 سنة باش يوصل في العمر باش يوصل غاديك. دونك إذا احنا نحكيو على الأوبجيكتيف في كارير صغيرك، إذا حق مشروع انك راو تريونتي صغيرك باش يكون نهار آخر لاعب كرة قدم محترف وإلا لاعب معناتها في أي سبور انديفيدويل، لازم الاوبجيكتيف يكونوا ايتاب بار ايتاب، ما نمشيوش طول الاوبجيكتيف الاخراني، هذاك ماهوش ريت الفلوس والشهره، ما لازمهمش يكونوا الاوبجيكتيف. الاوبجيكتيف انه الصغير يتكون على اساس صحيح على المستوى التقني معناتها لونترينمون والكل، وعلى المستوى النفسي وعلى المستوى الجسدي. اذا هذو موجودين وقت نجموا نحكيوا على بورسنتاج انه نجموا نوصلوا صغير باش يكون نهار اخر اتليت، خاطر نعرفوا راهو السبور هذا ما فيه الحظ فيه لي بليسور والكل. دونك لازم الصغير كي نحكي معه من المنطلق هذا، احنا باش نحاولوا نعملوا كارير، نحاولوا نخدموا على لي زوبجيكتيف نتاعنا، نعملوا اوبجيكتيف صغير اذا نوصلوا نتعداو الاوبجيكتيف اللي بعده لنوصلوا، مش ما نقولوش الهدف، نوصلوا للنتيجه اللي هي ان شاء الله المليارات والشهره
1: ان شاء الله. بشير صباح المليارات للي قاعدين يسمعوا فينا. كانت هذه فقرة موفون، جينا صديقنا عزيز عوني في الإخراج، نسلم عليها برشا. نسمعوا تود سويت يا سيدي انسى مرتضى الفتيتي ونصيف زيتون، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: العشرة وثلاثين دقيقة مكملين في ويكاند على الكيف. تحياتنا لكل متابعينا الغالين, خاصة كل أصدقائنا اللي تابعوا فينا خارج أرض الوطن. برشا في التفاعلات قاعدة توصلنا, إن شاء الله يا ربي تكونوا في أحسن الأحوال. وتحياتنا أيضا للجالية التونسية اللي متواجدة في فرنسا وفي إسبانيا, إن شاء الله يا ربي تكونوا لاباس. قاعدين نسمع في الأخبار اللي قاعدة توصلنا في علاقة بالحرائق, ربي يحمي الناس الكل, وإن شاء الله يا ربي تتعدى الفترة هذه على خير. خلينا توا نمشي مباشرة لفقرة لاكي كيدز.
2: لاكي كيدز
1: كيف العادة, زو صغيرات بحذية بغرام مختلف بشغف في الحاجات اللي قاعدين يعملوا فيها. أعمارهم تقريبا 12 عام. نبدأ بآدم عباسي. صباح الخيرات الدمى.
3: صحيح.
1: شنو حويلك؟
4: شنو لقبك آدم؟
1: عايشي صباح النور الدمى. جست أقرب للميكرو كيف تحكي. صفا شنو حويلك؟
3: لاباس
1: الحمد لله. شنو نجمو نعرفو عليك آدم؟
3: انا بديت نترينا واللي انا تحضيري بديت حبيت نجرب, وقلت كي جربت حسيت تغرم, حسيت روحي تغرمت به,
1: تغرمت بكرة القدم نحكي.
3: ومن وقتها انا ديما نترينا وقاعد نطور في روحي.
1: جمعت الكره الكل جيبهم لي بشير ما شاء الله. والاكتيفيتي هذه من اكثر لي زاكتيفيتي اللي وليت عند الاولاد سورتو. أيوتا جنحاني صباح الخيرات. مرحبا.
5: صباح الخير.
1: شنو حوالك أيوتا؟
5: لاباس.
1: بس سيزيام. شنو نجمو نعرفو عليك أيوتا؟
5: اسمي أيا جنحاني. عمري 10 سنين, عام الجاي سيزيام. نعيش ما بينت أرينا الصغرى ونخيلات, يعني عندها ساعات نبيت بعد مامي وساعات في الدار.
4: أيوتا أنا خير الدار ولا دار مامي؟ الحقيقة
1: درمامي. الإجابة واضحة لكلنا, كنت عاود تسألنا أما خير ديما درمامي هي اللي خير. أشني الحاجات اللي مغرومة بهم أي؟
5: أنا نحب التنس.
1: أي؟
5: وزيدا نمارس في الجيمناستيك.
1: تنس وجيمناستيك, هذوما ليز اكتيفيتي اللي قاعدة تعمل فيهم. آدم بين كرة القدم والقراية كيفاش قاعد توفق, كيفاش قاعد هكا تمارس في حاجة اللي تحب عليها وميم طون ديما نقولوا ما تأثرش على القراية متاعك؟
3: الحمد لله انا منظم قرايتي بالقداء, ديما نقرا ووقت الانترينمون نلعب ونشيخ ونطور في روحي.
1: شنو البوست اللي تلعب فيها؟
3: أرير دروا.
1: شكون اختار لك البوست؟
3: فكرتش بيش
4: يختار فيهم وحده, هذا آدم الوحيد اللي يختار لي بوست وحده. يختار كوتش نحب نلعب لهنا, كوتش نحب نلعب لهنا. ريت حتى كي نبداو فما ماتش والكل ويبدا هو ماهوش تيتولير معناتها في عادي يقول لك حطني جول, المهم نلعب.
1: المهم نلعب ظاهر الغرام.
4: وحاجه اخرى ايميل الحقيقه, آدم المعدل متاعه أحسن معدل في المدرسة اللي يقرأ فيها. أحسن معدل مش في قسمه رأو.
1: في المدرسة
4: اللي يقرأ فيها إيمال جريسا ما يغيب على حتى حصة تاع انترينمون.
1: وقت الامتحانات تخليك يعني ماما وبابا يتخليوك يتريني, وهذه معناها فكرة اللي ساعات يغلطوا فيها الأوليين. وساعات يجيوني هكا صغيرة تقولك ليه وقت الامتحانات راو ماما وبابا يوقفوا ليز اكتيفيتي الكل ويقعد تركيزنا على القراية واللي

0: ديك وصوتك قال لي كوتش محليه على الاخر باش نحكيه على غرامك بالموسيقى كيفاش كان. ولكن كيف كيف زاد باش نسألك انت في علاقة بقرايتك في علاقة بليز اكتيفيتي ما شاء الله تعمل اكثر من اكتيفيتي كيفاش تنجم توازن بيناتها؟
1: نقرا في المكتب جمعة كاملة ونهار الجمعة احنا بعد الفطور عنا عندها نعملوا اللي نحبه. انا نترينا نهار الجمعة ونهار السبت ونهار الاحد ونرجع نهار الاثنين في فورما.
0: ما تتعبش معناها من الانترينمون دونك الجو اللي تعملوا
1: هو الانترينمون يعاونني باش انا نرجع في فورما.
0: محليك والله محليك يا ايوت قالك درسك كوتش بشي ادم لو كان عندك فرصه باش تلعب مع هكا لاعب عالمي شكون تختار وعلاش؟ غنشوفوا التيم شكون.
2: رونالدو
0: تقريبا معناها انا قاعده تيم رونالدو تيم ميسي هاو عندنا كعبيت من تيم رونالدو. علاش
1: يعجبني لعب ونحسه يعني هو قدوتي في الكوره.
0: هو قدوتي. علاش مش ميسي؟
3: علاش مش انا؟
0: ليه انت انسي سي بون انت انسي وكيف يبداو يحكيو شكون اللي غرمك بيه؟ شكون اول الماتشات مع شكون تفرجت فيهم؟
1: نتفرج مع باوما نتفرج على ماتشات الاكثر نتفرج على ماتشات رونالدو.
0: اي
1: وانا نحب الريال ونحب رونالدو ساعات كنا قفضاء نتفرج على ماتشات رونالدو قدام مع الريال وبنطويتو.
0: تتعلم في اللي تكنيك من الماتشويت متاع رونالدو وتطبقهم في التيران وتمشي للكوتش وتقول له هذه تعلمتها من كذا من عرش مهبلك.
3: خليني بالحق ادم فينومين في لونترينمون حتى في ليكول والكل. شوف شخصيه اكيليبري شخصيه سويه شخصيه قويه وهذا الحقيقة جراس للي بارون تاعو اللي يتبعوا فيه والكل. آدم معناتها ريت حتى في الانترينمون يبدأ ماتش مش نحكي لك معناتها حاجات معناتها ساري الماتش كاسح ولازمنا نربح ولازم والصغار كل يبدأوا ستريسي وكل صغير يبدأ خايف يقول لك أنا مش شنغلتين باش ترسل. آدم يهز الكورة يجبد بزوز يجبد بالجول يشوتها لبرا ما يهز الكورة ويرجع معناتها وهذه راي كاليتي الحقيقة راي حاجة نستحقوها في صغيراتنا الكل قوة الشخصية ويعرف معناتها عنده ثقة في روحه وهذه حاجة مهمة.
0: الثقة في النفس اللي ريتها عند آدم وعند آية زيدة من أسلوب حديثها من طريقة حكاياتها على غرامها الصغار اللي في عمرك أيوتا هكا تحب تعطيهم نصيحة تحب توصل لهم مساج عندهم غرام في حياتهم حاجة يحبوا يوصلوا لها شنية تحب تقول لهم؟
1: أنا ننصح الصغار الكل كي يبدأوا يحبوا يعني يمارسوا حاجة يمشوا يحكيوا مع الأولياء مع متاعهم وهما يحاولوا أنهم يدخلوهم يعني باش يمارسوا هذيك الحاجة ويسقلوا الموهبة متاعهم.
0: يسقلوا الموهبة متاعهم الكلمة هذية ما يزمش يخافوا يزم ديما إذا كان عندك حلمة يزمك تمشي لها ويزمك تجرب كل مرة حتى لو كان فشلت كما قال بكري الكوتش يلزمني حتى كان فشلت نعاود نقف ونعاود نجرب.
3: إيمان كما قلت لك ايه هي النقابيه نتاع المدرسه ونتصور ما فماش فرصه اكثر من الفرصه هذه باش تعطينا رايها معناتها في السيستم اللي قاعده تقرا فيه والكل
0: النقابيه المدرسه
1: هو السيستم التونسي ياسرجي الحقيقه وانا قاعده نترينا في زوز يعني في زوز حاجه التنس والجيمناستيك اما انا نحب نزيد نترينا يعني اكثر من هذا الزوز. اما السيستم التونسي ما عنديش عندها وقت انا باش نزيد نعمل حاجات اخرين.
0: تحس برشا قرايه
1: يعني ما عنديش غير نهار الجمعه والسبت ولا احد
0: ماذا بيك جمعه كامل تحس فما برشا ضغط متاع قرايه ايه دونك هذيا زيدا كيف ديما نقول انه من خلال الصغار اللي قاعدين نسمعوا فيهم ديما ضغط القرايه وضغط السيستم من اكثر الحاجات اللي ممكن المجالات ولا المساحة متاع التفريد يحسوها قليلة ولكن مثالش على الأقل أنت قاعدة تحاول أنك تلقى التوازن متاعك. أيوتا قلت محاضرة النغنية هكا ولا ليه اخترت أديل تقريبا اللي جاوني المدة هذه كل مغرومين بأديل. شنية الغنية اللي باش تغنيها لنا اليوم؟
1: someone like you.

0: Someone Like You من أحلى الأغاني اللي نحبها من أديل. أي غني لنا ونبدأ. واي
1: غني
0: أي أو كحمك عزيز حضر لك كل شيء نبدأ.
1: I heard that you're selling

0: Sometimes it lasts till love, but sometimes it hurts instead. It hurts instead. Sometimes it lasts to love, but sometimes it hurts instead.
1: برافو أيوتا، محلي صوتك ومحلى الأداء متاعك ومحلى الأنجلي متاعك، برافو. أو كالتصفيق من المريجي من غاديكا، شالله يا ربي تحقق كل الحاجات اللي تتمنيهم. خلينا نحكي شوية على أحلامكم، ديما نحب نعيش الحلم مع الصغار. أدوما شنية الحاجات اللي تحلم بيهم، وين ترى روحك القديم، شنية الخدمة اللي تحلم أنك تخدمها؟
2: لا نحلم أني نخدم انجينيور انفورماتيك كما با.
1: أي؟
2: اخترنا نحب الانفورماتيك ونحس يعني ممتع ويخليك تاخذ راحتك وتخدم على راحتك.
3: لازمنا نسأل ابوك اسكو هو مرتاح وقاعد يخدم على راحته ولا لا؟
1: باباتك شو قلك يا ايدو؟
3: انا نتاكد بوش يقول لك تبع الكوتش بتاعك اختارك
1: خليه في الحلمه نتاعه، خليه مادام هو يرى في روحه غاديكا. وفي الكوره شنيه هكا وين
2: نحب نوصل نكور مع المنتخب ومع
1: مع الريال تحب
3: بيبي وراو ايمان مع الفوتره ويعمل في اكتيفيتي اخرى. معناتها هو صحيح المورفولوجي نتاعو ما تسمحلوش انه باش يعمل سبور هذايا، اما اساله شنيا السبور
1: مع
2: الصيف نترنا بوكس.
1: بوكس علاش؟ شنو معناها المورفولوجي توا كوتش توا ذي عملت غلطه عمرك
3: لازمك تفهم الرولاسيون نتاعي انا وادم. انا بالحق راهو صاحبي ادم عايش صاحبي، معناتها ما خرجنا من علاقه الكوتش والتلميذ نتاعو، رانا اصحاب نحكيو في حاجات نتاع كبار حتى في الكوتشينج نتاعو. ريت في الكوتشينج فما صغار ديزون الراعي المشاعر بتاعهم، ونعرف كيفاش ادم الحقيقه ما نراعيش مشاعره خاطر هو يعرفني انا شنو نقصد. معناته وصلنا للعلاقه انه نفهم بعضنا حتى وين نبدا متغش، خاطر ايمان لازمك تعرفني وانا متغش. اسال ادم.
1: لا خلينا نراوك هكا في الجو هذاك كيما نراوك في لونتين، اما في الاوفرا وما نحكيلكمش على وجهه في الاوف كيفاش. دونك البوكس زاده من الاكتيفيتي اللي انت حبيت عليهم بين الكره والبوكس، شنو تختار؟ الكورة.
3: يعمل في البوكس باش يستحقوش نهار اخر
1: تستحقوش انت خاطر سيبا مشي وتكبر في العمر كوتش يلزمك شكون يدافع عليك.
3: انا ديما راني قلت لك
1: ولادك هذوما الكل
3: صحيت. انا ديجا حكيت انجينيور انفورماتيك مع احتراماتنا للانجينيور والكل، باش نحاول نهز شويه للطب خاطر بتعرفني شنو نستحقهم ولادي هذوما
1: الكل يخرجهم طب. ايوتا انت شنو الحلم نتاعك؟ شنو تحب تحقق الاهداف اللي حطتهم توا؟
4: انا نحلم اني نولي طبيبه.
1: اي
4: اما انا حبيت نخدم برشا حاجات اخرين، يعني حبيت نطلع معلمه وحبيت نطلع انجينير انفورماتيك.
1: اي برشا احلام.
4: اما اكثر حاجه عجبتني الطب.
1: حاجه عجبتك الطب، وباش نشوفوك احلى طبيبه ان شاء الله يا ايوتا.
3: سامحني زاد قسيت عليك وتو تشوفها ايوتا وان شاء الله يا ربي. انا خاطر هكا كلي معناتها عندي صغار نشوفهم نهار اخر وين باش يكونوا بقدره ربي. ايوتا راي برمي لي ميور في قرايتها من التحضيري للتوا باس سيزيام اني ان شاء الله، وهي من الاوائل معناتها في مدرستها والكل. لغات فرنسي انجلي عربيه بطلاقه معناتها تحكيهم الكل. هاك شفت لي زكتيفيتي وراي ما حكيت لك كان على التنس والجيمناستيك. ايوتا ما تنجم تسال ماماتها عادي تقول لك نعمل تزحلق على الجليد على الجليد، فهمني؟ دونك هذا المهم في شخصيه ايا، انها الشخصيه القويه، الشخص القرايه مش شكل. عرفت عنا تصوير على التلميذ النجيب والتلميذ العاقل انه
1: حياته كان قرايه
3: نو اي تشوش اي تعمل شويه
1: قلت لي نقه بيا
3: صحيح تعمل شويه مشاكل اي تقرا هي معناتها قرايتها الكل تتقرا.
1: خلينا نقولوا عايشه العمر
3: هذا هو. هذا هو وهذا الـ وهذا الاوبجيكتيف من الفقره نتاعنا لاكي كيتس، انه نجيبوا صغيرات راهم متميزين في قرايتهم يعملوا لي زكتيفيتي متاعهم لي بارون عاملين لي كيليبر ما بين القراية والواحد باش يكون
1: باش يكون هذه الليماج
3: اللي ان شاء الله ربي يوفقهم عام جاي زمانين ان شاء الله ربي يوفقهم في الفيلم
1: معاهم الدومة وأيوتا وفكرة انه الطفل المثالي هذا يلزمنا نحيوها من أذهان الطفل القراي العاقل اللي ما يلزمش يكون مشاغب اللي كل شيء كاري في حياته راهي من أكثر الحاجات اللي ترهق الصغار متاعنا فخليوا صغاركم يعيشوا العمر متاعهم بالشغب متاعهم بالبلاد متاعهم بالغش اللي بتتري غشوا هنا ولكن هذيك هو الصغير اللي يعيش عمره فقط أكثر من هكية ما نجمش نزيد خاطر فما صغار اللي عطينهم شارج أكثر من عمره متاعهم نحملوا فيهم مسؤوليات أكثر من عمره متاعهم وهذي راهو كيف يكبروا راهو يرجع عليهم بالسل 30 سكوند بشير
3: بالضبط نحب نقول منعرفش إسكو الإكزامبل يجي ولا راهو ونحاولوا نقربوا التصويرة راهو الطفل في العمر هذي كل قنبلة الموقوت إذا باش تزيد عليه ضغط راهو باش ينفجر ما تعرفش عليه وقتاش ينفجر وينجم ينفجر في عمر متقدم وقتها تصير المشاكل دونك هكا اللمبوله اللي معبيه نحاولوا
1: بوم دينيرجي خلينا نقولوا هذيك هي كيفاش نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها ميرسي ادم عباسي نخلي كلمه العيش وعلي ميرسي يا مريوم على عباسي اللي حطيتها لي قعدت وحده مع عيشي الدومة كلمة الختام نخليلك
2: أنا ديما في خدمة بانجي الأول وفي الليكول الحمد لله زيدا نجي الأول ومركز مع قرارتي والهواية متاعي وإن شاء الله ربي يوفقني
1: ربي يوفقك إن شاء الله أيوتا شنية تحب تقول للمتابعين متاعك للعبيد اللي تسمع فيك
4: أنا نحب نشكر ماما وبابا وسورتو بابا اللي هو ديما يقوف الصباح بكري ويجيبنا لهنا يجيبنا للمكتب نقصد في الوقت و يجيبنا في الوقت و
3: علاش ماما ما تهزش وتجيبها
1: شو قلها ماما تصبح رقدة حرام عليك راهي هي زاد مسكنا ربي يعلم بحالها
4: ورغم انه نهار سبت ولا حد ما يخدمش اما يهزني عندها بكري للتنس نهار لحد نمشي 9 تاع الصباح
1: دونك تقيموا الصباح بكري تحياتنا للي بارون تاعكم الكل بحذنا هوني في الاستوديو ان شاء الله ربي يفضل لكم الصغيرات فخورين اكيد بكم وان شاء الله تراوهم ديما في اعلى المراتب كانت هذه لاكي كيدز لليوم نواصلوا بالموزيكا في ويكاند على الكيف بعد شويه مريم قديره تقدم لكم اخر الاخبار الوطنيه والعالميه ساعتنا الاخيره من ويكاند على الكيف على ديوان افام صوتكم

قبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.

0: Publicité.
1: عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصرية. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure, en plus d'un accès à la première banque en ligne, Amen First Bank. L'اكثر معلومات ادخل على www.amenbanktre.com, اتصل على رقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين nos conseillers dédiés vous accompagnent. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بك. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
2: أمين بانك le partenaire de votre succès.
3: D1FM Flash News.
4: موجز الأخبار ديونا فهم عسلمة. وحدات جيش الطيران تنفذ 55 تدخلا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 من جويلية الجاري في إطار دعم عمليات إخماد الحرائق، حيث نفذت طائرة النقل S-130 العسكرية 24 دورة إطفاء، فيما نفذت المروحية 31 دورة إطفاء وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني. وشملت عملية التدخل الجوي مناطق كاب نيجرو من ولاية باجة وساقية سيدي يوسف وأجبال طويلة ومنطقة تكرونة ودوار سويعية ودشرة نبر من ولاية الكف. غدا آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية، بما في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري. دعم تجهيزات المستشفى المحلي بمدينة دوز من ولاية قبلي بمولد كهربائي جديد في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية التزود بالطاقة الكهربائية والمحافظة على سير الخدمات الصحية بمختلف الأقسام. وأوضح المدير الجهوي لصحة قبلي جوهر المكني بأن هذا المولد تم توفيره من قبل إحدى الشركات البترولية. إلى شأن دولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن إيران لا تعتبر دول الجوار في الشرق الأوسط أعداء لها، مشددا على أن بلاده تعتزم بعد إنهاء الصراع مواصلة الحوار مع دول الجوار والعمل على إعادة بناء الثقة معها. إعادة فتح المعبر الحدود البري الرئيسي بين الكويت والعراق بعد أن تم غلقه في وقت سابق بعد هجوم بطائرات مسيرة يوم الخميس تسببت في أضرار مادية دون وقوع إصابات. ختم الموجز الإخباري، نلتقي تمام منتصف النهار في أمان الله.
5: هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم.

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: هذا جنجون دوغي بيبي. توصلنا ل 11:10 دقائق ساعتنا الأخيرة والخامسة من ويكاند على الكيف. مرحبا بكل الناس اللي التحقوا بينا، تحياتنا لكم وين ما كنتوا، شكرا لكم على اختياركم لي فريكونس نتاع ديوان افام. قبل ما نتعداو الفقرة تونسي وراسي عالي، لزمنا نكملوا في الجولة متاعنا مع زيت صافي، وما زلنا في الوطن القبلي باش نحكيوا على جوهرة من جواهر تونس. مرحبا بكم في قليبيا. قليبيا المدينة اللي يعرفوها التوانسة بلون بحرها، تعتبر من أكثر الوجهات الصيفية جمالا في تونس. إذا كنت من عشاق البحر، حمام الغزاز هي الوجهة الأولى اللي لازمك تمشي لها. البحر الصافي، الرملة البيضة اللي ترجع فيك الروح، من الأماكن اللي تستحق زيادة الزيارة ميناء الصيد بقليبيا، واحد من أهم موانئ الصيد في تونس، وتنجم تعيش الأجواء الحقيقية للبحارة وتشري الحوت الفرشك من بحره، وفي العشية أعمل مارش على الكورنيش وتستمتع بالنسمة وأجواء المدينة. وكانت هذه جولتنا في قليبيا مع زيت صافي. سينو باش نمشيو توا لفقرة تونسي وراسي عالي.
1: تونسي وراسي عالي.
0: تتويج جديد وإنجاز جديد للتوانسة في مجال التكنولوجيا والابتكار. نحكيه اليوم على الفوز ببطولة العالم للروبوتات القتالية. فرحانة برشا باستقبال زوز من الفريق اللي شاركوا في البطولة هذية في تركيا. هاشم الذوادي، صباح الخيرات.
2: أعطيكم الصحة على الاستضافة.
0: أنستنا هاشم. أحمد الشيبي، صباح الورد.
3: صباح الخير عايش.
0: صباح النور. جست أحمد طلع الميكرو باش يقابلك باش نسمعوك بالقدي. أول حاجة نقول لكم ألف مبروك للنايت فيوري، الكلوب متاعكم اللي كان مشارك في البطولة هذية، وكانوا أيضا توانسة أخرين مشاركين. خلينا نحكيوا على الكونسيبت ولا فكرة الروبوتات القتالية للناس اللي ما تعرفش العالم هذية، شنية تنجموا تحكيوا عليه؟
2: الروبوتات القتالية هما دي روبو فيهم بلوسير كاتيجوري، وكل كاتيجوري فما سو كاتيجوري متاع يعني كورسبون لها. الكونسيبت تاع روبو القتالي هو انه روبو يتكون من ما نقولوا درايف سيستم وويبن سيستم، يتقابلوا في حلبة. كل حلبة تقبل زوز ربوات باش يتعاركوا ضد بعضهم. والكونسيبت كيما البوكس بالضبط، يعني زوز ربوات يتحطوا في رينج وعندهم
4: صنع على الروبوتات هذوما. معناتها شنو الاسلحه المسموحه انك باش تصنع بهم؟
2: بالطبيعه فما في كل كومبيتيسيون كاي تشارج فيها لي ريغلومون نتاع الكومبيتيسيون، وكيف كيف كما قلت قبل لي سو كاتيجوري، يعني خاطر فما بار اكزومبل كاتيجوري نتاع الفايتر هذه فيها فايتر كما نقولوا اوزان مختلفه، فما من حتى من 500 غرام حتى ل 110 كيلو
0: تقريبا، مشابهه للبطولات القتاليه اللي نعرفوها ولكن بالروبوتات. احمد احكي لنا توا على اجواء البطوله العالميه. سيغمون مادام وصلنا للبطوله العالميه اكيد تعدينا بمراحل وبطولات وطنيه باش وصلنا لغاديكا. احكي لنا على الرحله كيفاش وصلت للعالميه مع الكلوب نايت فيوري.
3: والله رحله عادية ماهيش
0: الغرام هو اللي
3: الغرام معناها اللي حطنا باش نوصلوا لغاديكا. تعبنا ايكيب كاملة، خدمنا على رواحنا.
0: الخصوصية متاع الروبو متاعكم في كسوة في التصميم ولا الفكرة، حكينا عليه شوية اللي شاركتوا به.
3: والله الروبو اللي شاركنا به نحن ما كناش نشاركوا آخر ثلاثة أيام في بالنا، معناها صنعنا في ثلاثة أيام.
0: ثلاثة أيام
3: مشينا لعبنا فماش برشا خصوصية.
4: إيمان وهو يحكي سمعته قال تعبنا برشا باش وصلنا. أنا الحقيقة نحب نفهم نوعية التعب هذا، علاش حبيت نسألك السؤال هذا؟ خاطر مثلا أتليت والرياضي باش يترينا وجهد بدني والكل، دونك نحب نفهم والمستمعين الحقيقة شنو هو نوع التعب اللي تتعبوه؟
3: نصنعوه
0: دونك الطريقة الصنع هي اللي تاخذ
4: متعبة ومرهقة ومنيش تجيب الماتريال نتصور مشاكل تاع ماتريال ومشاكل نتاع
0: طريقة التصنيع كيفاش تصير هي شمحكي التفاصيل.
2: هو الحقيقة الروبو يعني يتعدى بديفاز باش نخلطوا كيما نقولوا البرودوي فينال البرودوي نتاع الروبو متكامل. تبدا الحكايه بالبارتي نتاع الكونسيبسيون ميكانيك تاع الروبو اللي هي تتعمل على دي لوجيسيال يعني دي سوفتوير على البي سي في الفيرتويال. كونسيبسيون كامله تخدم باش تعرف القياسات تاع الروبو نتاعك الكومبوزون اللي باش تحطهم في الروبو وبعد تصير له كيما نقولوا رياليزاسيون نتاعو في الريال. يخرج الروبو ميكانيكمون يعني كيما حسب الكونسيبسيون اللي خدمت همتي اللي سوا يعني مفرك مش مفرك ستيرا وبعد تكمل البارتي الكتريك وتصير لي زومبيناتها للي يخرج كما قلنا روبو كامل.
0: كيف نقول رحلة للتتويج أكيد فما صعوبات أكيد تحديات تعرضتوا لك كفريق لو كان هكا تحكي لنا عليهم.
2: الحقيقة نوعية صعوبات مختلفة يعني من كما قال أحمد يعني تقبلنا قبل يعني جي قبل بخمسة أيام ولا أربع أيام من الدات تاع الكومبيتيشن اللي باش يصير فيها. الحقيقة عملنا برشا يفور ديريكت خاطر احنا ما شاء الله يعني كيبا من سبعة من الناس كل واحد عنده رول في الكيبا ديريكت يعني ديكلونشينا الخدمة اللي ليهي بالسوفتوير بدي يخدم على روحه كيف كيف اللي مشينا نلوجوا على القطيعة اللي باش نستعملهم في الروبو يعني ما كتعرف قاعدين ندوروا يعني في البلايس في تونس سنتر فيل اكسيتيرا وحاولنا نعملوا يعني الماكسيموم يفور باش نخلطوا الحمد لله وفقنا ربي وخلطنا يعني في
0: الفينال. قلت لي تونسي تونسي احكي لي على الفينال دونك بلاك شارك تيم هما اللي كانوا موجودين زده في الفينال نحييهم الاولاد وبالحق يعني العالم هذايا نتاع الروبوتيك عندنا برشا برشا كفاءات في تونس ونحكيوا لهنا راهو على ان كيفاش ننافسوا في اللي التكنولوجيا تخلقت من عندهم معناها ولا ولا ولا والعالم نتاع الروبوات تخلق من عندهم
4: احنا تونس روبو قبل ثلاثة ايام يوصلوا يربحوا الناس الكل يروحوا معنا حتى مشكله
0: اللي نتخيل معناها دول اخرى راهي عندها تحضيرات واستعدادات وانفستيسمون كبير زايده في علاقه بالمجال هذا.
2: كلامك صحيح هو يعني انه في العاده انه روبو يخو مينيموم يعني قبل بشهرين ولا ثلاثة شهور الخدمة متاع الروبو باش كما نقولوا تكون في الليني مريقلة يعني الكومبيتيسيون صارت يعني شملت بلدان مختلفة من جميع أنحاء العالم الحقيقة فما تراك فما كما نقولوا من بلايص أخرى أوزبكستان فما يعني عندهم جنسية فرنسية إنجليزية عايشين في تركيا غادي حاولنا كيما نقولوا احنا نعملوا ماكسيموم نواكبوا التطور هذا نتاع الروبوات وكاو يعني كنا حاضرين والحمد لله ربحنا يعني المرتبه الاولى نتاع
0: بالضربه القاضيه. كيفاش حكينا على الماتش كيفاش يصير خلينا نتخيلوا كيفاش دورو بو قاعدين يتعاركوا كيفاش
2: الريغلومون هو نتاع الكومبيتيسيون يعني كيما قلنا زوج روبوات يتحطوا في الدرينك عندهم سوا يعني تروكا باش تشوف البارتي يا بالكاو انه روبو يقضي على روبو الاخر يعني توتالمون
4: يتكسر
2: معناتها موبيل ولا يتكسر. الكاس الثانيه انه يوفى الوقت وترجع ديسيزيون للجوري
4: حسب شكون لعب خير
2: هكاك حسب كيف حسب تروا كريتيري هما الاجريسيفيتي دماج والكنترول
4: فهمت معناتها
0: طريقه التحكم حتى
4: صحيح معناتها اذا شكون يقبل في الهجوم مش كيما اللي قاعد يهاجم
2: معناتها هكاك كي تروح كره بالضبط يعني فما تكتيك في اللعبه فما كذا. والكاثيث اللي هو الادفيرسير نتاعك كيما نقولوا يتبع يسرندي على يستسلم وكيكا يفطر يعني يربح
4: دونك هو يستسلم خاطر يعرف اللي ماهوش باش
2: صحيح خاطر
4: عرف اللي سيبون
2: كل ربو يلعب برشا بارتيات الحقيقه يعني على الاقل يعني الفاز الاولى فيها اربع بارتيات اوكي يقرا حسابه كيما نقولوا العبد باش ما يتكسرش يولي تليمينا في الاطراح اخرين يولي يخسر لي بوان نتاعو يولي كيكا
4: معناته هو برمي الكريتير انك لازم تلعب ربو واحد
2: تبدلش روبو بركة. روبو بركة فيه كما قلت نجم تعمل تزيد فازات فيه يعني حسب كي شارج كل شيء محطوط بردي تاي الحقيقة الأورجانيزاسيون منظمة عطيهم الصحة على الأخر
4: أمانا الحقيقة نحب نسأل سؤال رومانسي تو نعرفوا احنا إيمان اللي مثلا اللي ربي حيوان تبدأ عنده معاه علاقة خاصة
0: بالكل بالروبو.
4: اسكو انتوما عندكم علاقات خاصة بالروبو متاعكم وإلا معناتها ما فماش كاللي شونج حاجات هيك
2: احنا الحقيقه مو احنا يعني كما نقولوا بدينا عندنا في منصيف عمناول يعني بابري عندنا تو قرب عام يعني ربو معدي معك 9 شهور ولا 10 شهور فهمت كل يوم تغزل له تركب فيه تصنع
0: من الجانب الرومانسي اللي في البشير هذايا والله العظيم ما جاتش البالي وش نسالها
4: شو اللي يبكي كما التوامه قبيله اسئله
0: وسيرتو معناها باش يتضرب له ولا باش يتكسر مش سهل معناها انك
4: شوف هذاك هو الغرام حتى اللي يعملوا الكراهب واللي يعملوا السباقات ولا يقول القائد قاعد يتعامل مع ماكينه هو ماهوش قاعد يتعامل مع كائن حي ايما الجريسا خاطر عندي فكره صغيره تلقى عند يخاف على
0: سبيسيال
4: كان يلقى يوكله صباح معاه في الفطور الصباح
2: الحقيقه مش احنا بنوكلوها ما تنونس يعني
0: يعني سي علاقه مميزه كما قلت انت برافو ليكم الاولاد برافو للكيب الكل وان شاء الله موافقين في المسيره نتاعكم احمد بعد اللقب العالمي شنو هي الرساله اللي ممكن تحب توصلها للشباب اللي مغروم بالروبوتيك بالابتكار جوست بيسيلش هاشم كان تحب عندك رسالة للناس اللي مغرومين بالروبوتيك شنو تحب تقولهم
2: باهي ساعة نحب نقدم على الشكر يعني العباد اللي وقفت معنا والعباد اللي عاونتنا منهم جي تي اف العيد الشابي اللي معنا سي احمد هو اللي تكلف الحقيقه بالخدمه الروبو خاصه في الميكانيك كل يعني راهي خدمه كبيره وتعب حاجه اخرى زاده راهو نحب النقطه كيما نقولوا نوضحها مليح راهو حتى العباد اللي شاركت غادي في تركيا في الكومبيتيسيون راهو مختلف اعمار فما شكون اللي جاي مع ولده فما شكون كيما نقولوا صغيرات فما عباد كبار يعني ديزانجنيور يخدموا غادي في دي سوسيتي يعني في تركيا وبالنسبة للرسالة الحقيقة روبوتيك دومين كبير برشا فيه برشا جو تعمل منه برشا أصحاب تتعلم منه برشا حاجات غادي يعني كما نقوله حتى النوعية يعني المعلومات يعني صارت كما نقولوا عملنا تشير بينات بعضنا غادي تشاركنا المعلومات كيفاش هما يصنعوا روبوت متاعهم كيفاش احنا نصنعوا روبوت متاعنا من كما نقولوا من الفاز اللي قبل اللي حكيت عليهم وكهو بالنسبة للمساج للصغيرات انجاجيو رواحكم كما نقولوا راهو الدومين باهي على الاخر وننصح به
4: وهذا هو ايمان الحقيقة حتى الدومين هذايا خلينا نقولوا السبور هذا والكل يستحق برشا تمويل ويستحق برشا فلوس والكل دونك ندعيو للشركات المهتمة والا الشركات اللي في الدومين هذايا علاش ليه معناتها يخصوا معناتها فلوس ويخلصوا
0: يتبنوا ونوعية المشاريع
4: هذايا راهو عندنا أبطال عالميين معناتها لازم معناتها احنا تو قاعد قدامنا زوز أبطال عالميين من حقهم على الدولة هذه ومن حقهم حتى على الشركات الخاصة مش كل شيء لصقوه في الدولة من حقهم انهم يعاونوهم ويتبنيوهم ويصرفوا عليهم وعلاش مثلا في عود باش يشري القطعة بكاليتي معينة علاش ما يشريهاش بكاليتي أخرى
2: هو متكلف الربوع الحقيقة يتكلف برشا فهمت
0: قديش
2: هو الحقيقة الربو هذي يعني بالكاتيجوري صغيرة نحكيهم تاع 15 كيلو يعني بابري خلط 5 ملايين 4 ملايين نص حاجة هكا يعني نحكيش على الربوات الكبار حتى في تونس نلعبوا احنا في الكاتيجوري تاع 80 كيلو فهمت يعني أكثر وتطلب ماتريال أكثر فهمت
4: وكلمة قديمة إيمان تقالت أنه التونسي عنده المادة الشخمة جوست نعرفه كيفاش نوظفه ونعرفه كيفاش ندعمه ونعرفه كيفاش نسقلوها راو بقدرة ربي نخرجه هل الشباب هذي اللي ديما نقولوا عليه كان اللي هو شباب مستهتر اللي هو شباب ما عندوش المسؤولية وما هوش انجاجي لا انفستيو فيهم راو تنجموا تخرجوا منهم العجب ان شاء الله ربي يوفقكم الاولاد وما شاء الله احمد انت سبيساليتي يعطيه ثلاث ايام تصنع روبو
0: لا ما شاء الله والله ما شاء الله عليه الاولاد بالحق برافو ممكن احنا نحكي عليها بسهله ولكن نتخيل انه برشا تعب وكانت يعني رحله خلينا يقولوا مزيانة اتوجت بالبطولة العالمية إن شاء الله موافقين في بقية المسيرة بتاعكم أحمد شابي هاشم أذا وادي أنستونا برشا اليوم في تونسي وراسي عالي
1: تونسي وراسي عالي
0: نكملوا بالموسيقى معاكم في ويكاند على الكيف ما تبعتوش.

0: عمر دياب قدام مرايتها. توصلنا ل 11:36 دقيقة. مرحبا بكم الكل، النص ساعة الأخيرة من برنامج ويكاند على كيف. نحيي كل المتابعين متاعنا وباش نمشي مباشرة الفقرة المغرمة. المغرمة باش ندخلوا لعالم الشطرنج اليوم، وباش نحكيوا على العالم هذايا اللي الحقيقه عنا فيه برشا كفاءات تونسيه اللي يلعبوا في لعبه الشطرنج. لعبه الشطرنج اللي باش نحكيوا برشا على الفوائد نتاعها، وباش نحكيوا زاده على المشاركات التونسيه في البطولات سواء العربيه او حتى العالميه. نبدا بسيد احمد بوزيدي اللي هو بطل تونس في الشطرنج لسنه 2026 ومدرب دولي. ألف ألف مبروك التتويج سيد أحمد. مرحبا،
1: بارك فيك عايشك.
0: أنسنا بحضورك اليوم. جست كيف تحكي سيد أحمد قدامك الميكرو. نمشي لياسين حفصة اللي هو زيدة بطل تونس في الشطرنج في الفئة العمرية متاعه. مرحبا.
2: مرحبا بيك وشلي بيك.
0: إن شاء الله لنبيس والله الحمد لله. قولك قديشني أنا توم احتاجتها الكلمة هذي بعد 5 سوايع لايف يا ياسين. سينو زيدا جهد بابا بحذينا، صباح الخيرات.
2: صباح.
0: شن حويلك؟
2: الحمد لله.
0: في فورما؟
2: أي
0: الحمد لله. قولي زاد أنت إن شاء الله لنبيس والله مستحق الكلمة. معاذ بابا صباح الورد.
3: صباح الفل.
0: شن حويلك؟
3: الحمد لله.
0: حاشا مين في اللونتين، ولكن ما نحكي لكمش وقت اللي تحطهم قدام رقعة الشطرنج كيفاش تنجم تراهم، كيفاش تنجم ترى اللعبة متاحهم، باش يحكينا عليهم سيد أحمد. ولكن خليني نبدأ على حكايتك أنت مع الشطرنج، وأول نهار قعدت فيه قدام رقعة الشطرنج والغرام هذي كيفاش بدأ سيد أحمد؟
1: والله بالنسبة للغرام بتاع الشطرنج هذي بدأ منذ الطفولة، معناها دونك مليان صغير دونك حبيت اللعبة خاطر فيها عندها الشارم، من ناحية أنه أنا كنت نحب أي حاجة عندها علاقة بالتفكير، أي علاقة بالتخطيط فيها. لقيت فيها معناها برشا جوانب شدتني، معناها مليان صغير دونك حبيت من الصغر حبيت الشطرنج، دونك مارست الشطرنج خاطرني نحب الشطرنج بالأساس. دونك هذاك علاش حاولت أني نكمل الكارير بتاعي دونك، ولعبت دونك بطولات من الأصناف الشبابية، حاولت أني نفك بلاصة في المنتخب الوطني دونك، والحمد لله نجحت باش مثلت الرأي الوطني في برشا مسابقات دولية دونك، ودخلت لكيب ناسيونال بعدين سينيور، وتواصلت المرحلة مع برشا بطولات دولية، بطولة أفريقيا، بطولة عربية، أولمبياد، بطولات دولية عديدة اللي لعبتهم مع الفريق الوطني دونك في السينيور. ولحد الآن الحمد لله أنا بطل تونس حاليا 2026، وإن شاء الله كذلك تو دخلت زادة رياضة الشطرنج في الاختصاصات الإلكترونية في الإي سبورتس. والحمد لله نجحت عندي تو تقريبا أكثر من شهر باش حصلت الترشح متاعي على قارة أفريقيا دونك، ترشحت بالنسبة كانوا فما إجمالي متاع 9 مراكز دونك معناها في التصفيات هذه على 2 مراحل دونك. المرحله الاولى الحمد لله ترشحت فيها في المركز الثاني، والمرحله الثانيه ترشح فيها زاد امير صعيبي، هو صديق زاد كيف ودونك لعبنا فتره طويله في الفريق الوطني ويعطيه صحه ما قصرش دونك، فك بلاصه زاد هو دونك مثلو يعني سنة مثلو الجامعه التونسيه للشطرنج والجامعه جامعه الرياضات الالكترونيه كذلك، خاطر اختصاص
0: حتى الشطرنج دخلت في الرياضات الالكترونيه.
4: عندي طرفه صغيره ايمان، عندنا صاحبنا يعمل شطرنج دونك في السيركولاسيون، ما انا نعرفه كي تبدا فما سيركولاسيون ناخذوا كالقصايص، كي يقولوا له يا اخي تعرف تو ماشي من هنا تعرف

0: يحسسني يقول لك انا راني نعمل شي ترانشطون سلكها معناتها يعرف
1: يتعامل مع الطريق كي رقعت الشطرنج. ياسين اللي في عمرك الكل غرامهم جيمينج كرة القدم تلقاهم عندهم هكا هوايات اخرى, انت شنية الحاجة اللي خليتك تمشي للشطرنج؟
2: انا ابي كان يلعب شطرنج ووقف هو ونذكر انا اخويا كنا في الفرش يجبلنا رقعة واحنا نلعبه واحنا لا نعرف ولا حتى شيء. اخي نهار من نهارات هزنا الاكاديمية تاع الشطرنج,
1: اي
2: تغرمت بهاللعبة وحبيت نطلع, وفي 5 أشهر مشيت بطولة العالم سكول.
1: ايه
2: وبشويه بشويه قعدت نلعب دبر في الليلو, وكما تعرفوا انا بطل تونس 9-9 وخارج بطولة العالم رغم اني ما عملتهاش مليح.
1: ايه
2: زدتني في الاكسبيريونس وزدت في قوه معناتها.
1: يعني الحكايه كاينها تحدي كانت في في في في في حياتك 5 أشهر ودخلت وبديت تنافس على مستوى وطني وزايده على مستوى عالمي. جهاد شكون غرمك بالشطرنج؟
3: والله بابا من صغري انا علمني الشطرنج وانا تغرمت به. يعني
1: ايه شنو هي الحاجه اللي تحبها في في في اللعبه هذه؟ شنو هي الحاجه اللي تحسها تسحرك في كيف تبدا تلعب؟
3: الكالكول
1: الحسابات. اي
3: وبعدك وليت نلعب كومبيتيسيونات يعني.
1: اي
3: وليت نسافر كوب داراب كوب دافريك هكاك.
1: دونك حلت لك البيبان اللعبه هذيه باش تكتشف زاد العالم. معاذ انت كيف نتخيل زاد بابا هو اللي يعلمك هكا ولا ليه؟ تتفكر اول مره قعدت انت وياه تلعبوا في طرح؟
3: هاي نذكرها وزيد تغرمت بالشطرنج وعلمني برشا حاجات.
1: ايه
3: وعلمني التركيز والصبر وبرشا حاجات.
1: دونك في الدار وقت اللي تقلقوا تحطوا رقعة الشطرنج وتبداو تلعب.
3: هاي نجم حتى نلعب اونليني.
1: اونليني اي انا هي اللي تحس فيها هكا الشغف اكثر ومتعه اكثر كيف تلعبها اونليني ولا كيف تلعبها هكا في الواقع؟
3: ليه في الواقع ما فيها معنى متعة
1: فيها برشا متعة. نرجع لك سي أحمد, خلينا نحكيه شوية على لعبة الشطرنج هذه ونحكيه حتى على الحاجات اللي نجم الصغير يكتسبها ويتعلمها كيف يتعلم المهارات متاع اللعبة هذه.
4: بالنسبة للشطرنج فيها برشا منافع, هذه حاجة متفق عليها من برشا أطراف. أكيد بالشخص ينجم يستفيد من الشطرنج يحب ذا أنه يتعلم في سن صغيرة, فهمتني؟ كي يتعلم الطفل في سن صغيرة راك أنت هنا باش تمثلي كابستيان تيليكتيل في الصبر كابستيل كلهم, فهمتني؟
0: ثاني معناتها إيمان مازلت تنجم تتعلم توا.
1: فما أمل.
4: لا أكيد أكيد. لا هو ما عندوش عمر, هو الشطرنج ما عندوش عمر, وبالعكس حتى في عمر كبير مازلنا نجموا نلعبوا الشطرنج وينجم يعاون برشا باش يتخطاوا عباد الألزايمر مثلا كمعناها تهديد خطر. الألزايمر طبيعي جدا هو معناها النتيجة بتاعه انه الخلايا معناها
0: العصبية
4: معناها باش معناها تموت وباش معناها باش
1: تتكرر.
4: دونك اي حاجة فيها نشاط ذهني كبير, وكان بتبيع الشطرنج الحاجة الباهية انها لعبة. دونك ديما كي تبدا هي لعبة او رياضة راهي باش تشد الشخص وباش تخليه ديما عنده دافع متواصل انه باش يمارسها, مش كيما تبدا حاجه تمارين اللي هي شاقه ولا حاجه. هذه حاجه واحد يمارس فيها بغرام, دونك هي تفيد فيه وفي نفس الوقت هو يحبها ويحب الممارسه نتاعها. هذاك الجانب اللي يخليه ديما باش تحفز له الخلايا نتاع الدماغيه نتاعو, دونك باش تخليه يحافظ على الفريشور هذاك ويحافظ على الريفلكس نتاعو في عمر كبير. دونك اكيد. وفي عمر صغير بالعكس باش تنمي الكاباسيتي نتاعو كلهم, سواء الذاكره نتاعو تتطور وتمس اي نوع ذاكره تصوروا في مخك تمسو. خاطر نحنا حتى في اللي شيك نجمو يلعبوا على فيغل, يعني نجم غير حتى ما يرى ويعتمد على السماع, ودونك كل شيء يتخيله في المخيله نتاعو. دونك الذاكره نتاعو هي اللي باش تلم لي دوني هذوكم كل. دونك هو يحسب كل شيء معناها من غير ينجم غير ما يشوف, ينجم يكون معصوب العينين معناها وينجم يلعب اكثر من طرح. فما دي سيمولتانيه على فيغل كيما هكايا معناها صاروا برشا في التاريخ معناها دي ركور معناها غير عاديين معناها عشرات لي زيشي كيفرد وقت يعني اكثر من ادفرسير يلعب معهم في نفس الوقت هي اكروباسي مونتال تنجم تقول معناها حاجه فيها اعجاز شخص عادي يقول لك كيفاش ينجم يلعب طرح طويل 60 نقله يقول لك انا امبوسيبل انا في الرقعه ونغلط نخليهم بلاش انا يعني هذا ما يشوف في حد شيء لكابابل ويلعب مش تروح واحد برك مثلا 30 و40 تروح فرد وقت في نفس الوقت في التمرين
1: اطول طرح لعبته سيد احمد قديش دام
4: بالنسبه لي انا اطول طرح لعبته تقريبا قريب 7 ساعات 6 سوايع و 46 دقيقه حاجه هكا في مالطا اتذكر كي من هكا 2014 مالطا كونتر استاذ دولي كبير من المانيا دونك خرج بالتعادل طرح هذا كان الوضع نتاعي في البدايه كان عندي شويه تفوق طفيف ولكن حبيت انا نربح عملت كل شيء بعدين الوضعيه تراجعت شويه ولا هو اخذ عليها انا صندوق وليت انا مجبر باش ندافع دونك والحمد لله الوضعيه دفعت عليها للاخر
1: للاخر خرج
0: في الست سوايع هذوما ما شربتش ما كليتش ما
4: لا لا اكثر من الماء
1: اكثر من الماء دونك على احنا سمعنا الجيمينغ ويقعدوا فوق 12 ساعه و13 ساعه باش ست سوايع في الشطرنج مش مشكل حنا نمشي ونعملوا فاصل صغير نرجع بعد شويه نوصلوا مع المغرمة اليوم العالم الشطرنج

0: هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام صوتكم
1: على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفا بنة الويكاند مع ويكاند عالكيف.
1: بنة الويكاند مع مستمعين على الكيف, وبنة الويكاند مع ضيف على الكيف, والتحق بالتشكيلة سيادم حفصة اللي هو رئيس أكاديمية الإش ترانج اللي تابع جمعية المستقبل بالمرسى. مرحبا سيادم.
2: شكرا جزيلا وبارك الله فيك ومشكورين على الدعوة هذه.
1: مرحبا بك سي ادم. لو كنت تحكينا شوية على أكاديمية الإش ترانج, قديش عندها, وأكيد خرجت برشا كفاءات وخرجت برشا أبطال هنا قاعدين نراو فيهم.
2: والله هي بالضبط يعني الأكاديمية دي عندها بالله عمرها ثلاث سنوات تحديدا, وهي كانت حلم, فكرة وحلم, والحمد لله معنا سواء الهيئة المديرة السابقة برئاسة السيد توفيق بن سيبة والهيئة المستقبل الرياضي المرسى حالية برئاسة سي معز بوراوي تبنيوا المشروع هذايا, وإن شاء الله نكونوا معناها عند حسن الظن.
1: والله
2: وهي أكدنا أحنا وركزنا على أنه تكون شطرنجة دي للولاد الصغار. شبيبة اللي هي من 6 سنين حتى 18 سنة. ومعلومة يعني نعطيك, وأنه المستقبل الرياضي بن مرسى أكبر انتقل معناه طلع من القسم الثاني إلى القسم الشرفي, والسنة الحمد لله طلعوا من القسم الشرفي إلى القسم ناسيونال بي. وأهم معلومة في هذا هو أنه أكابر مستقبل هذه المرسى معدل الأعمار متاحهم 12 سنة.
1: 12 سنة وألف ألف مبروك.
2: ديجات بركلة ثلاثة القدامة كدومة, هدومة العمود الفقري متاع المستقبل هذه المرسى, وثلاثة هدومة في الفريق الوطني اللي هما سي جهاد بابا وسي معز بابا, وما ننساو سادم اللباوي وآدم الفطناسي ما نجموش يجيو, وياسين حفص اللي الحمد لله مفضل ربي ديجا المستقبل الرياضي والمرسى تحصلت على بطولة تونس الفئات العمرية أقل من 12 سنة وب9 انتصارات على 9 انتصارات. واحنا جاهدين باش الحلم هذا يزيد يكبر باذن الله وتكون مدرسه.
1: واكيد جست حبيت نسالك سي ادم, فما اقبال على لعبه الشطرنج؟ معناها توا تقريبا منذ 3 سنوات تحس فما ناس, فما صغار, فما دي بارون قاعدين يجيبوا في في في صغارهم.
2: باش نكون صادق معاك, ربما فما تقصير من شيرتنا احنا على مستوى وصول المعلومه للاولياء. لكن اللي ناكده لك وانه ما عندكش فكره قد الأولياء متحمسين أنهم أولادهم يلعبوا الشطرنج. علاش؟ حتى كان ما ينتظر بشي ولده ويولي لاعب, فالأولياء الولي يحب ولده ينجح في القراية, و90% من الأولياء مقتنعين وأنه الشطرنج يعني هي أداة من أدوات باش تزيد تعاون ولد في القراية. إيسي بوركوا ما فماش ولي ما يحبش ولده يلعب شطرنج, ونستغل الفرصة هذية بكل صراحة. والله غالب باش نشكر أبار الهيئات متاع مستقبل رياضي المرسى, باش نشكر وانه الجامعه التونسيه للشطرنج اللي مثلا ديرنيرمو جميع الاولاد هذوما اللي ترى فيهم في فئات العمريه اقل من 12 سنين شاركوا في بطوله العالم سي امبورتون, ونهارت الثلاثه جاي باش يمشيو يشاركوا بطوله العربيه في مصر جميع الفئات 8 سنين 10 سنين 12 سنين 14 سنين 16 سنين 18 سنين 20 سنة. الجامعه تكفلت باش تبعتهم سي امبورتون.
1: ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله للفريق الكل متاع جمعيه المستقبل بالمرسى. لولاد كلمه كلمه كلمه نحب نحكي, شنية تطمحوا في اللعبه هذه؟ نبدا بك ياسين.
3: انا نطمح حلومي انا ناخذ تيتر اللي هو أكبر تيتر جرامتر, ونطلع أحسن جوار في تونس ونلعب بطولة عالم ونأخو أكثر إكسبرينس وننجح في القراءة.
1: أكيد إن شاء الله باش نراوك من أكبر الجوار إن شاء الله. ياسين جهاد.
4: الله يوم نيتي معناها نأخو برشا إكسبرينس ونسافر دول العالم الكل. أنا طبعا نولي من أحسن جوار تونس
1: والعالم إن شاء الله. أكيد معاذ.
5: والله يومتي أني نعرف بطولة العالم ونطلع برشا إلو 2800, ومعنا نحاول نلعب على تيتر في بطولة العالم
1: إن شاء الله. أكيد موافقين الأولاد, وأنستوني برشا بحضوركم. أيضا سيد أحمد كل الشكر ليك. سيد مزيدة أنستوني بحضوركم.
2: زود ثواني خاطر عنا إيفينمو هام جدا ونستغلوا معنا بعد إذنك.
1: أيد تفضل سيد.
2: المستقبل الرياضي بالمرسى بإذن الله دعوة دي مباشرة لجميع الناس مهتمين بالشطرنج. عنا دو تورنوا, واحد نهار 15 أوت والثاني نهار 22 أوت 26 أوت. فعنا فيستيفال باش تعملوا المستقبل الرياضي بالمرسى للشطرنج, فمرحبا بالناس الكل كبار وصغار.
1: هو مفتوحة للناس اللي قاعدين يتبعوا فينا. هكا نوصلوا لنهاية موعدنا من ويكاند على الكيف. ميرسي للفريق الكل. كوتش بشير آخر حلقة اليوم أنا وياك في الميسيون. نخلي الكلمة
6: بالضبط إيمان. الحقيقة نحب نشكرك على الفرصة اللي عطيتها لي. إن شاء الله كنا خفيف ظل على المستمعين والمشاهدين. إن شاء الله فدنا العبيد اللي تسمع فينا وتتبع فينا. أكثر حاجة تفرحني إن نفرحوا كصغيرات ونعطيه معلومات ونحاولوا نعاونوا العبيد. شكرا إيمان, شكرا ديوانا فيم, وملتقانا إن شاء الله في موعد قادم
1: الصيف الجاي إن شاء الله. إن شاء الله بارتير من أول أوت إن شاء الله الويكاند الجاي باش تكون معاكم زميلتنا جهينة السليني باش تكمل معاكم المشوار في ويكاند على الكيف. بعد شوية زميلتنا ابتسام شويخة تقدم لكم هنا تونس. كل الفريق نحييهم برشا. صديقتنا مريم امتراوي استجار اللي معانا اللي عادت معانا شهر كامل واللي تحملتني بالانستركسيون الكل اللي عطيتهم لها. برافو مريومة على الخدمة المزيانة اللي خدمتها. كيف كيف عزيز اللي ديما ندلوا عليه, التكنيسيان الكل اللي كانوا معانا في الإخراج, وجدين نعوني أيضا في الإخراج الرقمي. أنا نقولكم إن شاء الله ملتقي معكم بشكون في آخر أوت إن شاء الله في سامر فايب في تعويض للزميلة رباب الفرجاني. تحياتنا لكل الناس اللي رافقونا من 7 متاع الصباح. كل الشكر ليكم على دعمكم وعلى وفائكم لكل البرامج على ديوانا فام. ومبقى لي كنقولكم أجمل تحيات إيمان سكوحي.
7: هنا تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوانا فام. هنا تونس, هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوانا فام, صوتكم.

0: اسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: ببليسيتي.
2: ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت، وسهرية 27 جويلية ما تتفلتش، برشا طرب وفن راقي يستنى فيكم مع النجم العربي وائل جسار نهار 27 جويلية.

0: تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجاموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز منتصف النهار. ديوان فام عسلمة. مجلس عمادة المهندسين التونسيين يدعو إلى التسريع بإصدار قانون إطاري تحفيزي لفائدة المهندسين التونسيين بالخارج، بما يساهم في استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز الدبلوماسية الفنية وتعبئة الخبرات للمساهمة في دفع التنمية الوطنية. وأكد مجلس عمادة المهندسين مواصلة معضدة جهود الدولة ومختلف مؤسساتها في مشابهة التحديات الراهنة، خاصة في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية، من خلال تقديم الدراسات والمقترحات الفنية والحلول العملية التي ينجزها المهندسون التونسيون. صدور قرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يقضي بتنقيح القرار المنظم لمقدار وطرق إسناد المنحة الخصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتلاميذ التونسيين الذين يزاولون دراستهم ببلدان الاتحاد الأوروبي. وينص القرار الجديد على إلغاء أحكام الفصل السابع من قرار 16 مارس 2010 وتعويضه بفصل جديد يحدد قيمة المنحة الخصوصية ببلدان الاتحاد الأوروبي بما يعادل 1000 أورو شهرياً. تعطل أشغال المؤتمر الجهوي لاتحاد الشغل بمدنين، حيث تسود حالة من التوتر لدى المنخرطين عقب غلق قاعة الاجتماعات من قبل عدد من المؤتمرين على خلفية ما وصفوه بإخلالات رافقت المسار التنظيمي للمؤتمر. عضو النقابة الأساسية للصحة روضة المليان والمزيد من التفاصيل.
3: اللي صار اليوم اغلق المؤتمر كرد احتجاجي على الشيء اللي صار في المؤتمر الاول اللي سكروا المؤتمر. ما همش النواب اللي سكروا المؤتمر، ولا شيء. الناس زدت باش تحكي باش تعالج المشاكل اللي صايره، اللي عنده حاجه في قلبه باش يحكيها. الناس كلها باش تسعى لاصلاح الاتحاد في الظرف الصعيب هذاي. تفاجأت الناس، كل الناس جايه من بعيد، ناس من كذا يسكر الباب، يا برو يا ناس سامحوني برو روحوا. هذه وجعت الناس كل. تفاجأنا بالوضع الحق. نقابيين زملاء واحد سكر كذا ما حبيناش، انا باش يضحكوا علينا. اقول لك نقابيين يتعاركوا ما يجيش. انسحبت الناس. هذا كان احتجاجي ورد فعل على تسكيره القاعه نتاع المؤتمر المره اللي فاتت. رد فعل نفس التكتيك اللي خدمتوا به نخدموا لكم به. الطلبات تطبيق القانون، وتقع هيئه لجنه هنا تشوف المشاكل اللي صايره.
2: تقدم موسم جني البطاطا في ولاية القصرين بنسبة 80%، وتقدم موسم جني الطماطم بنسبة 25% على التوالي، وفق ما ذكره الممثل عن دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. إلى شأن دولي، تواصل توافد المتضررين من حرائق الغابات اليوم إلى مراكز إيواء في فرنسا وإسبانيا، حيث سبق للسلطات أن أجلت أكثر من 300 ألف شخص من مناطق محاذية لبوردو ومدريد جراء الحرائق الكارثية التي تجتاح البلدين. ختم الموجز الإخباري، يأتيكم الآن الفلاش سبور مع حاتم جزبار، في أمان الله.

Radio1FM.com. على Radio1FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم Radio1FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على Radio1FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. Radio1FM صوتكم. الموسيقى نون ستوب على Radio1FM.

0: راديو نفا. كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: نصف نهار وسبعة دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فام كالعادة والعويد. موعدكم الأسبوع يلقار من برنامج هنا تونس في الصيف على امتداد شهري جويلية وأوت كالعادة، كل نهار سبت وحد من نصف نهار حتى الماضي ساعتين نحاولوا قدر المستطاع نطرحوا معكم كبرى الملفات، آخر الأخبار، المستجدات على المستوى الوطني الجهوي والدولي، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في الجهات، شنو صاير في العالم. نحاولوا ديما نقدموكم آخر الأخبار وشنو فاتكم من مواضيع وملفات الساعة. اليوم باش نحكيه طبعا على بيان نقابة أصحاب الصيدلية الخاصة اللي هبطت بيان في علاقة بالمنشور الأخير للصيدلية المركزية. باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف رئيس نقابة أصحاب الصيدلية الخاصة زبير جيجا، باش نحكيه أيضا تقريبا في نفس السياق على عدد من النواب اللي طالبوا وزارة الصحة بقبول مستعملي الأكسجين في كل المؤسسات الصحية. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف النائب في البرلمان بديس بالحاج علي، وباش نحكيه أيضا على الجامعة العامة للبلديين اللي تحذر من انهيار القطاع وتلوح بالتصعيد، باش يكون حاضر معنا زاد عبر الهاتف الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين مكرم معميرية. بعد أكيد باش نمشي معكم لفقرة بالأرقام، باش نحكيه على صادرات زيت الزيتون المعلب التونسي، باش تلقاو آخر الأرقام المعطيات والإحصائيات مع الزميل نور اللفاسي. بعد فقرة بالجهات باش نزوكم لولاية سليانة، وكالعادة باش نركزوا على المشاريع المعطلة والمتعثرة في الجهة. وموضوعنا لليوم الرئيسي أي مكان للذكاء الاصطناعي في مخطط التنمية في سياسة الدولة اليوم عموما 2026-2030. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا بارتير من ماضي ساعة وربع الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي صاحبي إبراهيم. وفي الأخير فقرة جيوبوليتيك العادة مع نور، هل أعلن ترامب نيته الترشح للرئاسة مجددا؟ نقطة استفهام تنجبوها لكم آخر الحصاد. كثير المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس
1: كالعادة بشرفكم انتوا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة رفقنا في الإخراج الصوتي، عزيز عوني في الإخراج الرقمي، وجدان العوني في الإعداد والتنسيق، نور الفارسي. والبداية كالعادة بأولى فقراتنا لو غران ريكاب.
2: لو غران ريكاب،
1: وتحية للزعبار من صفاق سوا اللي قاعد أمور تليفونات وليزانفيتي اللي باش يدخلوا معنا بالهاتف ليه بهم زعبار، ألف تحية ليه. وكالعادة كما قلت لكم أولى أخبارنا باش نرجع على بيان نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة اللي تقول فيها أنه الصيدلة ما عندهم حتى علم بقرار مراجعة أسعار عدد من الأدوية واللي شمل ما يقارب 300 ندواء وفق المنشور الأخير الصادر عن الصيدلية المركزية التونسية. شنو اللي صار؟ شنو التفاصيل؟ شنو المعطيات؟ وحاضر معنا احنا عبر الهاتف زبير جيجا وهو رئيس نقابة اصحاب الصيدليات الخاصة. سي زبير اهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا مرحبا مدام تسام، مرحبا جيك،
1: مرحبا بك، مشكور على قبولك التدخل معنا. خلنا نبدا معاك مباشره صلب الموضوع سي زبير، وباش نبدا اكيد ببيانكم اللي الحقيقه جاء على جمله من النقاط اللي خص المنشور الاخير للصيدليه المركزيه. ربما الناس المتابعين للملف هذايا مواطنين عموما ربما ما عندهمش حيثيات مساله الزياده في الادويه وفي اسعار الادويه، كيفاش تتم العمليه، كيفاش يكون مسار العمليه. ربما ثم شكون يتفاجئ يقول لك كيفاش الصيدليات ما ينجمش يكون عندها دور او حاضره او علم في علاقه باجراء يخص مجالها. معناها كي نحكيو على الادويه لو كنت واضح لنا الصوره سي زبير، تفضل.
3: نعم نعم اختي، احنا على كل حال تفاجئنا بالقرار نتاع مراجعه الاسعار نتاع الادويه. انا شخصيا تفاجئت انه تليفوني ما سكتش وما فهمتش علاش، ولكن كل مره يقول لي تغيير، قلت له ما فهمناش تغيير. بعدين كلموني البيرو قالوا لي راهو لا شوف الفارماسي سنترال راهو هبط السيركيلير. علينا نشوفوا في السيركيلير، نلقى الفارماسي سنترال مهبطته على الويب سايت نتاعها، مهبطته على لي ريزو سوسيو بارتو، ومهبطه شونجمون دو بري. بعثت للبيرو قالوا لي في البيرو تو نشوفوا تو نعملوا ايتيود شنو اللي فيه بالضبط. الحقيقه تفاجات شنو هي 24 في الشهر، دونك ليله عيد الجمهوريه اون بليس خارجين من مشكل او في قلب مشكل تاع سخانة جائحة طبيعية ما توقفتش عندها أسبوعين وتزامنت مع قطاعات الكهرباء كي نغمار وغيره من المشاكل. وغار فين العينينا وتزيد فوق هذاك. قلت كيفاش يهبط قرار؟ معناها استغربت حقيقه, استغربت نتاع مراجعه اسعار الادويه خاصه اذا كان فيه زياده. دونك عملنا طلع في الاخر اكتشفنا انه هذا يخص الادويه المستورده.
1: دونك يخص الادويه المستورده.
3: باهي. المشكل انه التليفونات اللي يكلموا فيها هم زملائكم للامانه اغلبهم صحفيين ولا ناس تحب تعرف شنو هو المشكل. دونك ما عرفناش شنو نجاوبوا لان احنا ما عندناش المعلومه. نعرف حسب التقريب انه يجب مراجعه بعض الادويه لانها صيدليه مركزيه بعد تخسر فيهم في برشا فلوس. ولكن ما عندناش احنا لما يقع عشراتنا كنا من سنه تقريبا تكلمنا احنا والسيد وزير الصحه وكان مقتنع انه لازم نحاولوا ننقذوا الفارماسي سنترال كيف كيف السفارة زاد المصنع التونسي اللي قاعد يخسر بسبب عدم مراجعه الاسعار. ولكن احنا استغربنا من التوقيت بدرجه اولى. دونك اهم حاجه وان بليس
1: تفضل
3: سي زبير واصل تفضل. اون بليس احنا ما كناش نعرفوا لان ما شاركناش. عندنا تقريبا عام الكام هذه الكوميتي نتاع تحديد اسعار الدواء اللي تشارك فيها عاده وزاره الصحه الممثله في المستشفيات ومؤسسه الصحه واطباء ثم صيدلات شفائيين خبراء في الاقتصاد وفيها ممثلين عن الصيادله. يعني هيئه الصيادله اللي تجمع المصنعين التوانسه اللي تجمع المخابر الاجنبيه اللي تجمع الفاكولتي الفارماسي اللي تجمع الاساتذه الصيادله البيولوجيين حتى هيئه الصيادله وقع اقصاء. اذا كان الناس هذم ما يشاركوش في القرار وما ما يكونوش موجودين لابداء الراي لا نجموا لا نعرفوا شنو السبب لا نجموا ندافعوا على قرار خاصه كي يبدا قرار صحيح. تو هذا قرار تو احنا قاعدين ناطرين ليتود حقيقه في جزء كبير منه قرار صحيح. ولكن اليوم التوقيت نتاعو والخطا في كيفاش تم معناها تسريب السيركيلار هذا خلانا في موقع محرج امام الجميع المواطنين. بطبيعه احنا في الصف الاول المواطنين اللي احنا ديريكت تم برشا ناس راهو صار ديزانسيدون تاع اللي ما صارتش الحقيقه حتى وقفنا الكلام الناس تعاطفت معنا وناس كبزت معنا وما صارت انسيدون. والبارح في زياده الدواء الحقيقه كان رده الفعل نتاع المواطنين مش باهيه بالكل.
1: باهي باش نحاول نلخص كلامك سي زبير. نذكر رئيس نقابه اصحاب الصيدليات الخاصه حاضر معنا توا بالتليفون ونرجو معها لبيانهم الاخير في علاقه بمنشور الصيدليه المركزيه. سي زبير معناها قرار مراجعه اسعار عدد من الادويه انتم تعتبروا انه القرار هذا يشمل الادويه المستورده وانه القرار صحيح ولكن نقاط الاستفهام اللي طرحتوها في علاقه بتوقيت مراجعه الاسعار نتاع الادويه هذه والطريقه اللي خرجت بها المعلومه.
3: ينجم يكون القرار صحيح. ينجم يكون القرار
1: ينجم يكون صحيح.
3: ما عندناش معلومه ما نعرفش لم نناقش لانه زياده الاسعار او مراجعه الاسعار بالنقصان او بالزياده.
1: سي زبير بالله لحظه سامحني كان قصيت عليك باش نفهموا حاجه. هو كي نقولوا كلمه مراجعه يعني تقبل الزياده نجم تزيد ولا نجم زاده تنقص في الاسعار. فوالا هوني المراجعه حسب ما اطلعتوا انتوما وكانت طلعتوا على الادويه ما بين زياده فما ادويه تزيدوا فيها ادويه تنقصوا فيها زياده تنقيص شنو بالضبط شنو صار خاطر المراجعه تشمل الزوز معناه
3: اي فما زيادة ونقصان
1: فما دويات زادت اسعارها ودويات نقصت اسعار
3: ولكن الاغلب هي زياده كانت في الاسعار وعلى الاقل انا في الاسماء اللي برشا روتاسيون الادويه فيهم لهم يبررهم معناها اللي هي ادويه 800 مللي من الباكو ما يجيش حتى سوم الباكو الموجود فيه لازم يطلع سوم ولا
1: لازم يطلع
3: دينار 900 اللي يتباع المواطن دينار 900 والفارماسي تشري فيه ب 10 دينارات دونك زاد فيه شويه ولكن البقيه ما نعرفش شنو السبب والله ما نعرفش خاطر ما نعرفوش لانه ثم الدوسي لكل دواء يتقدم دوسي شنو هو الدعم شنو هو كذا يتقضى على اثر القرار. كيف انا نبدا نعرف جو بو ديفوندر مي لا ما عندي حد شيء في يدي ما نعرفش الحقيقه على اي اساس. اذا كان هذا في اطار حمايه الصيدليه المركزيه فما نجمو كان نسندوه ما نجموش نجيو ضد. مي اذا كان ما نعرفوش اذا كان تم بطريقه ما نعرفش كيفاش تم ما عنديش معلومه. دونك على كل احنا في كل الاحوال مطالبين بتطبيقه.
1: هذا كان باش يكون سؤالي نذكر سي زبير جيجا. هو بعد المنشور هذايا هو مباشرة بعد صدور المنشور يصير تطبيق قرار هذه المراجعة متاع الأسعار ولا فما مسار آخر مازال باش يتواصل معناه كيفاش تصير العملية؟
3: لا لا في نفس الوقت
1: في نفس الوقت
3: يصدر المنشور يجب هو يدخل مباشرة السيستم
1: يدخل حيز التنفيذ
3: معناه الأسعار
1: تتبدل الأسعار. هو فقط في علاقة باللجنة اللي كنت انت حكيت عليها سي زبير، واللي قلت في العادة يكونوا ممثلي الصيدلة حاضرين فيها في علاقة بشراء أو مراجعة أسعار أو كل ما يخص قطاع الأدوية اللي انتم هيكل من بين الهيكل، معناها اللي متداخلة في القطاع هذية. هو كانت ربما عضويتكم في اللجنة هذية أو حضوركم كان قبل دائم معناها، وإلا كان استثنائي وقت تجيكم دعوة عضوية قارة؟ شنو بالضبط لو كنت تفسر هنا تفسر لنا المعطى هذا؟
3: لا احنا وضعيتنا كان قابة الخط الاقتصادي الخاصة كملاحظة، نكونوا موجودين نتابعوا كل دوسي، ولكن لا نقرر، لا نقرر القرار. الأعضاء اللي المقررين اللي ياخذوا القرار عددهم نص، عددهم نص، واحنا موجودين في يقع معناها ثم أعضاء اللي موجودين دائما متواجدين، وثم أعضاء يقع دعوتهم. احنا كنا ديما موجودين ولكن دعوة مستمرة، ولكن بعد تسكر كل شيء، تسكرت وجودنا في هذه كوميتي داشا، تسكر علينا الأبسيرفاتوار دي ميديكام. احنا الأصل ان احنا كنا موجودين غادي باش ما نعطيوش معلومة غالطة، باش يبدأ عندنا المعلومة 100% شنو الدواء اللي ناقص شنو مش ناقص، باش نعطيو زاد نحضروا الصيادلة من انهم يردوا بالك الدواء هذا، رد بالك شوية شوية، التزم بالوصفة، حاول انك فهذا الكل ما نكونش موجود فيهم. هذا تصور انت الاوبسيرفاتوار، واللي لازم الوزير يتدخل، في بالك الوزير يتدخل شخصيا باش يشاركوا فيه. ثم من بعد مع مدام سميه ميلاد كخذت والتي هي تعمل لنا دعوه، لانه النص ما كان مش موجودين بالنص، النص سمح للمديره وسمح للوزير انه يدعو كيف البي سي تي نفس الشيء، ولكن مش موجودين احنا في النص دونك اسميا ولا اسميا مش موجودين، ولكن إمكانية دعوة الهياكل وممثلي المهن الصيدلانية أو الطبية أو غيرها هذا ممكن قانونا، وهو ليس مخالف القانون لا نعلم، إلا إذا كان تم إقصاءك بطريقة الممنهجة هذه فهناك شيء يريدون إخفائه. أنا هذا التفسير الوحيد اللي عندي.
1: ما هذا تفسيرك وتقديرك، شكرا لك مرة أخرى سي زبير جيجا رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة على التدخل معنا. كان هذا موقفكم رؤيتكم تقديركم في علاقة بالمنشور الأخير للصيدلية المركزية التونسية واللي يشمل مراجعة أسعار عدد من الأدوية واللي أثار نقاش وتفاعل من بينهم نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة اللي كما كنتوا تسمعوا في سي زبير شنو تفاعلهم وبيانهم مع المستجد هذا. احنا أكيد مازلنا مواصلين معكم فقرة الجراندي كاب، مازلنا باش نوصل معكم قيد الأخبار والمستجدات. بعد شوية باش نحكيه على عدد من النواب اللي توجهوا بمبادرة خلينا نقوله أو بطلب لوزارة الصحة في علاقة بعدد من المرضى. تكتشفوا معنا إن شاء الله التفاصيل والمعطيات بعد شوية، لكن قبل هذا نخرج معكم فاصل نسمع مروان الخوري باش روحك، وبعد نرجع نكمل معكم قيد أخبارنا اليوم. تفضل.
2: هنا تونس

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
2: نصف نهار و24 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. مازلنا مواصلين معكم فقرة لغران ريكاب، ومازلنا مواصلين معكم قيت الملفات وأخبارنا لليوم، وباش نصف نحكيه على القطاع الصحي، وباش نحكيه أساسا على جملة من المقترحات اللي تقدموا بها عدد من النواب لوزارة الصحة، اللي طلبوا فيها بقبول مستعملية الأكسجين في كل المؤسسات الصحية. باش نعرفوا أكثر تفاصيل على المقترحات، ما تضمنته المبادرة هذه اللي تقدموا بها عدد من النواب. حاضر معنا احنا عبر الهاتف نائب في البرلمان بديس بالحاج علي. سي بديس، اهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا اخت ابتسام، مرحبا ديوان فام، جميع مستمعي ديوان فام وهنا تونس.
2: مرحبا بك سي بديس، مشكور على قبولك التدخل معنا. كعدد من النواب الحقيقه شفنا لكم ربما عدد من المقترحات اللي تنوعت، خلينا نقولوا الاشكال نتاعها، بين اللي توجه بعدد من الاسئله الكتابيه لوزاره الصحه، فما جلسه عامه ايضا باش تكون موجوده في البرلمان غدوه في علاقه بهال المستجد نتاع الانقطاعات المتكرره للكهرباء والماء، وايضا المبادره اللي تقدمت بها انت سي بديس وعدد من النواب زملائك لوزير الصحة، واللي عرضتوا فيها عدد من المقترحات. هيت نعرفوا التفاصيل اللي ضمنتها مقترحاتكم ومبادرتكم، تفضل نسمعوك.
3: صحيح ابتسام، هي كما تفضلت سيادتك، هم مبادرات تنوعت واختلفت نظرا للضرورة تقتضي بحكم الأزمة هذه الاستثنائية اللي صارت في الارتفاع الحراري، في عملية قطع الكهرباء هذه المتواترة والمتكررة. دونك الظرف استثنائي يتطلب بطبيعة مبادرات ومحاولات متنوعة مختلفة، كل واحد من مكانه وشنية معتها الآلية اللي ينجم يقوم بها باش يعاون وباش يفهم في إن شاء الله باش نتعداو هالأزمة هذه. دونك من بين المبادرات هذه كانت المراسلة اللي تقدمنا بها اللي حكيت عليها سيادتك للسيد وزير الصحة مع زملاء سي فخري عبد الخالق ومدام سيرين مرابط ومدام سونيا بن مبروك، اللي كنا توجهنا بها الى السيد وزير الصحه بخصوص الناس. طبعا نعرفوا ان الناس في مساكنهم معناها فما برشا يستعملوا اجهزه الاكسجين المركز في المنزل، وبالطبيعه معناها ما كانوش في منأى من التداعيات ولا الأضرار هذه نتاع انقطاعات الكهرباء. وفما زاد نعرفوا فما شريحة كبيرة زاد نتاع مرضى نتاع ناس اللي تستعمل في أدوية خصوصية كما الأدوية معناتها الأمراض المزمنة اللي زي سي وأدوية حاشاكم متعافانا وعافاكم الله السرطان، هذوما معناتها ناس أصحاب احتياجات معناها خاصة يلزم نخمو فيهم. دونك هذا موضوع المراسلة. والحقيقة كان ثم مبادرات معتها، حتى ما أنا مثلا نائب على جربة، المستشفى المحلي بميدون مثلا بادر وحده خذار إنيسياتيف وخرج بلاغ معتها يطلب من الناس اللي عندهم اللي يستعملوا الآلات هذوما باش يلتحقوا مثلا بالمستشفى باش ينجموا يوفروا لهم هما الأكسجين وقت اللي يبدأ التيار الكهربائي مقطوع في ديارهم مثلا. فاحنا نثمنوا بالطبيعة الانيسياتيف هذه، وطالبنا وزارة الصحة بتعميم هذه الإجراءات الاستثنائية، وطالبها معناها تعميمها على كل
2: المؤسسات الصحية،
3: خاصة في الأرياف والأماكن معناتها البعيدة، باش نساهموا من تخفيف معناتها الروتومبين نتاع الأزمة هذه. دونك والادويه زاد كيف نعرفوا لازمهم معناتها اجراءات حفظ خاصه معينه باش الناس زاد ما تخسرش. هم الادويه هذوما معناتها الخصوصيه بطبيعتهم ناقصين ومفقودين ومش موجودين، معناها المريض يعلم ربي كيفاش يوصل معناتها يتمكن من الحصول على الدواء نتاعو، خلي معناتها ما يبدا عنده دواء في الدار ويقص عليه الضوء ويفسد مسكين يتحرم منه. دونك لهنا دورنا التحسيسي المختلف الادارات صحة خفيفة اللي شملتها المراسلة هذه باش تاخذ بعين الاعتبار وتاخذ اجراءات استثنائية الظرف استثنائي باش نجموا نتجاوزوا المرحلة الصعيبة هذه. كانت فما زادة مبادرة أخرى يوم 21 نهارين قبل زادة كيف كيف توجهنا بها لرئاسة الحكومة مع كيف كيف سادة زملاء أخرين في صابر المصمودي مدام هلا جاب الله مدام سيرين بوصندل كنا توجهنا بها لرئاسة الحكومة زادة كيف كيف في نفس الاتجاه هذا معناها لتحسيسهم ومعتها للانقطاعات هذه معناتها عطلت شؤون الأسر والمؤسسات وألحقت خسائر معناها مادية بالتجار وبالحرفيين وبالفلاحين وبالمؤسسات الصغرى والوحدات الصناعية والسياحية راهو معناتها الريتومبي نتاعهم نتاع الانقطاعات هذه معناتها شامل. واحنا كنواد شعب رانا أول ما يوصلنا المعلومة وأول مواطن أول ما يهز التليفون يكلم النائب راهو يتشكل ويقول له معناها بخلاف المواطن اللي في داره قص عليه الضوء نقولوا احنا معناتها أخف الأضرار كونه قص عليه الكليماتيزور في السخانة لكن لا راه فما حالات أخرى معناتها أخطر وأصعب يلزم معناتها ياخذوها بعين الاعتبار على خاطر المسؤول مثلا في الشركة اللي باش يقص الضوء الفني المسؤول الفني ولا المهندس معناتها يشوف المشكل من شيرته هو والضغط اللي هو فيه يطلب منه حل معناها تقني مباشر وسريع يقول لك انا عندي سيرشارج وعندي شبكه ما تستحملش الاستهلاك هذاك الكل وظرف طارئ معناها نتاع سخانه اكثر من العادي ما تتحملوش الشركه يلزمني نعمل هذا الاستاج هذا اللي توا يحكيوا عليه باش نحافظ على البنيه التحتيه نتاع الشبكه نتاعي لكن يلزم معاه هو وبالتوازي معاه ولا كلكو طار معناتها وراه يلزم فما عقل واحد اخر بارد اللي هو عقل الدوله اللي هو عقل ربما السياسي رجل السياسه ورجل الاقتصاد اللي يلزم يخمم راه القسان هذاك شنو باش تكون تبعاته فما ناس مرضى تستعمل فيه اجهزه الاكسجين في ديارها قص عليها الضوء معناها لا يقدر وانا كنائب على جزيره جربه انا من نهار الاول اللي بدو فيه الانقطاعات راه صارت لي حاله وفاه نتاع مواطن في عماده بن معقل توفى في الليل خاطر قص الضوء والاكسجين ما كانت الاكسجين نتاع دونك اوكي بالمناسبه معناتها نعاود نتوجه بحر التعازي للعائله وهذه اسباب وقضاء وقدر بطبيعه مع واحد معناتها مش باش لا معناتها لا ما رد لقضاء الله لكن فما اسباب وفما معناتها اجراءات يلزم نخموا فيها ما نتسرعوش فما مواطن حدا اخر هذا في مدينه مدنين معناتها من نهار الاول كنت بعثت انا للسيد رئيس مدير عام الشركه نبهته من من من معناتها من جديه الوضع قلت له راهو لا يجب الاستخفاف معناتها بالانقطاع ويلزم نعلموا العباد قبل ويلزم نلتزموا زاد بمده الانقطاع المعلن عنها كي نقول راه باش نقص في الحومه الفلانيه في البلاصه الفلانيه لمده ساعه من الى يلزم نلتزم بالتوقيت هذاك باش الناس تقرا حسابها مش نعلن انا على ساعه ويقص اربع سوايع
2: ومن بعد يكون توقيت اخر وتقول ساعه ومن بعد تلقى اربع سوايع وتقول من 9 لل 10 ومن بعد تطلع من 11 للنص
3: هذاك الكل راهو عنده تداعيات أخرى وعنده مضار وخسائر أخرى يمكن التقني وحده ما ينجمش يفيق بها ولا يقيمها دونك لازم نقرأه الحقيقة معناتها العملية من جوانبها الكل كما فما زاد مناطق ذات خصوصية أطار فما أشخاص عباد ذات خصوصية فما مناطق ذات خصوصية أنا نعاود نحكي على جزيرة جربة مثلا اللي هي كان فيها مشكل انقطاع المياه قبل معناها مشكل انقطاع الكهرباء واللي هما مربوطين ببعضهم علاش خاطر محطة تحلية مياه البحر اللي تزود في جزيرة جربة الكل واللي هي بطبيعتها معناها ما غير كافية معناها باش تزود الجزيرة الكل فما حالة نقص الاستهلاك أكثر من الإنتاج بطبيعتها تخدم بالكهرباء معناتها أنت تقص عليها الكهرباء في جربة معناها ينتج عليه مباشرة معناتها قصان الماء على خاطر المضخات والتوربين معناها المحركات والمضخات نتاع المحطه تحبس دونك التوزيع نتاع المياه يحبس والضوء والماء نعرفوا اللي ما يرجعش كيما الضوء يرجع بالوقت كي ترجع يرجع اما الماء يستهلك اكثر وقت باش يرجع خاطر الشبكه فرغت خاطر الخزان فرغ يلزم وقت باش يعاود يتعبى باش يعاود معناتها راهو ثم برشا تداعيات معناتها معقده العمليه ماهيش بالسهوله نتاع قص باش نبرد شويه الشبكه ونعاود نرجع يلزم نخمو فيها كل واحد من بلاسته ومن جوانبها الكل باش نعديو هالظرف الاستثنائي هذا على خير. شكرا. وكنا زادة طلبنا سامحني زادة كنا طلبنا حتى من رئيس الحكومة أو قدمنا بعض الاقتراحات منها توضيحات طبعا رسمية للرأي العام خطر نرجع للظرف متاع كبدات المرحلة هذه متاع القصان الناس رأي برشا مازلت ما يشفيها ما شنو اللي قاعد صاير معناتها دونك قدمنا بمقترحات طلبنا منهم توضيحات رسمية للرأي العام حول الأسباب وعلاش وشنو المسببات طلبنا اعتماد سياسة تواصل شفافة معناتها كي نفسر أنا للمواطن نفسر له علاش يلزمني نقصه هذه راهي هذه الوضعية وهاو كيفاش نجم ونخرجوا منها الكل مع بعضنا الناس معناتها تبرد وتفهم وتتعاون معك طلبنا مثلا قرار تدابير خاصة لحماية المرضى هذوما اللي توا حطيناهم بوراسلة جديدة وحدهم
2: اللي وزارة الصحة
3: وزارة الصحة أنا تو المراسلة الأولانية هي رئاسة الحكومة معناتها هي أشمل هي
2: هي أشمل تشمل فوالا رئاسة الحكومة بيسكو مستهدفين برشا وزارات لكن هذه اللي حكينا عليها اللي بدينا كنا نحكي عليها أول حصة بتبيع لي وزارة الصحة واللي تقدم
3: نرجعوا لها طبعا موضوعنا هي خاصة وزارة الصحة هذا هو
2: قولي أنتم كما فسرتها من الأول سيباديس وقلت أنها موجهة لوزارة الصحة
3: المرضى اللي تستعمل في أجهزة التنفس المكثفة هذه المنزلية واللي عندهم استحقاق معناها نتاع أدوية خصوصية واللي هما معناها يتسموا معناتها فئة هشة يلزم نتعاملوا معهم معاملة خاصة.
2: شكرا لك سيباديس بالحاجة علي النائب في البرلمان على التدخل معنا. نذكر كنت حكيت وفسرت منذ البداية دعوتكم ومطالبتكم وزارة الصحة بقبول مستعملي الأكسجين في كل المؤسسات الصحية وتعميم منشور لكل إدارات المستشفيات وكل من المؤسسات والوحدات الصحية خاصة بالمناطق الريفية. شكرا لك مرة أخرى على التدخل معنا على كل هذه التفاصيل

0: راديو ان اف ام.
1: تبع الموسيقى
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان اف ام.
3: نصف نهار واربعين دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. الناس الكل أكيد باش نوصل معكم بقية الأخبار، بقية المستجدات والملفات. الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتتابعوا فينا توا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بجميع تفاعلاتكم تعليقاتكم، وإذا كان عندكم أي مقترحات لمواضيع لملفات تحبونا نطرحوها في الحصة هوني، أو إذا كان تعرفوا أنه عندنا فقرة اسمها في الجهات، إذا كان فما مشاريع معطلة أو متعثرة تحبونا نترقولها في الجهات اللي انتم موجودين فيها كالعادة، مرحبا بجميع التفاعلات متاعكم. في الاثنين مازلنا موصلين معكم فقرة الجراندي كاب، وبش نرجو اكيد على بيان الجامعة العامة للبلديين اللي تحذر من انهيار القطاع وتلوح بالتصعيد. شنو التفاصيل، شنو المطالب، شنو الطالبة اليوم الجامعة العامة للبلديين؟ حذر معنا مباشرة عبر الهاتف كاتب عام الجامعة العامة للبلديين مكرم عميري. ياسي مكرم، اهلا وسهلا، مرحبا.
4: أهلا بك، شكرا على الاستضافة، وتحياتي لأسرة برنامج هنا تونس.

0: ولمستمعينكم. وبالمناسبة نحب نقدم تحايا كبيرة للأعوان البلديين اللي يشتغلوا في ظروف مناخية صعبة خاصة في الأيام هذه.
1: تحية كبيرة لهم وإن شاء الله ربي يعطيهم بالصحة. ونعرفوا أنه في السخانة هذية الحقيقة برشة تعب وبرشة مجهودات، وإن شاء الله ربي يعينهم. وتحية كبيرة كبيرة لكل أعوان البلديات اللي يخدموا باش يخليوا اليوم شوارعنا ويخليوا المحيطات اليوم متاعنا نظيفة. ألف تحية لهم. المنطلق هذي سي مكرم مع ميرية، الحقيقة باش نرجع معاك على تفاصيل البيان اللي هبطوه واللي رجعتوا فيه على جملة من النقاط والمطالب. هيت نبدأ معاكم بالمطالب السياسي مكر مع ميرية. الحقيقة قاعدة نشوف في عدد من النقاط ونحب ناخو من عندك أنت أكثر توضيحات. تفضل.
0: ولكن كل شيء هو البيان مش الأول، وإحنا صدرنا عدد البيانات عدد الحوادث القاتلة اللي صار في أيام الأخرانية. كنا خدنا فيها عديد العوان البلديين وأثرهم عوان بلدية سكرة اللي تعرض لصعقة كهربائية جر عليها قطع يديه الزوز، وهو نفس العوان اللي قبلها زادت على نفس الصعقة وفقد فيها السمع. إضافة إلى العوان البلدي متاع الشاقس اللي طاح من السلوم، سلوم ما هوش في معناها أمن تاح على رأسه مات. اللي قبلها عون بلدية منوبة، معناها قاعدين نخسر في عديد الأعوان. كنا نبهنا إلى ظروف العمل الصعبة والسلامة المهنية للأعوان، ولكن سف ما فماش أذان صاغية. احنا بكل شيء كنا صدرنا عم نول في الهيئة الإدارية نتاع مارس إضراب قطاعي عام على أساس أن باش نفاوضوا في نقاط كنا اتفقنا فيها، معناش حتى نقطة ما نش متفقين فيها وفيها محاضر ممضات. وكانوا نادونا للتفاوض عن أول، عملنا الجلسة الأولانية اتفقنا في النقاط اللي باش نواصل فيها التفاوض، ولكن مع الأسف الجلسة الثانية بعد ما هدت الأمور حتى المحضر تاع الجلسة الثانية لحد هذه الساعة معناها ما تمش إمضاءه. تفعلي نضعوا معنا أمانات ونتفق أمام ما حبوش يكملوا معنا التفاوض. النقاط اللي كنا تفاوضنا فيها هي خاصة النقطة الأصلية والرسمية اللي هي ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية. كنا طالبنا معناها طلب لصالح البلدية قبل ما يكون لصالح العوان، أن نحافظ صحة وسلامة العوان. وطالبنا باش نحينوا منشور الصحة والسلامة المهنية ونفعلوه، مش باش يبقى حبر على ورق.
1: هو سي مكرم سامحني، هو يقول القائل انه مالمو هذه ما تتطلبش، معناها باش تطلب انت معدات نتاع مثلا توفير وسائل الوقايه الفرديه والجماعيه لكافه الاعوان، مالمو هذه حاجه بديهيه، معناها ما تكون متوفره ما تطلبش، معناها ما تكونش مطلب، معناها مالمو هذه حاجه تكون متوفره معناها باش تامينهم العمليه.
0: احنا خدمنا برشا على موضوع صحة وسلامة العوان البلديين. مظاهر المواطن العادي قاعد يلاحظ في الشارع العون البلدي كيفاش قاعد يقوم بالعمل نتاعه، خصوصا رفع الفضلات ولا بلاياج ولا التشجير ولا التنوير العمومي. يشوف الوضعية نتاع العوان، اللبس اللي يلبسوا بها ولوازم السلامة المهنية وغيرها، معناها يخدموا في ظروف صعبة جدا وبين قوسين. راهو سابقا صدر منشور على اساس اللي خاصه في الظروف الصعبه هذه في الصيف الاعوان يخدموا في الليل، اولا باش نربحوا الاستهلاك نتاع الوقود باش ما نعطلوش السيركيلاسيون في الشارع، باش نخدموا في اريحيه. ولكن مع الاسف ملي يصدر الامر خاص ب ساعات العمل الليلي اللي كنا رفعنا فيه في سنه 2020 تراجعت البلديات على العمل الليلي وولوا يخدموا بالنهار. فكم تشوفوا معناها في ظروف كيما هذه، معناها وبرنسيب كانوا ينجموا يخدموا بالليل لصالحهم ولصالح المجموعة العام. ولكن مع الأسف ظروف السلامة المهنية ما فماش جملة متفصيلة انعدام تام لجواندوات ولا الماسك ولا الصباط الحديدي ولا ما فهم شيء جملة وتفصيل. طرف خايب برشا، المعدات متهالكة وظاهر اللي قاعدين تلاحظوا فيها معناها يخدموا بماتريال في حالة. هذا اللي خلى الحوادث معناها كل شيء قاتلة ولا يوميا، وقاعدين نتلقوا وفي بلاغات على اساس معناها اكسيدونات كواكسسوا، واحد تضرب بقزازة، واحد تضرب بسرانج، واحد تحت عليه كذا، معناها يوميا قاعدين. حاولنا مع سلطة الإشراف، مع الهيئة متاع الاستشراف ومرافقة المستشار المركزي ان نخدموا مع بعضنا، ان نعاونوهم، ان نعاونوا البلديات، ولكن مع الاسف
1: ما فماش تفاعل مع جملة هيتيا المطالب، خاصة انت تقول لي سي مكرم انه مش البيان الاول اليوم اللي تطرقوا فيه للمسائل هذه المطالب هذه. قلت لي اي اصدرتوا عديد البيانات في نفس السياق
0: واستنكرنا وبعثنا وتحللنا، ولكن مع الاسف ما فماش حتى تفاعل،
1: ما فماش حتى تفاعل بعد اصدار بيانكم. حتى بعد اصدار بيانكم هذه ما لقيتوش حتى تفاعل مع جملة المطالب هذه. على الاقل نبداو بالمطالب اللي متعلقة كما قلت انت معناها بوسائل الوقاية الفردية والجماعية لكافة الاعوان، خاصة وانت سي مكرم تحكي لي تقول لي تقريبا بصفة يومية قاعدة تجيكم تشكيات من اعوان البلديات خاصة على مستوى رفع الفضلات اللي يلقاو انهم معرضين للخطر كما قلت انت قزازة والا اي حاجة، وهم يقوموا بالمهام نتاعهم بطريقة يومية وهم مش طالبين الا حاليا على الاقل على مستوى اداء مهامهم الوسائل هذه
0: نتاع العمل لا اكثر ولا اقل. هذا اشتربينه ان يخدموا في ظروف لائقه، ظروف ادميه لائقه. معناها احنا اعواننا نتاع البلديات يحسوا اللي هم اعوان من الدرجه الرابعه ولا الخامسه. انا هاك تشوفي حتى في تعليقات ورا نعرف اللي اعواننا مش راضين على الوضع، وحتى علينا احنا مش مراضين، وما في بالهم اللي احنا معناها سبب مقصرين، ولكن مع الاسف تشوفي من السلطه غايبه جمله وتفصيل.
1: شفت في البيان نتاعكم زاده انه جمله المقترحات والمشاغل والمطالب باش يتم خلينا نقولوا جمعها سي مكرم، وباش يصير طرحها وتدخلها خلال اشغال الهيئه الاداريه القطاعيه اللي باش تدعو لها قصد الموقف النقابي وتحديد الاشكال النضاليه. لو كان ناخذ اكثر تفاصيل من عندك في النقطه هذه.
0: احنا ديجا دعينا الهيئة الإدارية باش تكون يوم السبت القادم بطلب من الهياكل النقابية في الجهات، دونك باش تكون هيئة إدارية وطنية باش تقرر دي القرار باش يكون صادر على الهيئة الإدارية بالإجماع ولا بالأغلبية. المطالب اللي هي عالقة النظام الأساسي العام للبلديين اللي اتفقنا فيه صافي لونتون، وقاعدين نستنوا على أساس اللي يتم تنقيح المجال في الجماعات المحلية اللي تم إصدارها في 2018، وتم الاتفاق على أساس تنقيح الفصل 271 اللي كان ينص على أنه أعوان البلديات والوظيفة العمومية وبالتنقيح الجديد باش يولوا عندهم نظام أساسي خاص. اليوم الوطني للعمل البلدي، المدونة المهنية، المنحة الخصوصية للبلديين، إضافة إلى عديد المطالب الأخرى. ولكن إحنا حتى في جلستنا عام الأول كنا قدرنا ظروف الدولة، كنا راي ما فماش إمكانيات مادية، أعطينا النص القانوني بتاع النظام الأساسي، ما عندنا حتى مشكلة، نصبروا على دولتنا، نصبروا على بلدياتنا، نعرفوا لي البلديات تعاني في مشاكل مادية كبيرة على أسف، وراو عملنا راو عديد المقترحات والدراسات اللي كنا اقترحنا عديد حواج باش ننمو بها المدافع البلدية لصالح البلدية ولصالح العوان. ولكن مع الأسف تشوفي البلدية تلقى عديد الصعوبات في استخلاص معاليمها. كنا اقترحنا عديد الأشياء باش تنمي مثل معاليمها، ولكن مع الأسف زاد حاجة أخرى هو نقص فادح في الإطار البشري. راهو البلديات عام 2018 كانوا 37,000 خدام، توا راهي 28,000، رغم اللي التراب البلدي تعمم على جميع تراب الجمهورية اون برانسيب كان تزاد عدد الخدام، ولكن مع الأسف خدامة نقصوا، زيد تهرم الأعوان تاع البلديين، الأمراض المزمنة اللي يعانوا فيها. أنا شيء هذا علاش احنا نبهنا إلى انهيار القطاع جملة وتفصيل.
1: واضح، شكرا لك مرة أخرى سي مكرم عميرية الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين على التدخل معنا على كل هذه المعطيات والتفاصيل اللي تخص المطالب والمستحقات اللي دعت لها الجامعة العامة على ضوء التشكيات والمطالب اللي قاعدين يجوها من أعوان البلديات. يقولنا فما هيئة إدارية باش تكون يوم السبت القادم، وعلى ضوءها باش تتحدد عدد من الخطوات والمسائل اللي تخص جملة المطالب نتاعهم، اللي يقول لك إلى حدود اللحظة ما فماش حتى تفاعل مع هذه المطالب. احنا اكيد مازلنا موصلين معكم ساعتنا الاولانية، مازلنا مش نوصل معكم بقية الملفات والفقرات، ومباشرة مش نمشيوا لفقرة بالارقام. كالعاده مع الزميل نور الفارسي واللي باش يحكي لنا على زيت الزيتون والصادرات وهنا باش نعرفوا معاه التفاصيل والمعطيات. نور اهلا وسهلا. مرحبا.
2: اهلا وسهلا ابتسام. اهلا وسهلا اللي يتفرجوا فينا واللي يسمعوا فينا واللي يتبعوا فينا في اي مكان واي زمان. اليوم ابتسام باش نحكيوا على ارقام طيبه، مردود طيب زيت الزيتون المعلب، خاصه في وقت تعرف فيه الاقتصاد العالمي والتجاره العالميه تباطؤ كبير بسبب الازمات والحروب وكذا، وارتفاع كلفة النقل خاصة بعد مضيق هرمز، المنافسة شرسة طبعا بين كبار المنجين في المجال هذا. يواصل اليوم زيت الزيتون التونسي المعلب تحقيق نتائج إيجابية كما قلنا في الأسواق الخارجية، وحسب آخر المعطيات سجلت صادرات زيت الزيتون المعلب خلال السداسي الأول من سنة 2026 زيادة 57% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، نسبة مهمة 57%، ووصلت الكميات المصدرة إلى حوالي 41 ألف طن مع ارتفاع في مداخيل التصدير بأكثر من 42% لتناهز 666 مليون دينار. الأرقام هذه ابتسامة جاتش من فراغ، على امتداد سنوات طويلة كانت تونس تصدر أغلب انتاجها من زيت الزيتون في شكل زيت سائب، ومن بعد يتعاود يتعلب في بلدان أخرى ويتباع بعلامات تجارية أجنبية، وهو كان يخلي جزء كبير من الأرباح والقيمة المضافة يمشي خارج تونس للأسف. أما اليوم ارتفاع صادرات الزيت المعلب يعني أنه تونس ولات تبيع منتوجة جاهز للاستهلاك بعلامات تونسية، واللي خلق قيمة مضافة أكبر من خلال التعليب والتغليف والتسويق والنقل، وفتح مواطن شغل جديدة وزاد في مداخيل الاقتصاد الوطني عموما طبعا. وزاد اللافت أنه المنتوج التونسي اليوم وصل لأسواق جديدة في آسيا وأمريكا اللاتينية، مع المحافظة على حضوره طبعا في الأسواق التقليدية كما الولايات المتحدة وكندا وأوروبا. مش نفهموا أكثر ابتسام شنية اللي خلى النتائج هذه تتحقق؟ اتصلنا بالأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي لدى منظمة التجارة الدولية بلال بلاج، اللي يعتبر أنه الأرقام هذه تعكس قيمة مضافة ممتازة للاقتصاد التونسي، وأكد أنه القطاع الخاص قام بمجهود كبير باش يقتحم الأسواق الأجنبية، خاطر التسويق في الخارج ما يقتصرش على جودة المنتوج فقط، أما يطلب استثمار في الترويج والعلامة التجارية وفهم متطلبات كل السوق. وبين زادة أنه الأرباح اللي حققها زيت المعلب أكبر برشة من تصدير الزيت السائب، وهو اللي ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني. نسمع شنو قال.
1: تفضلوا.
3: المعلب هو باش يعطيني قيمه مضافه احسن، دونك هي راهو مؤثر به، يعني مؤثر ممتاز جدا، وانه احنا نوصلوا نزيدوا في التصدير المعلب بالذات على خاطر هو يعطيني قيمه مضافه. اش معناتها قيمه مضافه؟ معناها يشغل لي اكثر دعم لنا في المصانع نتاعي وللتعليم، يزيدني في يعني يزيدني حتى في المارج اللي نعملها انا في الليترا المعلبه، مش كيما اللي نعملها في الليترا اللي هي غير معلبه اللي هي فراك. فالقيمة المضافة راهي هيلة برشا، بخلاف التبعات الأخرى، وأنه أنا باش نخلق اسم تجاري، يعني الناس باش تعرفني بالاسم فلان الفلاني اللي موجود على العلبة، واللي هو باش يتواصل، وهذا أهم عنصر. معناها تقريبا هذو ثلاثة عناصر أساسية، لكن ثم عناصر أخرى. أهم عنصر هو أنه اسم تجاري في اسم الشركة، اسم البراند، يعني الماركة اللي هي تونسية واللي هي باش تتعرف في الأسواق. فهذوما عناصر راهم أساسية جدا باش أنا نطور في المعلب، وخاصة في الأسواق الخارجية، وخاصة في الأسواق التقليدية وحتى الغير تقليدية. اليوم شفنا المنتوج التونسي مشى حتى للأسواق الصينية والأسواق التسحب، يعني وهذا مؤشر ممتاز جدا.
2: ورغم النتائج الإيجابية هذه ابتسام، تبقى المحافظة على النسق التصاعدي هي التحدي الأكبر، خاصة في ظل المنافسة القوية مع بلدان كما إسبانيا وإيطاليا واليونان وتركيا، إلى جانب تقلبات الأسعار العالمية والتغيرات في الطلب داخل الأسواق الدولية. والمختصين يقولون المحافظة على المكاسب الحالية تستوجب مواصلة الاستثمار في الجودة والابتكار وفتح أسواق جديدة مع مرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة باش تدخل بدورها هي زادة في مجال التصدير. وفي نفس السياق شدد الأستاذ جميل الخبير الاقتصادي لدى منظمة التجارة الدولية بلال بلعج على أنه دور الدولة يبقى مهم، خاصة في تشجيع المصدرين الناشئين وتوفير الإحاطة والمرافقة وتسهيل نفاذ الأسواق الخارجية، باش ما يبقاش النجاح مقتصر على عدد محدود من المؤسسات، وإنما يتحول لتوجه اقتصادي مستدام يحافظ على نسق التصاعدي للصادرات. نسمع وشين قال.
3: هو القطاع الخاص فما اللي فاهم دوره وفما اللي مازال زاد شويه يزمو تاثير. فانا كدوري كقطاع عام زاد ناثر اللجان والشركات الناشئه والشركات اللي ما عنديش خبره كبيره في التصدير اثرهم نوفر لهم لي فورماسيون نوفر لهم لي باش هو يفهم اش معناتها الديمومه وباش زاد يكون تواجده على الاسواق تواجد اللي هو يطمح لل, لل, لل, لل, لل يعني اون امبلونتاسيون بوكو بلو يعني تركتوري ما تكونش يعني في عام وبعد نبدل لسوق اخرى يعني تكون وليفايز وثم دراسات يزم ما يقوم بهم وثم دراسات اسواق وثم معطيات معناها تقنيه في في التعاطي مع الاسواق يزم يكون ملم بهم ما تكونش كان راهو هزيت البروديو نتاعي ومشيت صدرت بعته برا راهو ثم ما يسبق التصدير وهذا مهم ياسر التعطيل هذا نتاع المصدرين. وفما زادة الأمور اللي تتعلق حتى بالتمويل يعني أنا كيفاش باش نمول عملية التصدير أو التصدير على عكس ما نظنه ما واش ننزل على البطاقة غدوة تجيني الفلوس معناها كي ما بين بعثت السلعة باش صدرتها وجاوني الفلوس ثم ديكالاج اللي قلقوا ياسر خاصة المؤسسات الصغرى المتوسطة. فهذا زادة دور الدولة ودور الإيكوسيستيم والقطاع العام بصفة عامة بما فيهم السيفاكس والباكتاك والمؤسسات هذه أن تتدخل زادة حتى في مع البنوك كل باش يضمنوا أنه الشركة هذه ما تقعدش في الديفيسيت هذاك الظرفي ما بين البعثين البرودوي ونستنى الريجلمون اللي هو نجم أثر عليها الفوندرولمون يعني نقص الموارد المالية هذه كان نجم أثر عليها في فترة ولو فترة وجيزة فتكون عندها يعني أبوي فينانسي.
1: تفضل
2: أي نوراي. يعتبر زيت الزيتون تونسي اليوم ابتسام من أكثر المنتجات الفلاحية التونسية اللي اكتسبت سمعة عالمية بعد ما توج خلال السنوات الأخيرة بعشرات الجوائز في مسابقات دولية وأشاد بجودة خبراء تذوق في أكبر المحافل العالمية في أكثر من مرة. واليوم ما عادش الرهان على إثبات جودة المنتوج لأنه جودة ولات معترف بها دوليا وإنما الرهان الحقيقي هو كيفاش تتحول الجودة هذه إلى حضور أقوى في الأسواق العالمية والعلامات التونسية تولي معروفة أكثر عند المستهلك الأجنبي. وفي هذا الإطار أكد الأستاذ الجامعي الخبير الاقتصادي لدى منظمة التجارة الدولية بلال بلعج أنه المنتوج التونسي يحظى اليوم باعتراف واسع من قبل الخبراء العالميين وأنه جودة زيت الزيتون التونسي أصبحت نقطة قوة حقيقية. وأضاف أنه المرحلة القادمة تستوجب استثمار في الاعتراف الدولي هذا لمزيد من دعم العلامات التجارية التونسية ورفع حصتها في الأسواق الخارجية حتى تتحول تونس من مجرد بلد منتج إلى قوة عالمية في تسويق زيت الزيتون المعلب.
1: شكرا لك زميل نور الفارسي. تكون زادة حاضر معنا آخر الحصة ونحكيه على آخر المستجدات الدولية في فقرة جيوبوليتيك في الاثنين. مازلنا أكيد مش نصل معكم ساعتنا الثانية بقية الأخبار والمستجدات ولكن خليكم مع زميلة بهير عوجي في موجز لأهم الأخبار. تفضلوا.
4: هنا تونس vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكاند على الكيف وسام فايبس

0: ديوان افهم فلاش نيوز.
1: موجزة الواحدة بعد الزوال. ديوان افهم عسلمة. رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة زبير جيجا يقول في برنامج هنا تونس إن منشور الصيدلية المركزية المتعلق بمراجعة أسعار حوالي 300 دواء دخل حيز التنفيذ بصفة فورية، لافتا إلى أن بعض الأدوية عرفت بمقتضى المنشور المذكور تراجعا في أسعارها. في المقابل أبدى استغرابه من مراجعة الأسعار في هذا التوقيت وعدم تشريك هيئة الصيدلة عند اتخاذ القرار والاستئناس برأيها. الطبيبة المختصة في طب الاستعجالي نور نويرة تحذر من خطورة ضربة الحرارة وتؤكد أنها تختلف عن ضربة الشمس، إذ يمكن أن يتعرض لها الشخص حتى دون التعرض المباشر لأشعة الشمس، وإنما نتيجة البقاء في أماكن مغلقة أو شديدة الحرارة لفترة طويلة. وأوضحت الطبيبة المختصة في فيديو توعوي نشرته وزارة الصحة أن ضربة الحرارة تحدث عندما يعجز الجسم عن التخلص من الحرارة الزائدة، مما يؤدي إلى اضطراب في وظائف الأعضاء الحيوية، ويكون الدماغ أول المتأثرين قبل أن تمتد المضاعفات إلى الكلى والكبد والدورة الدموية. وهذه الحالة قد تتطور بسرعة إلى غيبوبة وقد تنتهي بالوفاة في حال عدم التدخل العاجل. ومن أبرز أعراض ضربة الحرارة ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية، وقد تصل إلى 42 درجة أو أكثر مع سخونة شديدة في الجسم وتوقف التعرق وإرهاق شديد وصداع قوي وغثيان واضطرابات في الوعي قد تصل إلى التشنجات أو الغيبوبة. أعوان الغابات وأعوان الحماية المدنية مدعومين بمعدات تابعة لعدد من بلديات ولاية جندوبة وفرقها المدنية يستمرون في إطفاء الحريق الذي جد بجبل عديلة بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة منذ ظهر يوم أمس، وفق ما أكده مصدر مسؤول لوكالة تونس فريق للأنباء. ومثل احتراق مسكن وعدد من أشجار الصنوبر الحلبي والأحراش الغابية والمراعي والممتدة على مساحات وصفت بالشاسعة أبرز الأضرار المسكنة سجل إلى غاية منتصف نهار اليوم الأحد. ووفق مصادر ميدانية مشاركة في عمليات الأطفاء، فإن صعوبة التضاريس ورياح مساء أمس بالإضافة لعدم توفر نقاط للتزويد بمياه الأطفاء عطلت جهود إدارة الغابات والحماية المدنية والتجهيز. إلى الشأن الدولي، إيران تعيد طرح مشروع قانون يتعلق بإدارة الملاحة في مضيق هرمز بالتزامن مع استئناف البرلمان لجلسته العلنية في وقت تتواصل فيه مشاورات مع سلطنة عمان بشأن مستقبل الممر المائي الاستراتيجي الذي لا يزال يمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف بين طهران وواشنطن. قوات الاحتلال تنفذ عملية توغل في قرية بجنوب سوريا إثر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الذي يجري زيارة لسوريا إلى وقف الانتهاكات واحترام سيادة البلاد وفق ما أفر به الإعلام الرسمي السوري. نهاية الموجز الإخباري. المشوار متواصل مع ابتسام شبيخة في هنا تونس. نلتقي تمام الثانية. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
2: ديوان افهم في نادى الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1. ديوان افهم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: على ديوان اف ام. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.
2: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان اف ام.
3: ماضي ساعة وتسعة دقائق. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد. مازلنا مواصلين معكم برنامج هوني تونس ومازلنا مواصلين معكم قيت الأخبار والملفات. ساعتنا الثانية بعد شوية أكيد باش نحكيو على مجال مهم ومهم جدا حديث العالم الكل. برشا دراسات برشا أرقام معطيات إحصائيات ندوات وملتقيات كي نحكيو على مجال الذكاء الاصطناعي. باش يكون منطلق حديثنا إن شاء الله من مخطط التنمية 2026-2030 وباش يكون إن شاء الله ضيفنا هوني في البلاتو الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي صاحبي إبراهيم. ولكن قبل هذا مازلنا أكيد باش نواصل معكم بقيت فقراتنا وأولى فقراتنا في الساعة الثانية في الجهات.
2: في الجهات
3: كالعادة باش نحكيو على المشاريع المعطلة والمتعثرة. المرة هذه باش نزوكم لولاية سليانة وحاضر معنا النائب في البرلمان رشدي الرويسي. سي رشدي أهلا وسهلا مرحبا.
4: السلام ومرحبا بك ومرحبا مستمعي إذاعة ديوان أف أم الكرام.
3: مرحبا بك سي رشدي. مشكورة أنت على قبولك التدخل معنا. سي رشدي الحقيقة الفقرة هذية كل نهار سبت وحد حبينا نذكروا أو نحكيوا أو نوصلوا صوت أهالينا وناسنا في مختلف ولايات الجمهورية ونطرحوا جملة المشاريع المعطلة والمتعثرة والمشاريع اللي ما انطلقتش أو وعود في علاقة بمشاريع. وفي كل مرة نختاروا جهة من الجهات. اليوم باش نحكيوا على ولاية سليانة وانت نائب عن الجهة. نحب ناخذ من عندك آخر تفاصيل المعطيات أو خلينا نقولوا أبرز المشاريع اللي ناديوا بها أهلنا في الجهة واللي ما زلت خلينا نقولوا حولها عدد من الإشكاليات اليوم. تفضل سي رشدي نسمعك.
4: شكرا لك. قبل ما نبدأ في المشاريع المعطلة والمشاريع التي لم تنطلق بعد نحب نقول راهو أهالي سليانة يعبرون عن استيائهم من المخطط التنمية 26-30 الذي لم يكن منصفا وتم تجاوز القانون فيه لأنه لم يمكن نواب الشعب من تعديل هذا المخطط رغم اللي المرسوم المنظم للعلاقة بين المجلسين يعطيهم الحق والدستور يعطيهم الحق. نعود للمشاريع المعطلة والغير منجزة. في البداية نحب نشير للمقاييس المعتمدة عند الإدارة. إذا مش نعتمد المقاييس المعتمدة على الإدارة سنجد المشاريع المعطلة قليلة. لكن خلنا نبدلوا نحن الواقع. ما هي المشاريع المنجزة؟ وقتها نلقوها تقريبا صفر. بالنسبة للمشاريع المعطلة والتي تم الوعد بها أكثر من مرة على أمل أن تنطلق ولا على أمل أن تكتمل متعدة وعديدة في سليانة. خلنا نأخذهم بالأهمية طلبة الجهة وحسب المعتمديات. تصور في تونس عندنا معتمدية وحيدة في تونس كاملة ما فيهاش مستشفى محلي. تحدث عن معتمدية العروس. معتمدية كاملة عندهم مستوصف ما عندهمش قسم استعجال يضطروا يتنقلوا المعتمديات المجاورة بحذاهم الناس باش تعدي. وتم وعدنا نحن على الأقل أكثر من مرة بأن أشغال المستشفى تنطلق. آخر وعد كان عندي من السيد وزير التجهيز اللي هو باش ينطلق في 2025 في الثلاث الثاني. وصلنا للثلاث الثالث والثلاث الرابع ودخلنا 2026 وجاء مخطط التنمية وهذا المشروع لم ينطلق. تمشي تسأل السلطة الجهوية ممثلة في الوالي يقول لك لا راهو مرتبط بمستشفيات أخرى لم تكتمل دراستها بعد مستشفى العروسة دراسته مكتملة. يا لم درى نستنى لتكتمل بقية المستشفيات وكل يوم الكل يزيد. أنا ماشيين لله معنا ناس راهي حاجتها بالصحة والصحة راهو من المطالب الأساسية ومن حقوق الإنسان الأساسية. مانيش نحكو على معناها على الطرف نحكو على حقوق الأساسية للإنسان. نمشي المعتمدية الثانية كيف اللي هي المعتمدية الوحيدة في الجمهورية اللي راهي ما فيهاش طريق يربطها بمركز الولاية ولا يشقها طريق وطنية. سيدي بورويس. مطلب أهالي سيدي بورويس فك العزلة. لكن كل مرة وكلما طرح هذا المطلب وكلما أعطينا حلول للمنطقة هذه إلا وتواجه بالتجاهل. ما عليناش قالوا سد طريق 66 المحلي باش يخدم ولا حد الآن. مازلنا في الدراسات ونخاف الدراسة تجلب الدراسة والدراسة تحين الدراسة. ما تحلش المشكلة. الملعب البلدي في سيدي برويس قلنا وقص عليه الملعب الأخرى. قول مشروع مش معطل خاطر المقاول كان يخدم، لكن المقاول رحل اليوم وقتاش يكتمل؟ دار الثقافة دار الثقافة قعفور، ثقافة برويس مشاريع معطلة لم تكتمل. إذا يقول لي راهي قاعدة في طور الإنجاز، راهي نورمالمون أنجزت عندها مدة، رانا لا سرعنا لا سلمنا، لا توجد مشروع منجز. نمشي للشمال دفير اللي هي أهم حاجة في على الأقل خمسة معتمديات عندنا الغاز. محطات خاربة، محطة قعفور من 2010-2011 ومية مفاول تو ما كملتش. المحطات الكل أبداها باش نحسب لك بوعرادة، تجليد، العروسة، سيدي عياد، قعفور، الأخوات، كريم محطة، محطات خاربة لم تصن ولم تهيأ. حتى بلوك سانيتير متاعها ممكن ترى بعضها كمان الصورة وتشوف ايش الحالة الكارثية اللي فيه والمضرية. معناها لا صحة لا كياسات الماء. والمشكلة متاع الماء، تصوري ان الناس عانت من العطش في العيد، نزلت ارياف مخصوص عليها العطش، الكارثة متاع الجمعيات المائية اللي حكينا عليها، وعلى الاقل شرب العباد في الصيف، شرب العباد حتى نلقوا حل. الربط بالقنوات متاع الماء، البناء الخزانات، راهي مشاريع معطلة الى اليوم. ربط المعتمدية بالغاز دوفيل مشروع معطل اليوم، مع استثناء عديد المعتمديات من معتمدية سيدي بورويس اللي ما تربطتش بالغاز دوفيل ومش موجودة في المخطط. مشروع معطل الى اليوم. مش نحكي لك يا
3: والله سي رشدي. نذكر سي رشدي الرويسي حاضر معنا تو عبر الهاتف، نائب عن ولاية سليانة، ونذكر نحكيه على جملة المشاريع المعطلة أو المتعثرة. قلت لي سي رشدي ذني ما فهمش قطاع من القطاعات اللي سميتهم لي تو ما فيهوش مشروع أو اثنين أو ثلاثة لم ينجز أو معطل. بداية من المستشفى، أنت حكيت لي على معتمدية العروسة، قلت لي تقريبا الوحيدة اليوم في البلاد التونسية اللي ما فيهاش مستشفى محلي، حكيت لي على محطة قعفور، وحكيت لي أيضا على جملة المشاريع الأخرى التي لا تعد
4: لا فريق جهوية لا فريق وطنية معتمدية، معناها لا تربطها بمركز ولاية لا فريق جهوية. كارثة. ثم الشيخ محترم يربطها رب الطريق نتاع موت يربطها. صار فيه قداش من حادث، من حادث كارت تقل العاملات. الصورة نتاع مستشفى برويس مشروع معطل. دار الشباب
3: طريق دار الشباب. أقل مشروع من المشاريع هذه قداش عنده من عام؟ أقل مشروع.
4: أقل مشروع على الأقل عنده 5-6 سنين. نعطيك الحاجة اللي تضحك. عندنا مشروع نتاع طريق نتاع مليت مسلك. مسلك حي حياة مليت. تصور في الشتاء في الصب المطر تصبح كارثة. عمناوة الناس هزت الموتى نتاعهم في رموركات نتاع دراكتورات باش تدفنهم. ووعد اللي هو صايب شاب لابيل دوفر عنده أكثر من شهرين، ولا اليوم ما سماش لابيل دوفر. الوقتاش نستنوا العباد باش تسقط معناه؟ راهو نحكوا على مصداقية دولة، مصداقية إدارة. لو إن وعدت الإدارة وتخلت راهي فقدت المصداقية. كيف سنثق في الإدارة هذه أنها ستنتج مخطط تنمية 2026-2030 اللي أنا عليه أكثر من اعتراض، والحال أنها قديش من مشروع قبل وعدت ولم ينطلق بعد، لم ينجز لم يتم.
3: واضح. شكرا لك مرة أخرى رشدي الرويسي نائب في البرلمان عن ولاية سليانة، شكرا لك على التدخل معنا. كنت هذه جملة المشاريع المعطلة في عدد من معتمديات التابعة لولاية سليانة، واللي يقول سي رشدي الرويسي إذا وعدت الإدارة وتخلت فإنها باش تفقد المصداقية متاحة. ويقول لك أقل مشروع اليوم معطل تقريبا عنده أقل حاجة 5 وإلا 6 سنين ويقول كيفاش اليوم نجم نقول انه مخطط 2026-2030 باش يصير التطبيق جمله المشاريع المضمنه فيه، واللي قلنا حتى في بدايه التدخل نتاعو انه الاهلين في سليانا مستؤون من مخطط 2026-2030. احنا اكيد مازال مواصلين معكم ساعتنا الثانيه، مازال باش نواصل معكم بقيه الفقرات والمواضيع. فقره في الجهات مساج خليني نقول احنا خصصناه باش نحاولوا نوصل لكم اصواتكم، مطالبكم، مشاكلكم، تشكياتكم، وديما نقول على امل انه يصير التفاعل على الاقل فيما يخص المشاكل اللي تهم الحياه اليوميه والمشاكل العاجله، في انتظار انه تتحقق المشاريع ويصير تنفيذها على ارض الواقع اللي تخص التنميه ومختلف القطاعات اليوم اللي تعني المواطن بطريقه كبيره. احنا نخرج معكم فاصل وبعد نكمل معكم بقيه فقراتنا ونحكيوا على مجال الذكاء الاصطناعي في مخطط التنمية 2026-2030. تفضلوا.
0: هنا تونس

0: اسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: هنا تونس.
2: هنا تونس ماضي ساعة 23 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. مازلنا مواصلين معكم بقية فقراتنا للساعة الثانية ومواضيع مهمة جدا في انتظاركم. في كل مرة نحاول نطرح معكم ملف من الملفات، سواء على المستوى الوطني، ملف على المستوى الدولي، وفي كل مرة نحاول نختار محور من المحاور المضمنة في مخطط التنمية 2026-2030، ويكونوا حاضرين معنا ناس من أهل الاختصاص، ونحكي معهم على المجالات اللي مقرأوا عليها وبحثوا عليها واطلعوا عليها. واليوم باش نحكيوا على مجال مهم ومهم جدا، ونحكيوا على مجال الذكاء الاصطناعي في مخطط التنمية، أي سياسات اليوم للدولة التونسية. وهذا باش يزن مباشرة لفقرتنا في صلب الموضوع.
1: في صلب الموضوع
2: الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي صاحبي ابراهيم، ضيفنا اليوم في برنامج هنا تونسي. صاحبي اهلا وسهلا، مرحبا
3: بك،
2: مشكور
3: شرفت بحضوري معكم.
2: مرحبا، نورتنا سي صاحبي ابراهيم، نذكر خبير في مجال الذكاء الاصطناعي ومخطط التنميه 2026-2030. تصورك اكيد بحكم اختصاصك سي صاحبي، اطلعت على ما تضمنه من رسوم بيانيه، ما تضمنه من ارقام، من معطيات، من اهداف، وخاصه اي سياسات اليوم للدوله في مجال الذكاء الاصطناعي، المجال اللي اصبح حديث العالم الكل اليوم، ويظهر لي احنا ماناش في معزل عن العالم كما الناس الكل قاعدة تبع في المجال هذي وقاعدة تواكب فيه. زادة تونس لازمها تواكب المجال هذي، ولازمها يكون عندها خريطة خاصة اليوم بالمجال هذي، كيفاش باش تتبعه وكيفاش باش توظفه في علاقة بمجالات أخرى تنجم تتطور على ضوء الذكاء الاصطناعي. في البداية باش نسألك سؤال عام، بعد اطلاعك على مخطط 2026-2030، هل نجم اليوم نحكيه على سياسة واضحة للدولة تونسية، استراتيجية واضحة في المجال هذا ولا لا؟ وبعد نرجع للتفاصيل.
3: النجم نحكيه على سياسة واضحة.
2: باه.
3: هذا ديجا منجموش ننكره. فما سياسة واضحة، لكن عندنا انتقادات.
2: باه.
3: انتقادات جاية أساسا من حجم التناقضات اللي مكتوب في مخطط التنمية. كما حكينا في برشا مرات، قبل ما نبدأ نحكيه على النقد خلينا نقوله، اما فما حاجات يزم تذكر فتشكر. دونك فما نبدا بالباهي ساعه بالايجابي وبعدين نحكيوا على الباقي. تسلمت تونس نهارين التالي هديه من جمهوريه الصين، سوبر كالكولاتور، حاسوب ضخم فائق السرعه، تسلمته وزاره التعليم العالي. هذا جاء حاجة باهية، حاجة يندرج في إطار تعزيز البنية التحتية لتونس. الحاجة الأخرى اللي هي موش ولا بد، هي أنه هل التوجه هذا ولا السياسة نتاع الذكاء الاصطناعي نتعاملوا معها في برشا مجالات، في برشا وزارات ولا في برشا مجالات كترند. تسأل في وسط المخطط التنمية هذا شنية السياسة ولا شنية السياسة العامة لاستعمال الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل. في جملة بركة من الكتاب هذا اللي 600 صفحة ولا قداش، سوف نستعمل النقل الذكي.
2: كيفاش وبأي آليات وبأي إمكانيات؟ مش موجود.
3: أونديري حاجة عادية، حاجة مفهومة. لا، مش كيكة هي الحكاية. أنا نحب نحكي على بزوز طرق. الطرق، الطريقة الأولى هي الوزارات بصفة عامة ووزارة تكنولوجيا الاتصال بصفة خاصة. باش نشكر الكتاب فيما يخص وزارة تكنولوجيا الاتصال، لأنه حط قائمة متى مشاريع وقتاش تنفيذها، شكون الأطراف المتداخلة المنهجية. هكذا قلت نجم نقوله فما سياسة، فما سياسة متى دولة واضحة، هذا يشكر. لكن بقية الوزارات وبقية المهمات خلينا نقوله اللي هما يستعملوا في كلمة الذكاء الاصطناعي كما قلت لك كترند، مجرد ترند، والتناقضات وين تجي هنا؟
2: وين تجي؟
3: مثلا نقولوا أن في تونس عندنا باش نمشيو إلى اقتصاد المنصات اللي فيهم الفريلانس واللي فيهم العمل الحر والنوعية هذه. في المقابل بدلنا قانون الشغل، رديناه سي دي اي اوبليغاتوار، ردينا قانون، ردينا ما نجموش نخدم مع دي فريلانس، نخدم كان مع كونترا ادوري انديتيرميني. هذوما زوج حاجات متناقضين. في المقابل سكرنا لي كارت تكنولوجيك انترناسيونال على لي فريلانس. معناتها هو شخص يخدم في تونس تخذي خدمه عمل ديزاين نتاع لوغو مثلا وخذي 100 دولار كيفاش تجيبها تونس؟ هو في العاده يستعمل منصات العالميه اللي هو الكلفه نتاعها بسيطه جدا. معناتها يلم 200 3 4 وبعد يعمل لهم فيرما ولا يجبتهم من الجيشي داب العادي. معناتها هل الكارت هذو مفسخناهم ولا بلوكيناهم في تونس مثلا؟ دونك هذا تناقض. من كتي نقولوا احنا باش نمشيو للاقتصاد المنصات، ومن كتي اخرى باش نقولوا اللي احنا الكتي الاخر نسكروا الانفتاح المالي. هذا الاخطر من هذا والاكثر فداحه. مش احنا حكينا برشا مرات على هجرة الأدمغة واللي هوني أصلا يقول أنه من أكبر التحديات في التكنولوجيا والتحول الرقمي والانتقال هو الكفاءات متاعنا قاعدة تخرج هكا ولا؟ بقى عنا برنامج ممول من الدافعية الضرائب لمساعدة هجرة الأدمغة والمساعدة التوانسة أنهم يهاجروا لبلدان فرنسا وألمانيا، ومكتوب حتى بالأرقام رأوا. فما برامج برشا برامج منهم فير 3 هذا الجزء الثالث من برنامج فير، برنامج ضام، هذوما حققوا من 2021 إلى 2025 297 تونسي استقروا في فرنسا، 108 في ألمانيا، وقاعدين يمولوا في ملتقيات لتنظيم الهجرة من تونس إلى فرنسا، وهذا كله تحت برنامج اسمه هجرة العمل اللي زادها ركن في سياسة التكوين المهني. فما برنامج آخر هذا يوسف باش نقول باش نشوفوا المفارقات برك. برنامج آخر يعمل في الصنص العكسي، معناتها التوانسة اللي في الخارج باش نشجعهم ينتصبوا في تونس ويعملوا مشاريع. في المقابل عملنا كونش 58 مشروع برك، معناتها هارس قداش خرجنا عدد عباد كفاءات، وعملنا 58 مشروع برك، و30 مشروع انكور تاو قاعدين يحضروا فيهم 30 بركة من فرنسا والمانيا والسعودية والكوت ديفوار. هذوم توانسة غادي نحبوا نجيبوهم لتونس يحلوا في تونس. فما مشروع اخر اسمه بيرسبكتيف، هذا عنده الاوبجكتيف تاعو انه باش يعمل 30 مشروع في تونس من طرف التونسيين في الخارج، في المقابل باش يوظف 200 تونسي في سويسرا. والأمثلة كثيره كما ترى. خذينا هذم
2: انت عطيت اكزامبل باش تقول انه فما تناقضات على مستوى مخطط التنميه بين الاهداف المرسومه بين الشعارات وبين جمله من الخيارات اللي سير اتخاذها على ارض الواقع. شنو حبيت تقول سي صاحبي ابراهيم؟ نذكر مختص في مجال الذكاء الاصطناعي، وقت نحكيوا على مخطط التنميه 2026-2030 واللي التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والنهوض بالقطاعات الواعده، هذا جاي العنوان الكبير صفحة 206 من مخطط التنمية اللي تمت المصادقة عليه من زوز غرف تشريعية مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وخلينا نقولوا اللي المخطط هذية اللي مرة أخرى حسب ما حكيت أنت تقول أنه فما سياسة واضحة، وحكيت أساسا على وزارة التكنولوجيا الاتصال اللي قلت حكيت على جملة من المشاريع وتم تبويب المشاريع هذية ديما في مجال الذكاء الصناعي، في حين في عدد من المهمات الأخرى أو وزارات أخرى ربما كنت في شكل جمل، معناها ما فماش ما تعبرش على سياسة واضحة. مثلا تقول نقل ذكي، كيفاش باش يكون نقل ذكي وفق أي آليات وفق أي إمكانيات، كيفاش باش تكون استراتيجي المعتمدة في علاقة بتنفيذ النقل الذكي. مثلا نعطيت أنت الإكزامبل هذية على أرض الواقع. اليوم وقت لي صاحب الناس حتى اللي يتبع فينا وتقول لك أنه اليوم وقت لي العالم الكل بقاعد يتسارع في علاقة بالمجال هذا، وكل واحد يحب يفك بلاستو في مجال الذكاء الاصطناعي، وكل واحد يحب يوظف المجال هذا في أكثر من قطاع، قطاعات اقتصادية، قطاع نقل أو غيره من القطاعات الأخرى. صحيح فما جملة من التخوفات في علاقة بمهن قد تندثر في المستقبل في علاقة بالذكاء الاصطناعي اللي باش يعوض المهن هذية، قداش فرص أنه تنجم تتخلق مهن أخرى وقت اللي باش تختفي مهن أو تندثر مهن، وتطرح نقاش هذا وتكتب عليه برشا. اليوم باش نسألك، هل في مخطط التنمية 2026-2030 من خلال قراءتك ليه واطلاعك عليه سي صاحبي تحس انه فما رؤية واضحة في علاقة بالدولة اليوم التونسية وبسياسات الدولة التونسية اليوم متاع انه قاعدين عنا رؤية 2030 قارين فيها التخوفات قارين فيها التداعيات من الجانب السلبي ولكن أيضا قارين فيها شنو هو الأفاق الكبيرة اللي نجم يفتحها مجال الذكاء الاصطناعي وقديش أنا نجم نستفيد منه من خلال ملخص المشاريع هذية. فما ربما رؤية واضحة في علاقة بال خلينا نقول زوز طرق هذه الذكاء الاصطناعي اليوم
3: لا ما فماش رؤية واضحة بإجابة واضحة جدا أقولك علاش
2: علاش
3: ساعة النقائص الموجودة في مخطط التنمية مثلا اليوم بداو فما قطاعات بداو يحسوا بالتاثير نتاع كيما المحامي كيما الديزاينر جرافيك ديزاينر الكونتابلي الارشيتكت هذوما ولاو يحسوا صاي وصل لهم التحول ولا التاثير خلينا نقول وصل لهم. في المقابل ايه الدوله شنو عملت للناس هذوما باش تحميهم باش تحمي هالوظائف هذوما ما عملت شيء ما عندها حتى برنامج اصلا مش كان هذوم بالذات مش مكتوب حتى جمله تحكي على حماية الموجود صح. في المقابل الجدد فما يحكيوا على رسكلة وتطوير الكفاءات وحكيوا أما كله إنشاء كله إنشاء وكله أدبيات فقط مفهمش برنامج عمل واضح لأنه مش نعطيك إكزامبل تبقى ديما في إطار التناقضات احنا نحكيه على البيانات والسيادة الرقمية وامتلاك البيانات هكا ولا في المقابل شهرين التالي وزارة تكنولوجيا الاتصال عملت صفقة مع شركة في استونيا لتطوير هو برنامج من 2024 ومشاو للدفعة للمرحلة الثانية شهر التالي تقريبا ولا شهرين التالي لتطوير الكونيكسيون بين الإدارات معناتها انت من ناحيه تقولوا السياده ولازمنا السياده على الرقميه والبيانات واحنا مكتوب هوني اللي احنا فاهمين التحديات نتاع السياده والبيانات واللي هو اقتصاد البيانات وفي المقابل نلقاو شركه اجنبيه هي اللي تخدم في مثل هذا معناتها السيرفيس. الفازه الثانيه فيها هي لارونو الريجستر دو كوميرس بشي يربطوه مع الوزارة المالية وزارة البنك المركزي وزارة لابي لاتيا المجموعة هذه كلها متاع المؤسسات بشي يربطوهم في مرحلة ثانية وكيف شركة استونية شركة من استونيا هي اللي حددونا انتم مش تحبوا تعمل هذا هو السؤال حددونا اش تحبوا معنا تحبوا بالحق كفاءات تونسية وعندكم ثقة وعندكم كيش نقول وإحنا مراهنين على الذكاء التونسي ذكاء الخدمة والذكاء العقلي وإلا تقولوا لا إحنا باش نستعملوا شركات أجنبية وهذا التناقض هو المحير الحقيقة اللي يخلينا نشكوا في الكل
2: به اليوم وقت اللي نحكي على جملة من المؤشرات اليوم اللي تصير طرحها على المستوى الدولي سي صاحبي إبراهيم المؤشرات هذه اللي تحدد خلينا نقوله إلى حد ما وين تتموقع أنت كدولة اليوم على مستوى المجال هذية هل عند

0: الديمقراطية الرقمية. وعلى المستوى القاري يقول المخطط هذايا يبرز الحضور الصاعد لتونس في الذكاء الاصطناعي، وين صنفت تونس المرتبة الثانية في مؤشر جاهزية المواهب في الذكاء الاصطناعي لإفريقيا. هذا نحكيه على عام 2025، ويقولوا أن تونس هنية متقدمة على عدد من الاقتصادات الرائدة في القارة. ويقيم المؤشر هذايا قدرة الدول على تدريب واستباق واستغلال المواهب اليوم في الذكاء الاصطناعي، كما بارز تونس بشكل خاص في محور البيانات والبنية التحتية، مما يعكس تقدما نسبيا في منظومة التعليم والابتكار ودعم المؤسسات للرقمنة، مما يدل على قدرتها في تطوير المواهب الرقمية والبنية التحتية مقارنة بمعظم الدول الإفريقية، خاصة في مجال البيانات والبنية التقنية. وين وقت نحكي هكا ونقرأ هكا في مخطط التنمية 2026-2030، نجم نقول أن تونس حاضرة وتونس موجودة وتونس قاعدة تخدم، وتونس تحكي على بنية تحتية، وتونس تحكي على كل ما هو رقمي وكل ما هو رقمنا، وتونس موجودة وتبع في المؤشرات هذية. مرة أخرى نرجع بناء على المؤشرات هذية، ديما نحب نربط المؤشرات بالسياسات، لأنه في الأخير أنت تعرف سي صاحبي أنه الأهداف باهي كنحطوا برشا أهداف باهية، وباهي نحطوا برشا طموحات، وباهي نكونوا موجودين في المؤشرات الإيجابية، ولكن السؤال بأي آليات، وهل السياسات اللي احنا معتمدينها واللي حاطينها باش توصلنا للأهداف هذية وإلا لا؟ على ضوء المؤشرات هذية نجم نقول الأمور هانية اليوم في علاقة بالذكاء الاصطناعي وإلا لا سي صح؟
1: لا، الأمور مش هانية. علاش؟
0: يعني المؤشرات هذية والأرقام هذية ما تنجمش تعطينا أنه فما تطور فما تركيز.
1: هو مشكلة ولا اسمها مشكلة، نقوله مشكلة. مشكلة الذكاء الاصطناعي في تونس كيما القطاعات الأخرين الكل الحقيقة، معناتها نفس الحاجة قاعدة تتعاود مالجري الناس كل تكلمت عليها لدرجة أنه قلقت العباد أنها تنبه لها. بين فما الأرقام الموجودة اللي هي نتيجة طبيعية لحراك متاع بريفي متاع أشخاص متاع مؤسسات قطاع خاص، المساهمة الدولة كبرامج، مش دولة كدولة بطبيعة الحال، احنا تونس كبرامج نسبة ضئيلة جدا في المجهود اللي قاموا به الشركات والأفراد والقطاع الخاص باش حققنا المؤشرات هذه. لك هذا جانب. اثنين، هو بيدو نفس، نرجع نفس الدوكيمو هذايا والتناقضات اللي فيه. في الأول في الافتتاحية وقت يحكي على الذكاء الاصطناعي يقول انه في جديد رانا الذكاء الاصطناعي مش باش نتعاملوا معاه كآلية للرقمنة وتطوير تحسين جودة الخدمات الإدارية فقط، وإحنا نقر أنه هذا الذكاء الاصطناعي هو قطاع كامل عنده كل المقومات باش يكون قطاع اقتصادي خاص. في المقابل فما حتى شيء يحكي على قطاع اقتصادي خاص واقف كامل، وهذا اللي يخلي تونس السامبوز تفرض نفسها في فما خارطة دولية قاعدة تتشكل توا توا في السياسة الدولية، فما خارطة دولية تموقع دولي الدول تسعى باش تحط بلاصتها في هالخريطة هذه. احنا تونس ظاهرين ممكن حاجة في الكواليس احنا ما نعرفهاش، ظاهرين قد نبذل في مجهود منراو منه كان شي طرف صغيرة كيما مشاركة وزير التكنولوجيات في مؤتمر في شنغاي، كيما هالسوبر كالكولاتور اللي عطاتهن الصين، كيما فما برشا دي بلاتفورم مشتركة مع دعمتهم الولايات المتحدة لدفع الكفاءات التونسية، ومش دفع بقدر ما هو فتح آفاق للكفاءات التونسية للسوق الأمريكي في مجال الستارت اب وفي مجال التكنولوجيا خاصة، وفما برشا توانسة استفادوا منه مباشرة البرامج هذه. في المقابل هذا مش نوما، هذا مبادرات مهمش حكومية، هذا مبادرات مهمش حكومية بخلاف السوبر كالكولاتر. تونس أموان كو قلت لك فما حاجات في الكواليس احنا ما نعرفهاش، أما ما هيش حتى نفسها في هل الحراك هذا متاع التمركز وإعادة التمركز. نشوف مؤشرات بريفي مش مؤشرات حكومية كيما ليكابل البحرية هذوما اليوم دي بريفي يعملوا فيهم وهم يبادروا باش يكبروا نسبة التدفق على خطر أمور تجارية وأمور، وهم يروا أكثر الربحية متاع الذكاء الاصطناعي والكونكتيفيتي انترنت كو الوزارة. الوزارة مثلا كل ما هو داتا سنتر ودي كمبيوتر معناتها قوة محاسبية ولا قوة حسابية موجودة كانش في الأقليم الثاني كورة تونس منوبة وكا والباقي المجالات.

0: كفئات والباقي الاقاليم شو نعملوا فيهم؟ ما فماش كفئات الغادي، فما كفئات الغادي محتاجين بروكسيميتي لهم. فما توانسة اصلا عندهم دي بلوكاج باش يعملوا دي داتا سنتر لليوم، عندهم سنوات عندهم دي بلوكاج، وممكن حكيت معهم حكيت عليهم على واحد فيهم مره في بلاتو هذا التوا مازالوا بلوكاج. ما انت من كوتي تحب تعمل انفراستركتور تونسيه في تونس، ومن كوتي هل لي بلوكاج هذوما انت ماكش قاعد توري لنا في مؤشر يقول انه انت متجاوبه بالطريقه السريعه الكافيه. نعطيك مؤشر اخر نعيشوه الناس كل، الذكاء الاصطناعي تقريبا من 2023 العباد بدات تحكي عليه كواجب. والكوميونيتي نتاع الاي تي اللي انا منهم قاعدين نسعاو باش نضغطوا على الحكومه انها تتبنى الذكاء الاصطناعي كقطاع اقتصادي مش كخدمه برك. من 2023 لليوم شنو صار؟ تقريبا حتى شيء. اذا المخطط هذا انت حاطط هدف نتاعك 2030 اذا بنفس الريتم هذا انت باش تواصل تخدم به، صدقني 2100 وشوف تكمل شوف. لا
1: يعني
0: النوسيون تاع الوقت مفقوده، النوسيون تاع السرعه والتسارع مفقوده، مش موجوده بالنسبه لهم. اجراءات بيروقراطيه لازمني الدوكيمون هذا نتصور حسب برشا عربيه بين وقت اللي تكتب وبين وقت اللي تطبع وتعرض على الأقل فما 4-5 سنين، ممكن مش في مجال الذكاء الاصطناعي، ما في دي بلوك أخرين خاصة التجهيز يحكي على سوف نقوم في 2025 بكذا كذا كذا. احنا طاو في آخر 26، ما الكتب هذا ما كانش يقرأ، ما راجعش الأول، ما راجعش الثاني، ما راجعش الوزير، ما راجعش رئيس الحكومة، وين كنتوا الناس كل ما
1: وضحوني تحكي العمل مهم جدا، عمل السرعة وعمل الوقت، وقد ما نربح وقت ونستغله باش نخدمه أكثر في مجال من بين خليني نقول في معادلة الذكاء الاصطناعي ومجال الذكاء الاصطناعي. صاحبي إبراهيم نعرف أنه الوقت مهم ومهم جدا، نعرف أنه في دقائق كما قلت أنت وفي أيام وفي أسابيع وفي سنوات نسمع بحاجات صارت على مستوى المجال الذكاء الاصطناعي، وتلقى مختلف الدول قاعدة تحكي عليها وتعمل في الأبحاث بخصوصها والدراسات وتتبع فيها وكيفاش نجم تكون منخرطة فيها. أنا بشجع معك النقطة أنت أشرت لها فيما يخص مسألة السيادة الرقمية وتعزيز السيادة الرقمية، واللي خليني نقول لك سي صاحبي أنه النقطة هذه والمحور هذه ضمن أيضا في مخ التنمية 2026-2030، ولكن ما نعرفش إلى قد أي قدر حسب قراءتكم أنتم بالطبيعة النجم نحكي على سياسة واضحة مرة أخرى في علاقة بتعزيز السيادة الرقمية. شنو يقول مخطط التنمية؟ يقول باعتبار أهمية تعزيز السيادة الرقمية تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2026-2030 إلى جانب إطلاق البرنامج الوطني النموذجي للتدقيق في السلامة المعلوماتية لمراكز الإعلامية الوطنية والقطاعية. يقول أنه تم إسناد علامة مزودي خدمات حوسبة الصحة حوسبة صحابية وطني لفائدة 7 مزودي خدمات حوسبة صحابية. اليوم كي نحكيو نقراو المعطى هذا اي نقولوش معناها فما هو فما استراتيجيه وطنيه للامن السبراني واللي من شانه هنا تعزز السياده الرقميه واضح
0: هذا كلاش احنا مختارين في اول ما بديت قلت لك فما السياده اما من بعد كلامي الكل نقد فما السياده فما مؤشرات تقول فما سياسه فما توجه حقيقي لكن البراتيك المكتوب بالطبع البراتيك والممارسات ما يعطيوش نفس الحاجه من. مثلا
1: يعني فما استراتيجية متاع أمن سيبراني وفما حديث عن سيادة رقمية وفما سيادة، لكن أنت تقول كي نشوف مؤشرات واقعية نقول صحيح. تخليك تطرح أكثر من سؤال
0: صحيح دوك علاش كتبت لنا الكلام المنمق هذا والمزيان هذا الكل مثلا بخلاف الخبر متاع سوبر كالكولاتور هذا اللي احنا نباركوه بطبع حال اللي هو مش مكتوب في المخطط التنمية هذا في المخطط التنمية هذا أما نقول حتى جاء عارضا ما تسالش نقبله في المقابل على الخدمات السحابية الكلاود هذوما فما هدف انه نجيبوا مسدي خدمات عالمية باش يكونوا موجودين في تونس. حدد لي طبعا انت تحكي على السيادة ولا تحكي على مسدي خدمات عالمية جوجل ولا امازون ولا غيرهم اللي مش محتاجين معتها ببليسيتي باش نجيبوهم لتونس. انا موافق ان يجيوا لتونس راه مش ضدهم اما زادة نحب كلاود سوفران ناسيونال ايتاتيك مات مش عن طريق هالمؤسسات العالمية هذوم. المؤسسات العالمية ينتصبوا في تونس باش هات مع بعضنا نعملوا سياسة تكون رائدة في إفريقيا مثلا ونتعاملوا مع الشركات العالمية هذوم. أما هما زوز مجالات، زوز مجالات، مجال الحوكمة والدولة متاعنا والاقتصاد متاعنا يزم يكون هذاك كلاود ناسيونال سوفران بكل المقاييس، والمعاملات التجارية العالمية هذاك نتعامل مع دي بارتنير الخارج هذاك موافقين فيه. نكوني هذا هو هذا هم المفارقات، هذا هم المفارقات اللي احنا ما نشر اللي احنا نراو فيهم وما نش قاعدين نراو في إجابات، في الإجابات فيهم معناتها ديما قاعد ثم ضبابية اللي مضبينا لو كان هم يزيدوا يطلعوا المسؤولين على الذكاء الاصطناعي في الوزارات الكل يطلعوا يحكيوا لنا من ناحية يقولوا ولينش نطبقوا الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة مثلا. أما لليوم قاعدين نراو في أدوية معناتها مفقودة وما يفيقوش لها المفقودة كما صايت توقف ولا مستلزمات طبية ولا غيره، ونسمع في بيانات متاع منظمة الأطباء الشبان في الغرض هذا اللي هذا وكل كي هما يجيبوا لنا احنا ويحطونا في شك مما نقرأه من هذا الكتاب.
1: واضح. شكرا لك مرة أخرى صاحبي إبراهيم الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي على الحضور معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات. شكرا تكون حاضر معنا مرة أخرى ونكون نحكي على تطبيق ومدى تطبيق السياسات الوعود والأهداف المضمنة في مخطط التنمية وين باش تكون تونس في علاقة بالمجال هذا. شكرا لك مرة أخرى على الحضور معنا. احنا نخرج فاصل صغير وبعد نرجع نكمل معكم فقرتنا الأخيرة لليوم جيوبوليتيك. تفضل.
2: هنا تونس

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوتكم.
1: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان اف ام.
2: ماضي ساعة واثنين وخمسين دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. ما زالوا بضع دقائق تفصلنا على انتهاء موعد حصتنا لليوم، وكل عادة دائما نختم حصتنا بشنو قاعد يصير في العالم، شنو قاعد يصير في المنطقة، وهذا بشيزنا مباشرة لفقرة جيوبوليتيك.
1: جيوبوليتيك.
2: هل سيترشح ترامب مجددا للانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ شنو حكاية الخبر هذايا؟ نقطة استفهام وسؤال باش يجاوبنا عليه نور الفارسي. نور أهلا وسهلا، مرحبا من جديد. تفضل.
3: عايشك ابتسام، عسلامة من جديد. البارح ترامب في أحد المناسبات، ونعطيه بعض التفاصيل متاعها، لبس شابو فيها ترامب 2028، والصور خرجت والفيديوهات خرجت، ومن اللحظة هذيك خرج برشا كلام. هل ترامب زعما باش يعلن نيتو أو باش يعلن انه ممكن او باش يترشح لولايه ثالثه؟ خلق برشا جدل، وهذا كان ابتسام خلال العشاء السنوي لرابطه مراسلي البيت الابيض، وهو حدث هذا ابتسام. شنعطيو شنو تفاصيله؟ يجمع كل عام مسؤولين كبار وصحفيين وشخصيات سياسيه واعلاميه، وخلال الكلمه نتاعو قال ترامب بنبره ساخره انه ولايته الثانيه خير من الاولى، واضاف انه الثالثه باش تكون خير برشا، قبل ما يرجع ويأكد انه كان يمزح. وبعدها عاود لبس القبعة اللي حكينا عليها، شابولي فيها ترامب 2028، ورماها في اتجاه الحضور. هو اللي فتح كما قلنا امام فتح يعني سوجي موجة كبيرة من التعليقات والتأويلات حول امكانية العودة متاعه البيت الابيض في 2028. نجيو الناحية القانونية ابتسام، نعطيه هل انه يجوز انه هو يترشح الولاية الثالثة ام لا، القانون يسمح أم لا، شنية السيناريوهات المتوقعة من ناحية القانونية ابتسام. الدستور الأمريكي واضح، التعديل الثاني والعشرين اللي تمت المصادقة عليه سنة 1951 بعد تجربة الرئيس فرانكلين روزفلت، ينص على أنه أي رئيس تم انتخابه مرتين ما عادش ينجم يترشح الولاية رئاسية ثالثة. وهذا يعني أنه ترامب إذا اعتبر منتخب زوز ولايات ما ينجمش يخوض انتخابات 2028 في ظل الدستور الحالي. في الواقع الجدل ما كانش على القبعة في حد ذاتها، أم على الرسالة السياسية اللي تحملها. في الولايات المتحدة حرية التعبير طبعا محمية بالتعديل الأول للدستور، لذلك أي شخص ينجم يصنع أو يبيع أو يلبس قبعة مكتوب عليها ترامب 2028 أو أي شعار سياسي آخر حتى لو كان يخص مترشح، ما ينجمش دستوريا يخوض الانتخابات. لكن في المقابل السلطات الانتخابية والمحاكم ملزمة باحترام الدستور طبعا، وما تنجمش تقبل ترشح أي شخص فاقد للشروط الدستورية. بمعنى آخر، القانون يسمح بالترويج للفكرة وبالنقاش السياسي، لكن تقف عن ذلك الحد، يعني يبقى كلامه برا، يعني في الأخير ما يسمحش أنه يتجاوز القيود الدستورية الخاصة بالترشح للرئاسة. في صورة ما هو أعلن نيتو أو أعلن ترشحه الولاية ثالثة، كيفاش قانونيا ينجم يكون؟ اللي هو مستحيل طبعا حسب الدستور الحالي، لكن شنو ينجم يصير؟
2: شنو الفرضيات أو سيناريوهات نجم تطرح
3: شنو ينجم يصير؟ إذا ما تبدلش الوضع دستوريا، يعني لازم يصير تعديل للدستور، وهذا يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وبعدها مصادقة ثلاثة أرباع الولايات المتحدة، نحكيه على 38 ولاية من أصل 50. هو مسار يعتبر من أصعب الإجراءات الدستورية في الولايات المتحدة، خاصة في ظل الانقسام السياسي الحالي. اليوم فما ثلاثة سيناريوهات رئيسية. الأول أنه شعار ترامب 2028 مجرد رسالة سياسية ودعاية انتخابية غير مباشرة، باش يحافظ ترامب على حضوره داخل الحزب الجمهوري ويواصل تعب أمتع أنصاره. الثاني أنه يدعم مرشح آخر جمهوري طبعا في انتخابات 2028 ويظل صاحب التأثير الأكبر داخل الحزب. السيناريو الثالث هو محاولة فتح نقاش قانوني أو سياسي حول تعديل الدستور أو إعادة تفسير بعض مواده، لكن أغلب خبراء القانون الدستوري يعتبروا أنه فرص نجاح السيناريو هذا ضعيفة جدا، يعني بلغتنا ابتسامه مجرد جس نبذ فقط لا أكثر لا أقل. لذلك إلى حد الآن مش نجاوب على السؤال، ما فهم حتى أعلان رسمي على ترشح ترامب لانتخابات 2028، وكل ما وقع يبقى في إطار الرسائل السياسية وإثارة الجدل، بينما يبقى الدستور الأمريكي في صيغته الحالية مانع للرئيس المنتخب مارتين من السعي إلى ولاية رئاسية ثالثة.
2: شكرا لك مرة أخرى زميل نور الفارسي، كل نهار السبت واحد وتكون حاضر في فقرة بالأرقام وفي فقرة جيوبوليتيك. شكرا لك العادة زيادة في الأعداد والتنسيق. احنا كنا وصلنا الختام برنامج هنا تونس لليوم لحد 26 جويليا. شكرا لك عزيز العوني في الإخراج الصوتي وجدان العوني في الإخراج الرقمي، مرة أخرى نور الفارسي في الأعداد والتنسيق. نغيب عليكم إن شاء الله الجمعة الجاية باش تكون في تعويذي الزميلة هدى الورغيمي، وتلقاو معها زيدة نور الفارسي كل عادة. نتلقاو إن شاء الله الأسبوع الجاي اللي بعده. شكرا لكم الناس كل اللي قاعدين تتبعوا فينا تسمعوا فينا، شكرا للناس كل اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على شان اليوتيوب دي وانا فيم لايف حبيبة عيدية، والناس كل اللي قاعدين يتفاعلوا ويعلقوا منذ بداية الحصة لليوم. نتلقاو إن شاء الله بعد العطلة بأسبوع واحد نتلقاو. مرحبا بكم الناس كل، خليكم مع زميلة باهرة عوجي في موجز لأهم الأخبار، وتنقلكم في أمان الله.
0: هنا تونس ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت، وسهرية 27 جويلية ما تتفلتش، برشا طرب وفن راقي يستنى فيكم مع النجم العربي.

0: تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجاموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.
1: آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من 2 للحد من 3 للأربع متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
0: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أود.
2: يا ليلو يا العين من بعدك عمر ما هوينا،
0: يا ليلو يا عين، ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أود، سهرية النجم المتميز الشامي
2: من بعدك عمر ما هوينا.
1: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، وكرواسون توري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96، ولا 29 49 44 96.
3: ديوان فام فلاش نيوز.
4: وجزوة ثانية ديوان فام عسلمة. ونبدأ بحالة الطقس بعد ظهر اليوم، حيث يتميز بظهور خلايا رعدية محلية وتكون مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الغربية للوسط والجنوب وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، ومعتدلة ببقية المناطق، ويكون البحر عامة مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. وتشهد الحرارة انخفاضا طفيفا، حيث تتراوح القصوى بين 35 و42 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 42 و46 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 49 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيل. عضو مجلس نواب الشعب ديس بالحاج يشدد في برنامج هنا تونس على ضرورة إقرار تدابير خاصة لحماية المرضى الذين يستعملون أجهزة التنفس والأكسجين في المنزل من تداعيات انقطاع الكهرباء، ويؤكد أنه تمت مراسلة رئاسة الحكومة في مناسبة أولى من قبل مجموعة من النواب لطلب توضيحات رسمية حول أسباب انقطاعات الكهرباء واعتماد سياسة تواصل شفافة مع المواطنين ومراسلة وزارة الصحة في مناسبة ثانية للمطالب بقبول مستعمل الأكسجين في كل المؤسسات الصحية عند انقطاع الكهرباء. الجامعة العامة للبلديين تعقد هيئة إدارية قطاعية السبت القادم لتقرر ما تراه مناسبا بشأن المطالب العالقة، خاصة النظام الأساسي العام للبلديين واليوم الوطني للعون البلدي والمنحة الخصوصية للبلديين وتوفير العمل اللائق، وفق ما صرح به الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين مكرم عميرية لبرنامج هنا تونس، لافتا إلى أن ظروف السلامة المهنية منعدمة تماما والمعدات المتهالكة خلفت حوادث مهنية متوترة. إلى الشأن الدولي، الرئيس السوري أحمد الشرعي يقول أن دمشق تعمل على التوصل لاتفاق أمني مع الاحتلال بمشاركة عدد من الدول، معربا عن أمله أن يشكل هذا الاتفاق مدخلا إلى سلام شامل من دون المساس بحق سوريا في الجولان المحتل. شبكة سي بي اس نيوز الأمريكية تنقل عن مصادر أن المحادثات بين عمان وإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز تشهد تقدما. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: ديوان افلام فلاش سبور.
1: مرحبا بكم في النادي الافريقي المدرب المساعد احمد الطويري باش يواصل العمل ضمن الاطار الفني لماهر الكنزاري. زوز مساعدين ايضا هما خالد المليتي وسامي زميت، محمد امين الكسيكسي في خطه مدرب حراس، وفي العدد البدني عمار مبيخ ورؤوف الهمامي. من جهه اخرى من لاعبي الفريق تمتعوا بيوم راحه اليوم وغدوه الدخول في طرابلس مغلق في عين دراهم، يتم خلاله برمجه مقابله وديه او اثنين. نواصل مع النادي الافريقي والادخال في مفاوضات مع المهاجم الكاميروني تادوس كانك، 26 عام من مواليد 2000، كان هداف ملعب المالي الموسم الماضي في دوري ابطال افريقيا، سجل 6 اهداف، يشغل خطه اي جناح ايسر ومهاجم صريح. الترجي الرياضي التونسي فاز وديا على تقدم رياضي بساقيت الدير 3-1، هدف سجله أشرف الجبري، فلوريون دانو ومحمد الحاج محمود. انذكر الترجي كان فاز في الودية الأولى قدام النجم الخميري 2-0، سجله من المدافع رائد الشيخوي. الترجي الرياضي الجرجيسي اتفق مع المهاجم السابق للنادي الافريقي اولمبيك بو حمدي العبيدي. من المنتظر الترجي الجرجيسي كمل اجراءات التعاقد مع العبيدي الاسبوع القادم. العبيدي لعب الموسم الماضي مع اولمبيك بو الجزائري 11 مقابله، سجل خلالها زوز اهداف. جمال بالعمري المدير الرياضي الجديد ونطق رسمي نادي مولودية الجزائر خرج في الصفحة الرسمية للفريق وتحدث في جملة من المواضيع، من أبرز المواضيع اللي حكي عليها يوسف البليلي يقول أنه المفاوضات مع البليلي وإدارة الفريق كانت سهلة منذ البداية. بالعمري يقول أنه البليلي كان يرغب في العودة لصفوف فريقه السابق وجلسات التفاوض كانت عادية وسهلة نظرا لأنه البليلي ابن الفريق والاتفاق في كل التفاصيل تم خلال وقت. وجيز يعتبر أيضا ويقول أنه نتمنى يكون كل شيء رسمي في المستقبل القريب وبش يتم الإعلان عن ذلك. يوسف البليلي ما زال تحت آلة العقوبة من الفيفا لمدة سنة كاملة بسبب اتهامه بالتزوير وحصوله على مبلغ مالي من أجاكسيو، منتظر تصدر محكمة الاتأس قرارها النهائي بخصوص هذه القضية. مصادر صحفية أكدت أنه متوسط الميدان الدولي التونسي الياس الصغيري ما سافرش مع فريقه وإنتراخت فرانكفورت إلى مدينة غرازول بافاريا للدخول في طرابلس مغلق لمدة 10 أيام. شبكة سكاي الألمانية تقول أنه الصغيري يرغب في العودة إلى نادي السابق كولن خلال فترة الميركاتو الحالي، وأشار نفس المصدر أنه الصغيري عنده اتفاق رسمي مع كولن في انتظار تطور المفاوضات مع فرانكفورت اللي يشترط 3 مليون يورو لبيع الصغيري نظرا لامتلاك اللاعب عروض رسمية من الدوري الفرنسي. نذكر الياس الصغيري كان انتقل إلى إنتراخت فرانكفورت في صيف 2023 لعب 117 مقابلة وساهم خلالها في تسجيل 14 بوط. نادي الهلال السعودي رصد مبلغ خرافي من أجل التعاقد مع الكولومبي لويس دياز جناح بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. الهلال ما دخلش مفاوضات رسمية مع بايرن ميونخ حتى الآن ويرغب في إقناع الجناح الكولومبي أولا قبل البدء التفاوض مع نادي البافاري. الهلال باش يعرض مبلغ، أسمع قديش يا عزيز، المبلغ ما بين 120 و 150 مليون دولار في حال موافقة اللاعب على الانتقال إلى نادي الهلال السعودي. نحكي على مبلغ كبير كما قلنا، الهلال السعودي دخل في مفاوضات من أجل التعاقد مع الكولومبي لويس دياز جناح بايرن ميونخ. أخبارنا الرياضية متواصلة على سيت www.diwanfm.net.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: 9.2
0: ديوان FM. تبع الموسيقى

0: Diwan FM Publicité.
1: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش. أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوبال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفية كاليتة دو ماتريال وكارانتي أسوري لا مازال. سيرفيس أبري فانت كونفيرمي ومعهم زادة دي رميز إكسيبسيونيل. ملا أطلبت دو فيديك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. Softain, le soleil paye votre électricité.
2: Réacteur, ouche boisson énergisante à Kahao. Zouzanouer dépasse biom les limites MTA et dark power les performances ou le focus power les concentrations. Réacteur, push your limits.

0: بلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان افام فلاش نيوز.
2: موجز الثالثة ديوان افام عسلمة. انتخاب تونس لعهدة جديدة بمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات للفترة النيابية 2027-2030، وذلك خلال أشغال المؤتمر السابع للمندوبيين المفوضين للاتحاد الإفريقي للاتصالات التي انعقدت بمدينة أبوجا بجمهورية نيجيريا الفيدرالية. وستمكن هذه العضوية تونس من مواصلة الإسهام في رسم التوجهات الاستراتيجية لقطاع الاتصالات على المستوى الإفريقي وتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني وبناء القدرات بما يدعم التنمية الرقمية الشاملة في ربوع القارة. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى تعزيز قدرات الهياكل المتدخلة في مجال حماية الغابات ومواجهة الكوارث الطبيعية وفي مقدمتها سلك عوان الغابات ورصد الإمكانيات البشرية والمادية والتقنيات الحديثة اللازمة لأداء مهامهم وذلك في القريب العاجل. من المنتظر أن ينطلق يوم 15 من أوت القادم العمل رسميا بمنظومة الفوتر الإلكترونية بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين من ولاية المنستير، وتم تحديد هذا الموعد بعد نجاح التجربة الأولية للمنظومة التي أجريت الجمعة الماضي ومكنت من التثبت ميدانيا من جاهزيتها ونجاعة مختلف مكوناتها التقنية والإجرائية واستيفاء كافة الشروط الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة. إلى الشأن الدولي، السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة يقول لشبكة فوكس نيوز الأمريكية إن الرئيس الأمريكي يمنح فرصة للمسار الدبلوماسي مع إيران. والأمين العام للأمم المتحدة يصف زيارته لسوريا بالمهمة والمثمرة ويقول إن الأمم المتحدة ستظل شريكا ثابتا للشعب السوري ويدعو المجتمع الدولي لمساندة سوريا بالدعم السياسي والتعاون الاقتصادي. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.

0: ستور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية.
1: مرحبا بكم الناس الكل، تحية طيبة لكل السادة المستمعين والمستمعات. سبور ماك العادة كل عشوية يوميا من 3 للأربعة متاع العشية مع قسم الرياضة قدور كونوا معكم إن شاء الله. كنا رحد من قدام الميكروفون وجه لكم التحية الناس اللي تسمع فينا على بوندا فام، اللي تابعوا فينا على الباش فيسبوك سبور باي ديوانا فام، على شان اليوتيوب ديوانا فام لايف، على الموقع الإلكتروني www.diwanafam.net في تونس وخارج حدود الوطن. سلام عليكم الناس الكل تسمعوا فينا في الدار ولا في القهوة، ولا الناس اللي تبحر شاء الله أمسية رياضية رائقة للجميع في ثنية سيسر وإحنا طريق السلامة، والناس اللي تخدموا شاء الله ربي يعينكم. وأكيد موجة الحر بديت تنقص شوية، شاء الله ربي يقدر الخير، شاء الله نسائم الخير في الأيام القليلة القادمة، شاء الله ربي يحفظ تونس. وبارح بمناسبة عيد الجمهورية كل عام والشعب التونسي بألف خير، وشاء الله ربي يحفظ تونس العزيز الغالية نادر بن شهيد المجهول، تحية في الكوتي ديجيتال والتنسيق العام للبرنامج، في الإخراج محمد زعبار، وفي البلاتو يحضر معنا ياسين بوشعالة وأنيس عبد القادر بوجلبان العالمي. ياسين بوشعالة مرحبا.
2: مرحبا بك قدور، مرحبا بوجة، مرحبا نادر زعبار، مرحبا بالسادة المستمعين والسادة المشاهدين. إن شاء الله كما عودناكم تكون الإضافة طيلة الساعة هذه، ولو أنه سخانة خلقتنا شوية البريود اللي فات، الحمد لله انخفضت شوية درجة الحرارة،
1: الحمد لله
2: إن شاء الله ربي يلطف بينا، وإن شاء الله كما عودناكم نكونوا موجودين معكم.
1: الحمد لله، هو الحقيقة خدمنا في الظروف الكل في السخانة وفي قصان الضوء وكل شيء، والحمد لله معناتها غمة وتنزيح بشوية بشوية، لأنه والله الحقيقة أثرت فينا بالمناسبة هذه. والله الوالد البارح أنا ديجات حدث فيك قداش من المناسبة أنه انقطاع التيار الكهربائي المتكرر أثر لها حتى على صحتها. والله البارح ديجات تم نقل المستشفى الحمد لله، معناتها سلامات، ولكن تفجعنا وبرشا ناس برشا ناس، وشفت البارح وقلت البارح في الأيام الكل برشا ناس تقلقت، برشا ناس اللي مرضت وناس اللي تقلقت. إن شاء الله ربي يقيمكم سالمين وإن شاء الله سالمين معافين. الإيطالي ترابا توني بوجا أنيس مرحبا.
3: بل كل شيء الحمد لله على سلامة تونس الكل وعلى الوالدة بتاعك. مرحبا بيك قدور، تحية لياسين نادر زعبار، وتحية لكل مستمعي ومشاهدي سبور ماك.
1: مرحبا نيس. دونك باش نحكيو على الترجي الرياضي التونسي، بعد شويه نحكيو شنو جديد شنو اللي صار في صفقه ريبيرو. البلايلي باش يكون في الامسيه في مولديه الجزائر، كيف كيف تحدثوا على مباراه وديه بين الترجي والبي اس اس اللي هما فاز فيها الترجي ضد تقدم ساقي الدير 3-1. نحكيو على النجم الرياضي الساحلي امضاء عزمي غوما، متوسط ميدان ليبيري في الفريق النادي الافريقي، تركيبه الاطار الفني المرافق لماهر الكنزاري، كيف كيف لاعب كامروني في مفاوضات مع النادي الافريقي، ممكن برشا يكون ثم زوج مدافعين ايضا في النادي الافريقي، هذا اكثر اكيد بعد شويه. سينو زاد باش نحكيو على ابرز اخبار الميركاتو وعلى الملاعبية التوانسه، نختمو بملاعبية المحترفين ملاعبية التوانسه السيليكسيوني، برشا ملاعبية من فرق الى فرق اخرى اقل قيمه، هل هذا باش ياثر على المنتخب التونسي؟ وبعد شويه نحكيو مع الكابتن في البرنامج. سينو خنبداو بموضوع ريبيرو ياسين بوشعالة، ديجا وكيل الأعمال حسب مصادرنا وكيل أعمال اللاعب اللي قدم نفسه في مرحلة أولى على أنه والد اللاعب، وموش لاعب موش والد، هو وكيل أعمال مغربي، هو اللي ممكن حسب المصادر متاعنا هو اللي أثر على سير الصفقة، هو من العناصر اللي خلات صفقة ريبيرو ما تمش مع الترجي الرياضي التونسي. وتحدثنا في وقت سابق أنه بعد الاتفاق مع الفريق الليبي على إلغاء البري كونترا مع ريبيرو، شريطة طبعا الفريق الليبي حب يتمتع بلاعب من الترجي الرياضي التونسي
2: جاك
1: ديارا، بعدها تقريبا الامور مشيت في منحى ايجابي، ملاعب جال تونس، ثم الصفقه تبطل. ممكن اذا ما كلام يقولك جاك ديارا ما حبش ينتقل لليبيا، كيف كيف الفريق الليبي طالب بمستحقاته اللي كان دفعهم لريبيرو، ثم اخر المصادر تقول انه وكيل الاعمال هو ديجا من بين الناس اللي عطلت الصفقه اللي مازالت مبدئيا نقولوا سقطت في الماء الى حد الان، في انتظار شنو جديد في الموضوع؟
2: لا هو باش نكونوا واضحين وباش نتواصلوا على حسب المعطيات الاخيره، ما سقطتش الصفقه في الماء، لكن
1: مبدئيا
2: حظوظ اتمامها يعني بعد ما كانت
1: نقصت.
2: بعد ما كانت بورسنتاج كبيره بحدود 90-95% تحت براتيكمون ل 60-50%، يعني حظوظ اتمام الصفقه معادله براتيكمون لحظوظ فشل الصفقه. وهذا خلينا نكونوا واضحين، مش طرف واحد فقط. اول حاجه خلينا نكونوا الاكيد والثابت والحاجه والحقيقه المؤكده انه فما رغبه كبيره من الملاعب انه يكون موجود في الترجي الرياضي التونسي، هذه اول حاجه. كيف الرغبه متبادله خاصه من فريق الترجي، نعرفوا الترجي بعد ما نحبش نقول ديسيبسيون، لكن بعد تاكد عدم وجود يوسف البلاي في رصيد البشري للترجي الموسم القادم اصبحت بالنسبه ليه بريزونس نتاع ريبيرو ضروره مطلقه، واكيد لانه ملاعبي مفتاح وملاعبي نجم يكون هو الحل الاول على مستوى خط هجوم الترجي وخاصه على مستوى الاروقه. دونك هنا بتاتر انا شو نقول بتاتر انه احساس برغبه الرغبه الكبيره للترجي خلى بتاتر انه الوكيل نتاع الاعمال يحاول انه براتيكمون يطلب مبالغ ماليه اكثر، يحاول انه ياثر شويه على اللاعب. كيف حتى المسؤولين نتاع الفريق الليبي راهو سيرتامون بعد المفاهم الاوليه والمبدئيه
1: تراجعوا
2: نوعا ما واغلقوا حتى الهواتف نتاعهم، لكن اخر المعلومات تقول انه فما كان الاخرى تفتحت مع الفريق وفما امكانيه انه بتاثير من الملاعب انه الفريق هذا يعني يتواصل والصفقه هذه تتم. كما قلت بالنسبه لي الترجي تريز امبورطون بالنسبه لي ريبيرو يكون موجود، رغبه اللاعب موجوده، لكن كما نعرفوا مش طرفين فقط، فما طرف ثالث هو الفريق الليبي اللي تحصل على الموافقه المبدئيه والعقد المبدئي للاعب هذا، والاكيد والثابت انه ال 24 ساعه القادمين مش يكونوا حاسمين في صفقه الملاعب هذا. اذا كان تفشل وتبطل دونك الترجي باش يلقى روحه في اشكال كبير، لانه مطالب يكون عنده كواليتي بيان ديترميني على مستوى الاطراف، على مستوى جوار ملاعب الرواق يعني الاول في الفريق. دونك تريز امبورطون للترجي انه يحسم الصفقه او انه يكون البديل ملاعب اخر في نفس القيمه.
1: والمعادله نيزة صعيبه شويه خاطر مرحله اولى المطالبه بجاك ديارا، وشفنا جاك ديارا تالق الموسم الفارط مع الترجي الرياضي التونسي، وقادر انه سيرتو انه صغير في العمر قادر انه حتى يكون افضل في المواسم القادمه مع خروج يوسف البليلي، اللي نذكر بتصريحات جمال بالعمري اللي قال انه المفاوضات كانت سهله، ثم رغبه من اللاعب، ثم اتفاق رسمي حصل بين الزوز اطراف في انتظار قرار نهائي من طرف فيفا بخصوص التخفيض من عقوبة الإيقاف المسلطة على يوسف البليلي. تقريبا حسمت الأمور والبليلي لن يواصل مع الترجي الرياضي التونسي ولن يمدد العقد. دونك هنا تولي كأنه ريبيرو كما كان يحكي ياسين ضرورة ملحة، لكن ليكواسيون موجود فيها جاك ديارا اللي نجم يكون عنصر فعال في الترجي الرياضي التونسي. سمعنا حتى كلام من الصحافة الليبية أنه ممكن حتى فوزي البنزرتي يطالب بدانوم مقابل ريبيرو.
3: هذا هو اللي حكيناه بعد مسلسل البليلي، جانا مسلسل جديد اليوم مسلسل ريبيرو. اكيد اليوم الترجي الى بزوان بملاعبي كيف ما ريبيرو بالقيمه الفنيه كيما ريبيرو، لانه خروج البليلي يلزم تعويضه بملاعبيه عندهم لا كاليتي، عندهم الامكانيات الكبيره، والملاعبي ريبيرو بوتنسيال وامكانيات فنيه كبيره ينجم يكون حل مثالي بعد خروج البليلي. ولو انه انا ديما نقول راهو البليلي اتو مومون يغير رايه، معناتها كل شيء وارد مع يوسف البليلي. دونك معناتها فما بلاغات خرجت من الفريق هذا وخرجت من الفريق الاخر. دونك
1: ما فماش رسمي
3: وجه مفتوح. اكزاكتومون
2: لا وسيرتو هو انيس عودنا البليلي كل موسم في التجديد تصير هكا. دونك من الملاعبيه بتاتر اللي ما يحبذوش انهم يقوموا فتره التحضيرات بتاتر ينجم يكون سبب من الاسباب
3: ينجم يتهرب من التحضيرات. لكن شوف اليوم خلينا نكونوا عمليين، الترجي يلزموا دي ريكروتمون دو كاليتي، يلزموا ملاعبيه من مستوى جيد ومستوى عالي، خاطر حكيت توا الجمعه هذه كامله نحكي انه الترجي اذا يحب يهز الشامبيونز ليج يلزموا معناتها دي جوار في قيمه البليلي، مش ملاعبي فقط، اثنين وثلاثه ملاعبيه في القيمه هذه. اليوم البليلي خرج، ريبيرو اسافوار تتم الصفقه والا ما تتمش. اليوم الترجي لازم يكون عنده حلول بديله، لازم عنده دوتر بيست ودوتر شوا
1: في ملاعبيه قريب.
3: في ملاعبيه عندهم فالور وامكانيات كبيره برشا. دونك اليوم تقول لي انت ريبيرو من الفتره الاولى ولا في معناتها في المناقشه العرض الاول حبوا على جاك ديارا، انا قلت وحكيت الملاعب هذايا عنده ماج دو بروغريسيون كبيره برشا، ملاعبي صحيح في الشامبيونز ليج ما قدمش برشا حلول للترجي، لكن الامكانيات والبوتنسيال
1: نتاعو البطوله كان متميز،
3: كان ممتاز. وشفنا حتى الفتره الاولى مع سليمان لاعب قادر يتطور ويتحسن ويفيد الترجي في الفتره الجايه والفتره القادمه،
2: وينجم خاطر يجي يلعب في كونتكست بيان ديتيرميني سيرتو لاتاك رابيد ولي ترانزيسيون يعني لاعب ممتاز.
3: دونك اليوم تقول لي فما بيست اخرى بالنسبه للاتحاد الليبي يحبوا على دانو، انا نشوف خروج دانو ولا خروج جاك ديالا، نعطيهم دانو وما نعطيش جاك ديالا.
1: انا عرفتك واش تقول هكا،
3: انا هذا يا راي
2: انا
1: توقعت انه باش يجاوبك
3: بالحق، انا هذا راي خاطر دانو الترجي الى بزوان دان اتاكون بيتور، اتاكون اللي يحط الكره في الفيلي، دونك ينجم يلقى دي شوا اخرين، يلقى حلول اخرى. بالنسبه لجاك ديارا الملاعب ديما عندي امل فيه انه ينجم يكون لا ستار في الترجي بروشينمون في المستقبل. دونك هذوما دي شوا معناتها معناتها راي شخصي، هذا ينجم يكون صحيح، ينجم يكون فما اراء اخرين تختلف معايا، لكن انا بالنسبه ليا اليوم اذا فما لا بوسيبيليتي دي شونج ولا بوسيبيليتي نتاع في عقد ولا في اتمام صفقه ريبيرو انه يمشي دانو، رغم انه دانو جاب برشا فلوس، خلينا نكونوا واضحين، زاد جاب ب 1.2 مليون دورو، معناتها مونتون كبير برشا. وقتها نولي نخمم اسكو انا نخلي جاك ديارا ولا دانو، وقتها نهز انا دانو خليه يمشي ونخلي جاك ديارا ودياكيتي، خاطر في الصفقه فما دياكيتي وجاك جاك ديارا، وان باراليل وان باراليل نولي نلوج على ان جوار داتاكون دو بوانت اللي هو بيوتور، اللي هو ينجم يأمن الفترة الهجومية والفترة القادمة في الترجي كأمبيوتور سورتو في الشامبيونز ليغ.
2: انا بتاتر كلام مانيس يعطي الصحة، راهو الديمارش نتاعو تنجم تكون لوجيك ونجم نحترموها في عدة اشياء، لكن راهو سي تريز امبورتون. انا باش نسال سؤال مسياش، خليني نكمل السؤال بعد بالاكسبليكاسيون نتاعي وبعد انت جاوبني يا نيس. شنو هي الاسباب اللي تخلي مدرب كيما فوزي بنزرتي ينسيست والا يشوف في دانو هو المهاجم اللي نجم يصنع مع الربيع؟ الاجابه سهله برشا، دانو عم ناول من افضل اللاعبين على مستوى الحضور، على مستوى البارتيسيباسيون، على
1: كل
2: مستوى
1: مشكلته في التسجيل،
2: مشكلته في التسجيل.
3: فوزي
2: بالنسبه ليا الموسم الاستثناء، موسم الموسم الفارط بالنسبه لدانو، انا نسميه فتره التاقلم او فتره انه الملاعب هذا اكتشف البطوله التونسيه، الفتره اللي كان لازم ياخوها في الترجي. لابسونس نتاع البلايلي الموسم الفارط ما عاونتوش برشا، ملاعبي قدر انه يعمل كل شيء صحيح، فما مشاكل على مستوى التسجيل، لكن انا متاكد بالبريزونس وبالفتره الاعداد الجيده اللي قاعد يقوم بها، واليوم ديجا في مباراه وديه كان من اللاعبيه اللي سجلوا اليوم ثلاثيه ضد ضد ضد تقدم ساقيد. الملاعب هذا انتظروا على مسؤوليتي، ونعرف اي مثالش ونعرف شو نقول. الملاعب هذا باش يكون افضل لاعب في الفريق الموسم القادم، مش توقع ومش استباق، هذا استنادا على الكاليتي وعلى البوتنسيال الكبيره اللي عنده. براتيكمون الموسم القادم باش يكون هو المفاجاه الكبيره في الترجي، باش يكون روبير سجلوا عليه
1: باش نسجلوه ديجا.
3: فوزي البنزرتي على حسب ما سمعنا اللي هو معناتها طلب دانو، انا باش نجاوب ياسين ونجاوب الناس اللي سمع فيها. بالنسبة لفوزي البنزرتي لو مشى البطولة المغربية ولا مشى البطولة المصرية أكيد ماهوش باش يطالب بدانو، أكيد أنه الشامبيونان بتاع ليبيا، الشامبيونان البطولة الليبية بروفيل كيما دانو ينجم يمشي.
2: لأنه أنت تشوف الانتدابات بتاع البطولة الليبية في الفترة هذه ولا قاعد تشوف الكم الكبير بتاع الأموال اللي قاعد تضخ،
3: لأنه لا ديسيبلين تكتيك ماهيش بالقدر اللي موجود في بطولة مغربية ولا البطولة المصرية. الإمكانيات نتاع المدافعين في البطولة المصرية وبطولة المغربية ولا حتى الجزائرية ماهيش بنفس قيمة المدافعين. دونك لو شوا أنه أنا بيرسونيل ما حكيت مدرب في ليبيا تو نهز معايا دانو، ما عنديش مشكل، أنا نهز معايا دانو. أما شوف وقتاش طلب معناتها فوزي سيبوزون نفترض أنه فوزي هو
2: احتراز، يعني باحتراز
3: زي ما قلت باحتراز فوالا. دونك اذا فريمون معناتها اقترحوا وحب عليه، لانه يعرف انه في البطوله الليبيه ينجم ينجح، في بطوله اخرى صعيب برشا ينجح.
1: واضح واضح. نذكر انه ترجي فاز اليوم وديا ضد تقدم ساقية الدير 3-1 في ختام تربص عند راهم بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. ختام تربص البي اس زاد تقدم ساقية الدير اللي نذكر انه عملت مباراه وديه قلت البارح ضد سي ار بي شباب الوزداد الجزائري وكان انتصار سي ار بي ضد البي اس اس بهدف مقابل صفر. شوفوا حتى تقدم ساقية الدير اختار انه يمشي في المواجهات القويه منذ البدايه تحضيرا للرابطه المحترفه الاولى لكرة القدم. بعد حذات نمشيو للنجم الرياضي الساحلي في الساعات الفارطة مضى عزمي غومة ولاعب ليبيري ينجح في الاختبار الفني.
4: انتم تسمعوا في سبور ماغ

0: نتاع العشية. رجعنا لكم في سبور ماك بتواصلين الأربعة نتاع العشية. رحبوا بكم الناس اللي تستمعوا لينا على بوند افام والناس اللي تتابعوا فينا زادة صوت المصورة على فيسبوك سبور باي ديوان افام ولا عشان اليوتيوب ديوان افام لايف. نحكيوا على نجم الساحلي بعد ما تحدثنا على ترجي. نجم الساحلي انتداب عزمي غومة ظهير أيسر محترم الإمكانيات الحقيقة، لاعب سابق في نادي صفاقس احترف في زاد المصري، لاعب ممكن سمعنا حتى أنه كان قريب من نادي صفاقس، ثم نجم الساحلي يتفق مع اللاعب. تشوفوا انتداب ناجح بالنسبة لنجم الذي الساحلي؟
1: بيان سور، انا نعرف عزمي غومة من اللاعبين الممتازين، من اللاعبين المجتهدين المثابرين في الميدان، ملاعبي يسودون افون اكيد، زاد باللي كاليتي اوفنسيف نتاعو
0: سريع
1: وسريع، وباللي كاليتي اوفنسيف نتاعو ينجم يعاون برشا. لطوال الموسم الفارط شفنا عنده مشاكل كبيره على الجهه اللي صار، خاصه الدفاعيه على مستوى الظهير الايسر سورتو، رغم انه في ان سيرتان مومون كريستو لعب كوم طونكو اكسونتري على اليسار. دونك لطوال حسب رايي قاعد تعمل في ميركاتو بهدوء و بافيك معناتها برشا ريفليكسيون، برشا برشا تخمام وبرشا عقلانيه. عبد الله العمري، اشرف بن ضياف، عزمي غومه، الميليو اكسيال
0: سيرتو عبد الله العمري، نعرفك انت مقتنع برشا بامكانيات اللاعب في صوره انه يرجع
1: هو وعبد الله العمري وعزمي غومه ما مش بعد برشا على بعضهم. دونك نعرفهم مليح زوج ملاعبيه لعبوا عندي في ليكيب بي تاع سي سي اس. دونك كيف كيف قلنا فما الميليو اكسيال ولا الميليو سنتينيل موري كامبي الملاعبي
0: الليبيري
1: صحيح
0: خضع الاختبار الفني ناجح،
1: يبدو انه مش يوقع الاختيار عليه ويوقع انتدابه. دونك ليتوال صحيح خرجوا برشا ملاعبيه بنهايه عقود وحتى معناتها بالبيع، لكن ديما معناتها نتصور اللي المسؤولين اليوم وعلى راسهم ياسين الشيخاوي كي تحط اليوم هو المسؤول الاول على التعيينات نتاع المدربين وعلى لي ريكروتمون بالاكسبيريونس والخبره نتاعو مع دعم الهيئه في شخص كريم العكروت، نتصور الفتره الصعيبه هذه والكريز هذه اللي صايره اليوم في الليتوال ان شاء الله بدعم جماهير ومسؤوليه وبدعم رجال الاعمال الموجودين في الساحل يخرج منها بسلام ويعمل معناتها ويحضر السيزون كيف ما يلزم، بدي ريكروتمون باهين ويخليو الليتوال يرجع ينافس ان شاء الله.
0: نحب نعرف رايك ياسين في موضوع انتداب عزمي غومه، كيف كيف الليبيري مش نحكموا عليه خاطر ما نعرفوش اللاعبي، ولكن بعد انتداب عزمي غومه زاد نحبك تعطيني رايك في ميركاتو النجم الرياضي الساحلي اللي الحقيقه ما توقعناهش يكون بالنجاح هذايا الى حد الان.
2: هو مش نبداو من الاهم في المهم يعني الاكيد وثابت في ظل الكلام اللي تقال واللي حكينا احنا ديجا هنا في الديوان، حكينا برشا على السيتياسيون كريتيك نتاع ليتوال وقلنا راهو الفريق الكبير واللي عنده تقاليد واللي عنده رجالات حتى مهما صارت مشاكل مهما صارت فترات صعيبه راهو ديما الشخصيه والفيكيو والريفيرونس الكبيره في الفريق هذا تخولوا انه يخرج من الازمه، ولو انه الازمه ماديه بالاساس، والازمه قلنا راهو مشكل توافق رجالات النادي، الناس القراب اللي تدخل في في في في اتخاذ القرار. قلنا انه رجل المرحله هو العكروت، والامانه رينا برشا حاجات ايجابيه مش حتى على مستوى الاموال فقط، على مستوى حسن التسيير. انا كي نشوف بالنسبه لي اللي خلى النجاحات اللي هي تعتبر نجاحات انك تحسم صفقات بالكاليتي هذه، خلينا نحكي بالكاليتي، مش ملاعبيه عندهم فيكيو كبير ولا عندهم ديزكسبيرينس كبار، لكن ملاعبيه واعدين وملاعبيه اللي عملوا تجارب جيده ومحترمه، بن ضياف، العمري، غومه، ملاعبيه اهم انتداب بالنسبه لي واللي حكيت عليه واسال برشا برشا برشا حبر على ورق انه براكوني بالنسبه لي افضل صفقه للنجم الرياضي الساحلي، انه المدرب هذا اثبت في فتره قصيره انه مدرب ممتاز، مدرب عرف يتعامل مع خصائص البطوله التونسيه، مدرب رينا كيفاش يعرف ينتجري الشبان، مدرب
0: تاع الشبان كلام تقول صحيح ولا
1: الملاعب اسمه محمد سانجاري،
0: محمد سانجاري
1: كان يلعب في كان بي اف سي، دونك الملاعب اسمه محمد
0: سانجاري. محمد سانجاري فوالا،
2: شنو رايك؟
0: غلط فيا انت، هي يعطيك الصحة كي وقفتها.
1: لا لا فوالا
0: فوالا به براكوني تم انتدابه النجم الساحلي، انه النجم الساحلي اعلن منذ البداية انه باش يعمل على ولاد النادي باش يطعم الفريق ببعض الانتدابات ولكن باش يعمل على السونتر دو فورماسيون. وبراكوني نعرفوا الناس الكل انه استغل برشا في تكوين اللاعبين.
2: سي ان فورماتور وهذا هي المطلوب وهذه الحاجه الايجابيه. راهو المسؤول الذكي
0: احسن اختيار هو يكون براكوني.
2: انا جو كونفيرم توتالمون معك قدور الراي نتاعك. راهو سي تري امبورطون تعرف تتصرف على حسب الامكانيات الماديه وتكون فما سجاس وهذا كبير. هاك علاش بالنسبه لي ثمنت برشا الخطوه هذه لانه براكوني حتى على مستوى شفت انا حتى دخلت لي في تي ار ودخلت على الباج نتاع ليتوال وحتى صفحات تقريبا ريت قيمه وكاليتي نتاع عمل ممتاز ممتاز للغايه وموجه اساسا للتكوين لانه الملاعبيه الموجودين اول حاجه منتوج مدرسه النجم الرياضي الساحلي وحتى الملاعبيه اللي انجكتي ولا الانتدابات هذه ملاعبيه اغلبهم ديزاج صغار قادرين انهم يتاقلموا قادرين انهم يتعلموا برشا حاجات. انا بالنسبه لي على غوم نحكي على غوما عملوا كان فما مشاكل كبيره على الجهه اليسرى نحكيو دكدوغان سيرتمومو كانارير كيما قال انيس كريستو كان اكسونتري الملاعب هذا قادر انه يلعب في 3 5 2 يكون انيكسونتري افيكاس ويسعد برشا الهجوم وقادر في نفس الوقت انه يكون اريير يعني بالكات كدول بالكات 3 3 دونك بالنسبه لي انتداب مهم. عبد الله العامري زاد كيف كيف وبالنسبه لي اكثر صفقه عجبتني ولو انه الملاعب اجي شويه انه هو بنضيف الملاعب هذا نشوف انه التجارب اللي عملها في الرابطه المحترف الاولى خاصه تجربه في ترجي جرجيس قادر وقادر انه يطلع بالمستوى نتاعو فما فوق لانه عنده مخزون فني نحكي على المستوى الفني يعني تكنيكمون لاعبي ممتاز وممتاز للغايه بتاتر الجانب البدني هو اللي ينقصه شويه نصور مع تحذيرات جيده مع خصائص ولا توصيات خاصه تكتيكيه من المدرب براكوني نصور الملاعب هذا باش يكون زاده من مفاجئات البطوله الموسم القادم.
0: واضح به نخرجوا موزيكا. والله العظيم اليوم نحب نثمن ونشكر المجهودات الكبيره نتاعكم في احترام الكونديكتور.
2: لا اول مره
0: ما شاء الله بالثانيه وبالدقيقه ما شاء الله اليوم برافو يا
2: سيدي الخبره تلعب دورها لا ما شاء الله امريكلا
0: يا ودي ما شاء الله ملا ديو ولا والنهار الوحيد ما وصيتكمش فيه ابارمون كي ما نوصيش نمشي للجمهور امريكا كي ما وصيتكم جبتوه امريكا اي سيدي خلينا نخرجوا موزيكا ثم باش نتحدثوا على النادي الافريقي وعلى المحترفين بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للأحد من 3 للأربعة متاع العشية.
2: رجعنا لكم في سبور ماك، تحية متجددة لكم على سلامتكم الناس الكل متواصلين إن شاء الله الأربعة متاع العشية. بعد ما حكينا على الترجي هذه التونسي على النجم الساحلي، بعد شوية باش نحكيو على

0: جديد سينو قبل ما ندخل في موضوع النادي الافريقي بخصوص ثم تساؤلات جينا بخصوص اوغندي نادي صفاقسي جمال ترافيس مونتيابا في اتصالنا بهيئة النادي الصفاقسي. إلى حد الآن مازال ما فما حتى شيء واضح بخصوص موعد وصول جمال ترافيس موتيابا لاعب الأوغندي وتأشيرة اللاعب مازال ما وصلش. دونك اللاعب مازال موعد الوصول غير محدد إلى حد الآن. كيف بالنسبة للكامروني أونانا اللي ديجا موضوع على قائمة المغادرين، ما عرفش شنو رأي بعد نبيل الكوكي في الموضوع، لكن الزوز هذوما الأوغندي والكامروني مازالوا موصل تونس بتماش حتى موعد محدد بخصوص عودتهم. سينو في النادي الصفاقسي ثم مباراة ودية نهار 30 جويليا في انتظار تحديد المنافس بنسبة كبيرة من نجم يكون من جهة الساحل، لكن ثماش كونفيرماسيون بخصوص هوية المنافس بالنسبة لتربص نادي الصفاقسي وختام تربص نادي الصفاقسي من سيواجه يوم 30 جويليا اكيد جديد نوفيكم به في مختلف مواعيدنا الرياضية. سينو نحكيه تو على نادي الافريقي والكشف عن تركيبة الكاملة الاطار الفني بقيادة ماهر الكنزاري. ممكن الناس كل قاعدة تسائل عليها نيس، هل انه تويهري بشي واصل مع النادي الافريقي ام لا؟ خالد المليتي تويهري موجود في تركيبة ماهر الكنزاري، سمعنا حتى انه ماهر الكنزاري هو اللي طالب ببقاء التويهري في اطار الاستمرارية، ولو انه ثم معلومات تفيد حتى انه التويهري باش يكون موجود في التربص مع النادي الافريقي باش ينطلق في النادي الافريقي، لكن ثم زاد امكانية انه الطويري نجم يلتحق بفوز بنزرتي في ليبيا.
1: لا بوسيبيليتي وردة برشا. نعرفوا فوزي البنزرتي السنين الأخرى كان يخدم برشا مع عمار مبيغ، زاد حتى عمار مبيغ فما بوسيبيليتي وعامله، ولا تويري كان تقريبا مع فوزي البنزرتي برادروا وكان معناتها لا جيري بوكو دو سيتياسيون ديفيسيل في كلكو ماتش، وكان الحقيقة كان قد المسؤولية. دونك صحيح كما قلت انت بالنسبه للتويهري باش يكون متواجد في الطرابلس، لكن زاد في انتظار العرض المقدم من اتحاد طرابلس الليبي. اذا يكون فما عرض مغري ينجم يقولوا راهو ديما نقولوا باحتراز حد حسب المعلومات اللي قاعده توصل لنا. تبقى انه باش يكون موجود في الستاج هذا اكيد غدوه مع بقيه الاطار الفني، مع خالد المليتي، مع سامي زميت المساعد اللي جاء مع ماهر الكنزاري اللي ديما يخدم مع ماهر الكنزاري، كيف حتى مدرب الحراس محمد امين الكسيسي اللي يخدم برشا مع ماهر الكنزاري. دونك ماهر جاب معاه ستاف ديجا موجود ستاف في الكلوب. دونك الايام القادمه اكيد مش نزيد تضاح معناتها تركيبه الاطار الفني، ولو انه مبدئيا هذا اللي وقع الاعلان عليه. الطويري موجود، خالد المليتي موجود، زميت موجود، عمار مبيغ موجود، ميم حتى فما ان سيكون معناتها في كبريباراتور فيزيك مع عمار رؤوف الهمامي، كيف الكسيكسي. هذا مبدئيا هذا هو الاطار الفني. تنجم تصير متغيرات في الفتره الجايه، وبيان سور كل واحد يعرف ما يصلح به.
0: شوف انه مواصله التويهري والمليتي جات في اطار الاستمراريه ام بطلب من النادي الافريقي؟
2: بون هذه سياسه الامر الواقع. هناك اشياء بصراحه انا عندي راي وراي محترم برشا، لانه نفهم ونعرف انه الباساسيون باش تصير باساسيون لازم فما على الاقل استمراريه نتاع حارس قديمه ومدرب كان موجود. طويري ومبيغي نجم يكونوا ليكزومبل، لكن راهو اذا كان صحت المعلومات ما بين ظفرين انه مساعد المدرب طويري باش يكون موجود في ستاج اون اتوندون كو يكونفيرمي عرضه وكونترا مع فوزي بنزرت يكون موجود، انا نشوفها بصراحه ديسيبسيون كبيره. الفريق كبير كيما النادي الافريقي انه فما مسؤولين تاخذ في القرارات بالطريقه هذه. انت اذا كان تسمح المدرب او لاعب او مهما كانت صفته
0: ديما بكل احتراز نقولوا
2: بكل احتراز بيان سور على حسب بعض المعلومات بيان سور، وتنجم تكون صحيحه كيما تنجم تكون غلطه، لكن نحكي في المطلق انا اذا كان تخلي انت بوسيبيليتي المدرب انه يجي يخدم ولا يشتغل فتره معينه اون اتوندون كو بطريقه ضمنيه، عباره انت الفريق اللي هو فريق كبير وفريق قادم على مسابقة إقليمية اللي عندها مدة النادي الإفريقي ما كانش موجود، وللأسف وحكيت انا وقلت يا قدور والحمد لله استبقت وحكيت وقلت واللي حكيت فيه

0: الكل براتيكمون ترجم الى الواقع بنسبه 60 الى 70% وحتى البعض من جماهير النادي الافريقي ما عجبهمش كلامي، لكن كلامي كان واضح وكان موضوعي، وهذا غير عادي. فريق بحجم النادي الافريقي، التحذيرات وطريقه التسيير والبلانيفيكاسيون اللي قاعده تصير بصراحه، فما عده اشياء سلبيه، يمكن فما بعض الايجابيات، خروج عده لاعبين، عدم وضوح الرؤية على مستوى الانتدابات، عدم مواصله المدرب. شنو الاسباب اللي خلت فوزي بن زاتي ما يكملش في النادي الافريقي؟ اي محب عادي واي محب يعشق النادي الافريقي نجم يفهم ان الظروف اللي وعد بها فوزي البنزرتي ما كانتش مطلوبه
1: في مرحله اولى، هو
0: كانت عنده رغبه مش وافق بالنسبه لفوزي البنزرتي. وراه بالنسبه ليا خليني نكون انا نشاطر برشا الراي، لانه لي كونديسيون اللي كانت موجوده واللي ما نحبش نقول تفرضت عليه، لكن في سياسه فرض الامر الواقع على مستوى الانتدابات، على مستوى عدد اللاعبين، على مستوى تعويض المغادرين، بصراحه شفت دي كونديسيون ديفافورابل. دونك اي مدرب يحترم تاريخه ويحترم نفسه، مانيش مع الشق اللي يقول انه المدرب يخمم من الناحيه الماديه فقط، لا راهو فما دي كونديسيون تاع
1: النجاح، هي حقه زاد
0: حقه، هذا من حقه. دونك انا بالنسبه لي سؤال يطرح نفسه، الفتره اللي تبقات لمسؤولين النادي الافريقي، اسكو اليوم مع وجود مدرب، ولو انا عندي راي حتى على مستوى استقدام مير الكنزاري اللي صحيح ما فماش يونانيميتي على مستوى قبول الجماهير، لكن على مستوى الظروف وعلى مستوى كفاءة المدرب في حد ذاته قادر، انه لانه مدرب عنده تجربة كبيرة ومدرب رانا في في في في فريق كبير كما الترجي، وعنده من القدرة على التواصل ومن انه يفرض طابع بيان ديترميني على الفريق. نتصور انه هو رجل المرحلة في النادي الافريقي، لكن لي كونديسيون ديما نقول لي كونديسيون على مستوى اللاعبين، على مستوى التحضيرات، على مستوى التحفيز، على مستوى وضوح الرؤية، هي الاشياء اللي خلقت نوع منه. لكن ديما نقول ونعاود نقول، راهو فترة انك تسترجع وفترة انك تحاول تحضر وفترة انك تجيب ملاعبي، بيان سور ملاعبي كيما نعيم سليتي اللي يمكن فما مفاوضات ينجم تكون ملاعبي ممتاز وملاعبي قادر انه يكون ليدر في الفيستير وقادر انه يغير شكل من وجهه ولا من شكل الفريق على المستوى الهجومي. بتيتر نقول المحرسي ولا مرياح بيان سور مع بريباراسيون باي قادرين انه يكون
1: رغم اللي فما مفاوضات مع زوج مدافعين نجم واحد منهم يجي.
0: دونك الفتره اللي تبقات للملاعبيه اللي قادرين يجيو في الفتره القادمه، البليز امبورطون بالنسبه لي قيمه اللاعبين، اللاعبين هذوما راهو فما قيمه ولا فما روبير ولا فما كونديسيون بالنسبه لي لا اختلاف فيها. الملاعبين اللي لازم يجيو الفتره اللي تبقات النادي الافريقي لازم يكونوا ملاعبيه من صنف شامبيونز ليغ، ملاعبيه قادرين انهم يخوضوا مسابقه قاريه. تقول لي انت مشكل فلوس، مشكل تقييم، مشكل تواجد لاعبين من النوع هذا، هذا مشكل مسؤولي النادي الافريقي اللي خلاوا رواحهم مالوريزمون في فتره صعيبه شويه وفي سيتياسيون كريتيك، لانهم ما عرفوش كيفاش براتيكمون يسوليسيتيو او يستجلبوا اللاعبين اللي نجموا يكونوا في المرحله القادمه في النادي الافريقي.
1: انت حكيت على الملاعبيه، ممكن يكون كانغا الكاميروني لاعب السابق الملعب المالي 26 سنه، عمل ولعب 11 مباراه، سجل 6 اهداف، لعب سابقا في اليوفنتروا في المنتخب الكاميروني في الشامبيونز ليغ، نحكيو بطبيعه على احداث مباراتك صح نادر اللي
2: كونفيرم سجل كيف 6-6 في الشامبيونز ليغ،
0: الفاز دو بول
1: لعب 11 سجل 6، اللاعب هذا قريب جدا من النادي الافريقي.
2: بون هنا نشوف البيست هذيا ولا الشوا هذيا افضل بكثير من البيست اللي قبلها اللي هو اللاعب الايس كارا سليمان كوليبالي. دونك ملاعبي عنده معناتها التجربه، لاعب تشامبيونز ليغ، مهم برشا انك تجيب ملاعب يلعب لا تشامبيونز ليغ، عنده معرفه ودرايه كيسك سافي دير تشامبيونز ليغ. واليوم حسب ما تفرجنا
1: شفناه
2: ضد الترجي، سجل ديجا كونتر سيمبا، سجل كونتر بيترو، سجل كونتر ماميلودي سان داونز، دونك سجل ضد فرق كبيره وفرق عندها تقاليد في افريقيا. دونك ملاعبي انا حسب رايي بيست محترمه جدا، وملاعبي ينجم يكون هو الحل والا المعوض المثالي لشوات، لانه معناتها ملاعبي تكنيكمون ماهوش تري دوي، ماهوش برشا دوي
0: بويسون.
2: اما ملاعبي لي بويسون لي كوستو لي ديسيزيف قدام الكاج، بون فينيسور، دونك اوبورتونيست في السيرفاس. دونك هذوما دي كاليتي مهمين في اتاكون اللي
1: ومازال صغير، مازال عنده
2: لاج دو 26 ans.
1: Ça va.
2: Bon, mais c'est le zgir. Bon, mais c'est le zgir. Bon, مازال قدامه صحيح سنوات اضافيه باش يكور فيهم. دونك نتصور نتصور اللي معناتها الملاعبي هذايا في صوره التعاقد نتاعو اكيد اكيد باش يكون حل باهي. هو شوف تو لو كلوب تقريبا اللي خرجوا بريسك عوضتهم
1: وهذا اهم بوست
2: طويل. خرجوا دوز اكسيو عوضتهم بالمحرس يومريه
1: باش تضيف لهم
2: دوز
1: اكسيو ممكن لكتاريه واحد منهم
2: والا افريقي والا من افريقي. بون خرج لاكسيال الميليو سنتينيل زمزمي جاء زادام. اسكو زادام ينجم يقوم بالرول كاكسيال ولا لا؟ تتصور باش يولي الملاعب الملاعب الاترونجي الاخر اللي جا
0: خسيدو
2: خان يكون هو سنتينيل ويكون بالنسبه للزدام يكون ريليور. شيخاوي
1: علاش شريمي موجود؟
2: الشريمي بون الشريمي
1: ينجم يكون الشريمي زاد
2: ينجم يكون الشريمي
1: شفناه تألق في اخر
2: الموسم ينجم يكون الشريمي بون شيخاوي كولوار اتاكون خرج شوات لا بوسيبيليتي نتاع ان كونغ. وهذا الكل انا بالنسبه لي مازال الكلوب افريكان حاجته بانتدابات اضافيه وانتدابات اخرى
1: خاطر عنده تشامبيونز ليغ
2: عنده تشامبيونز ليغ يلزمو ملاعبي اخر على الكولوار يلزمو حلول اخرى على الكولوار يلزمو لاعبي اخر في الوسط
0: في الوسط
2: في وسط الميدان
0: حارزي
2: ولا يلزم اكسيال اخر ولا بتاتر يجي واحد يا تونسي يا اترونجي
0: نسيت اهم بوست انت فيه
2: فوالا لاتيرال جوش فما كان توا بور لو مومون فما كان بن علي لانه حتى اللاعب الكاميروني ما اقنعش
0: تيني
2: ويليس ما اقنعش بون فما الوليد الصغير عبد الحق يظهر لي طلع في البوست هذا يلعب في البوست هذا اما ماشي راك ماشي تشامبيونز ليغ. دونك مع هذوما الانتدابات اللي صايره الخمسه سوا ديزون الاربعه اللي اتموا الانتدابات نتاعهم مع ان كونغ تاديوس هذا لاتاكون دونك مازالوا على الاقل ثلاثه اربعه اخرين اربعه من الانتدابات اخرين لازمهم يكونوا في المجموعه هذه ويكونوا دي كاليتي دو فالور باش ينجم الافريقي ينجم يراهن الموسم القادم على مسابقه تشامبيونز ليغ.
1: رايك في كونغ وهل انك تشاطر انيس انه ثم ثلاثه اربع بوستات لازم يتم تدعيم؟
0: هذا اكيد وثابت راهو مش انا نقوله لانيسي يقول ضرورات المرحله تقول راهو راك باش تلعب انت في مستوى انت سولون لوبجيكتيف تو نحبوا نفهموا راهو انا بتيت من الاشياء اللي نعيب عليها مالوريزمون ابار انه الاداره الفنيه غير موجوده مدير الرياضي غير موجود التهيكله الرياضيه في الفريق غير واضحه وقلنا راهو ديما لازم نفرقوا ما بين الوظائف راهو الاداري اداري والفني فني مالوريزمون في النادي الافريقي ديما قعدت المشكله هذه لكن ديما نقولوا موسم استثنائي تحصل على البطوله وعندك مدة بعيدة على الشامبيونز ليغ راهو ضرورة المرحلة تقتضي عليك انك تحاول تثري الرصيد البشري مش على مستوى الكم فقط على مستوى الكيف جيب زوز ثلاثة ملاعبية دو كاليتي باش قادرين يلعبوا في الشامبيونز ليغ وما تجيبش أربعة إلى خمسة لاعبين ما تعرفش الإضافة نتاعهم صراحة راهو هام وضروري كما قلنا أنت الأوبجيكتيف نتاعك تواصلك مع الجماهير المرحلة القادمة نعرف هذا أكيد ثابت وما يختلفوش فيه اثنين أنه فما مشاكل مادية راهو ما نجموش نخبيو راهو النادي الأفريقي فما مشكل مادي فما مشكل تاع تمويل فما صعوبات راهو هذا اكيد وثابت. انت تجي متعامل ناخذوا ليكزامبل نتاع ليطوال كل الناس تعرف المشاكل الموجوده في ليطوال لكن فما سجاس فما حكمه فما ذكاء على مستوى الاختيار كيف النادي الافريقي لازم تكون فما وضوح تواصل جيد مع الجماهير نطق يعني مهمه النطق الرسمي في النادي الافريقي براتيكمون مفقوده تواصل مع الجماهير اعطيني لي زوبجيكتيف نتاع الفريق تواصل افهمهم انه راهو فما بعض الصعوبات الماليه ولازم الجماهير تحاول تلتحم مع الفريق وتحاول انها توفر بعض السيوله من اجل انك تتم بعض الانتدابات اللي قادره تخلي الفريق في مكانه ممتازه وقادر انه ينيغوسي ينيغوسي لي شونس نتاعو الكل في مسابقه الشامبيونز ليغ وفي البطوله الوطنيه.
1: واضح. بعد شويه باش نحكيو هل سيؤثر مغادره برشا ملاعبيه من المنتخب الوطني التونسي نحو فرق اقل قيمه؟ فاصل ثم نتواصل.
3: فيفي ليدي اوترومون دي وان اف ام دي وان ويك اب وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكاند على الكيف وسامر فايبس

0: Les hits sans limite en lit en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. سبور ماك يجيكم كل يوم من اثنين للاحد من ثلاثه للاربعه متاع العشيه.
2: رجعنا في اخر فقرات برنامج سبور ماك. بلاش ناخذ بخاطرك انيس, خاطر انت تحب تتحدث على حمدي العبيدي وانتقاله للترجي الرياضي الجرجيسي.
3: اي صحيح, ولا انتقال اليوم شو سمعنا لحمدي العبيدي. انتقل اوفيسيال مول للترجي الجرجيسي لانه الترجي الجرجيسي اثناء عنده مسابقه الكاف مش يمثل تونس في مسابقه افريقيه. خرجوا برشا ملاعبي, خرجوا نحيرتي, خرج ديالو لاكسيال, خرج بن ضياف, عبد المؤمن الرحماني جا للسي اس اس, كيف كيف حتى كوني خلفه يظل لي مشى للمرسى كي مش غلط. دونك فما هذاك الموسم هذاك في وسط
4: السيزون,
3: نحكي في اخر الموسم خرجوا برشا ملاعبي جوسكا ميتنو. معناتها شفنا يظهر لي كان حمدي العبيدي فما دوت ريكروتمون للحقيقه, بتيتر يظهر لي فما نوتر اكسيال اترونجي زاد جا. ما عنديش المعلومات والدقيقه والتفاصيل كامله على الملاعبيه اللي جاي, ولكن اليوم الترجي الجرجيز يلزمو دي ريكروتمون لانه خرجوا برشا ملاعبيه, وحتى الملاعبيه اللي خرجوا راهم ملاعبيه اللي خرجوا راهم ملاعبيه عندهم الفالور نتاعهم, عندهم قيمتهم
4: فيناليست مقابله الكاس.
3: ولا ترجي جرجيس بين الموسم الفارط والموسم اللي قبل الفارط من احسن الفرق في الرابطه,
2: ولكن تدعيمهم الحمد لله.
3: ونحبوا نشوفوا ديما ترجي جرجيس يكون ينافس ويكون الشارم نتاع الشامبيون نتاع تونس, ويكون بوركوا با يمشي لبعيد في مسابقه كاس الكاف. دونك كلكو ريكروتمون ظاهر لي في الفتره الجايه مصون معناتها انديسبونسابل بور ايفيكتيف.
2: باهي نحكيو على الملاعبيه التوانسه اللي يلعبوا في ليكيب ناسيونال اللي خرجوا من النوادي نتاعهم نحو فرق اقل, مثلا فيراس شوات من النادي الافريقي بطل تونس مشى للدوري الليبي, اللي مع احترامنا الشديد للدوري الليبي واخواتنا الليبيين, ولكن كمان حتى في الكلاسمون في التصنيف نتاع الفيفا ولا الكاف الدوري التونسي قبل كيف كيف شفنا العاشوري يمشي للدوري الامريكي, لي السعد يمشي للدوري الامريكي, الغربي اللي كان معار عمنا والاوكسبورغ الالماني يمشي لليغانس في الليغا دو في اسبانيا, كيف كيف فرانكفورت يخلي الياس الصخيري
3: اورليست
2: وفي الليست دي ديبار اللي باش يغادروا, وسكي يصير معناتها مادام حطيت ملاعبي اورليست صعيب ياسر يمشي الفريق مخير من انتراخت فرانكفورت. هذا هو التساؤل, انا سالت عملت تساؤل ولكن نتصور انه تساؤل واضح, هل سيؤثر على المنتخب الوطني التونسي؟ نتصور يؤثر.
4: انا بتتر مش نقلب المعادله المشاركه المخيبه والمشاركة التاريخية الغير مسبوقة على مستوى الرداء للمنتخب هي اللي خلات النيفو نتاع تاع ملاعبيتنا يطيح, سي تو تافي نورمال, وهذا
2: لوجيك. الكوتا تحت
4: سي تو تافي نورمال. انت مع مشارك مع منتخب اللي قبل يعني 12 هدف وثلاثة هزائم تاريخية,
2: خلينا 47
4: والمرتبة 47 ملاعبية اللي شاركت في خلينا نقولوا الكلمة في المهزلة هذه, سي تو تافي نورمال باش قيمتها التسويقية تطيح, سي تو تافي نورمال باش ما يكونوش سوليسيتي من عدة أندية, سي تو تافي نورمال باش يكونوا على الليست دي ديبار نتاع الفرق نتاعهم. راهو هذايا كراهو هذايا وجه من أوجه الانحدار لكرة القدم التونسية, سي تو تافي نورمال. دونك أنا بتيتر زاد فما عامل آخر, عامل يخص اللاعب في حد ذاته يا قدور. راهو مشكلة الملاعبية ديما ما عادش تبحث على الديفي سبورتيف, ما عادش تلوج على الاوبجيكتيف سبورتيف, راهي تبحث
2: الا
4: على الجانب المادي. اكزومبل فراس سوات اللي كان بالنسبه لي عام الجاي قادر انه يخوض مسابقه كبيره, ولو اني نجم نفهم بحكم المبلغ الكبير ولا بحكم السن نتاع اللاعب
2: نجم يكون تيتولير انديسبيتابل في ليكيب ناسيونال,
4: ينجم يكون بيان سور اليوم اصبح يلعب مع فريق. ولكن فما حاجه اخرى زاد خلينا نحكيوا علينا يا اخي, علاش احنا ديما نقزموا من الناس ونحاولوا ديما نحكيوا على منتخباتنا ونحكيوا على انديتنا ونحكيوا على بطولتنا؟ اليوم فما واقع, راهو اول طريق باش تصلح, اول طريق باش تعرف انك تكون موضوعي مع نفسك, انك اليوم تعترف وتقول راهو بطولتنا ليست بخير, انديتنا ليست بخير.
2: انا جاي
4: الدوري الليبي, الدوري الليبي اللي تحكي عليه, انت تشوف الاموال اللي قاعده تضخ فيها الانديه الليبيه,
2: فرق.
4: تشوف انت الانفراستركتور اللي قاعده تصير في ليبيا مش زوج ثلاثه فرق اكثر، وفما اراده وفما فولونتي كبيره في ليبيا على مستوى الانفراستركتور، على مستوى لو انه صحيح الاجواء السياسيه غير مستقره ما بين الشرق والغرب، لكن على الاقل فما اراده، تحس فرق قادره ان هذا
2: موضوع
4: هذا نورمال
2: بسرعه خاطر الوقت
4: فيه. حاجه اخرى زاده قدور راهو انت البطوله الليبيه كي تحاول تسوليسيت المدربين ولا اللاعبين التوانسه، هذا اعتراف ضمني بالكفاءه وقدره اللاعبين هذوما ولا المدربين هذوما على الاضافه، لكن في نفس الوقت مش يضعف من من من قدرات ومن من خاصيات البطوله التونسيه، لانه عندنا كفاءات، عندنا لاعبين، عندنا مدربين، لكن للاسف هذا هو المشكل اللي قاعد يصير ولازم نلقاو له حل في اقرب وقت.
2: نجم نفهم نقول في راس وابشه الفريق استثمر وعنده مسابقه قاريه وقاعد يجيب في ملاعبيه كبار ونجم يكون من كبار القوم في الافريق، ولكن بقيت الملاعبيه سميته كما الغربي كما الياس سعد كما العاشوري كما الياس السخيري والقائمه تطول ومازال ثم ملاعبي، وافضل ملاعبي في المنتخب اللي هازين به روسنا الناس كل عام جاي بول لا لا مش الياس السخيري، من عمره ما كان احسن ملاعبي في المنتخب، نحكي على حنبال المجبري، حنبال المجبري اللي هازين به روسنا الناس كل بول باش يلعب شامبيون شيب بول مومون ثم حتى عرض.
3: شوف شوف اليوم منتخبنا يلزم يدخل مرحله جديده لانه الملاعبيه اللي كنت تحكي فيهم تحكي عليهم ديجا ما مع عطاو شيء لكره القدم التونسيه، وانت اليوم اذا تحب تستثمر في الليبي ناسيونو يا اما تجيب ملاعبيه صف اول وصف ثاني والا سي با لا بين، واليوم سي لو مومون او جامي انك تعود لا ريستركتوراسيون دو ليفيكتيف نتاع ليكيب ناسيونال، يعني اليوم انك تنجم سي لو مومون انك تنجم تشبب خاطر فما شكون حكى على التشبيب في وسط كوب دي مون، وهذا الور لا سي معناتها
4: اكبر خطا
3: معناتها مشكل كبير وخطا كبير. اليوم عندك الوقت وعندك لا بوسيبيليتي باش تجيب اذا فريمون معناتها كمنتخب عنده وزنه وعنده قيمته امشي كونتاكتي ملاعبيه ليبي ناسيونو اللي هما دي بوتونسيال
2: يعني
3: هما مشاريع نتاع ملاعبيه كبار في المستقبل. بقى اذا مش نكملوا في السياسه هذه مش تصير الخيبه هذه هي ومش تصيروا خيبات اخرى. دونك فرصتك اليوم انك تعاود تهيكل لي ليدور ولا ولا لي بيلين تاع ليكيب ناسيونال لي جوار اللي نجموا يهزوا المنتخب لبعيد كيف ما صار مع المغرب ولا الجزائر ولا حتى مصر ولا نعشنا المنتخبات العربيه الكبيره.
2: واضح باهي وموضوع يطول في الحوار توكيد في بعض الحصص القادمه نتحدثوا فيها. يعطيك الصحه نيس كيف كيف ياسين بوشعاله، وجه تحيه مخرج الحاسه محمد زعبار نادي بشيده كوتي ديجيتال والتنسيق العام قدور كان معكم من قدام الميكروفون تسويت اشهار ثم الاخبار في لمان الناس الكل وتحيه تونس.
5: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أود.
6: يا ليل يا عين من بعدك عمر ما هوينا،
5: يا ليل يا عين ومن غير ما تخمم مرتين معروف السهرية وين نهار 3 أود سهرية النجم المتميز الشامي
6: من بعدك عمر ما هوينا.
7: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي و كواسون توغي وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.

ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت وسهرية 27 جويلية ما تتفلتش برشة طرب وفن راقي يستنى فيكم مع النجم العربي وإجسار نهار 27 جويلية.

0: تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجاموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.
1: ديوان افام فلاش نيوز.
2: مجازوة الرابعة ديوان افام عسلم. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو لتعزيز قدرات الهياكل المتدخلة في مجال حماية الغابات ومواجهة الكوارث الطبيعية، وفي مقدمتها سلك عوان الغابات ورصد الإمكانيات البشرية والمادية والتقنية الحديثة اللازمة لأداء مهامهم، وذلك في القريب العاجل. ويؤكد ضرورة الإحاطة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية بالمتضررين، مهيبا بالدولة تقديم التعويضات اللازمة لكل من طارت الحرائق مسكنه أو مورد رزقه، كما دعا إلى إدارة جعل صندوق تعويض الأضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية. مجلس عمادة المهندسين التونسيين يدعو في ختام أشغاله المنعقدة اليوم بولاية جندوبة إلى التسريع بإصدار قانون إطاري تحفيزي لفائدة المهندسين التونسيين بالخارج، بما يساهم في استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز الدبلوماسية الفنية وتعبئة الخبرات للمساهمة في دفع التنمية الوطنية. وأكد المجلس مواصلة معاضدة جهود الدولة ومختلف مؤسساتها في مجابهة التحديات الراهنة، خاصة في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية، من خلال تقديم الدراسات والمقترحات الفنية والحلول العملية التي ينجزها المهندسون التونسيون. الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي الصحب إبراهيم يشدد في برنامج هنا تونس على ضرورة تبني الذكاء الاصطناعي كقطاع اقتصادي، واعتبر أن تونس لم تضع نفسها بالشكل المطلوب في الحراك العالمي المتعلق بالتموقع في الخريطة الدولية للذكاء الاصطناعي. إلى الشأن الدولي، رئيس وزراء الاحتلال يقول أنه لابد من إنهاء البرنامج النووي الإيراني سواء تم ذلك عبر اتفاق أو دونه، لافتا إلى أن الحرب ستنتهي عندما يسقط النظام الإيراني أو يتم إضعافه، ليدرك ضرورة إنهاء برنامجه النووي. وكالة رويترز تنقل عن مصدر إيراني قوله إن طهران ستوقف هجماتها إذا وصلت الولايات المتحدة تعليق ضرباتها العسكرية. نهاية الموجز الأخباري، في أمان الله.

Ajmo za katra, osvitim da katra.

0: بوبليسيتي.
1: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي، اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
2: ديوان افهم فلاش نيوز
3: مجزوة الخامسة. ديوان افهم عسلمة. تعطل أشغال المؤتمر الجهوي لاتحاد الشغل بمدنين، حيث سادت حالة من التوتر لدى المنخرطين عقب غلق قاعة الاجتماعات من قبل عدد من المؤتمرين على خلفية ما وصفوه بإخلالات رافقت المسار التنظيمي للمؤتمر، وفق ما أفاد به عضو النقابة الأساسية للصحة روضة المليان للديوان أفهم.
4: معنى استراتيجية مثلا على 30-40 سنة باش نشوفوا كيفاش نجموا نمو الدولة بأخذ اعتبارات الطبيعة، بأخذ اعتبارات التغيرات هذه، وهذا مهم.
3: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن اعتزام المدرسة الوطنية للإدارة إطلاق برنامج تكويني على الخط في مجال النزاهة ومكافحة الفساد لفائدة الوزارات والهيكل العمومية والمؤسسات والمنشآت الراجعة لها بالنظر خلال الفترة الممتدة من جويلية إلى نوفمبر 2026. غدا آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية، بما في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري. ووفقا للأجندة الجبائية لشهر جويلية، فإن بعد غد يتزامن مع آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، وفق ما ذكرته الإدارة العامة للإداءات. إلى الشأن الدولي، حرائق فرنسا تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص المتضررين إلى مراكز الإيواء. ورئيس الوزراء البريطاني الجديد يؤكد استعداده لانتقاد ومعارضة الرئيس الأمريكي إذا كان ذلك يصب في مصلحة بريطانيا، مشددا على أن الدفاع عن المصالح الوطنية لبلاده سيظل أولويته. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.

Foodcom. Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس ديوان ويكاند على الكيف وسام فايبس

ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دور بو 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت وسهرية 27 جويلية ما تتفلتش برشة طرب وفن راقي السنة فيكم مع النجم العربي وإجسار نهار 27 جويلية.

0: ذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجاموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.
1: ديوان افام فلاش نيوز
2: مجزوة سادسة. ديوان افام عسلمة. رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة زبير جيجا يقول في برنامج هنا تونس إن منشور الصيدلية المركزية المتعلق بمراجعة أسعار حوالي 300 دواء دخل حيز التنفيذ بصفة فورية، لافتا إلى أن بعض الأدوية عرفت بمقتضى المنشور المذكور تراجعا في أسعارها. في المقابل أبدى استغرابه من مراجعة الأسعار في هذا التوقيت وعدم تشريك هيئة الصيدلة عند اتخاذ القرار والاستئناس برأيها. الجامعة العامة للبلديين تعقد هيئة إدارية قطاعية يوم السبت القادم لتقرر ما تراه مناسبا بشأن المطالب العالقة، خاصة النظام الأساسي العام للبلديين واليوم الوطني للعون البلدي والمنحة الخصوصية للأعوان وتوفير العمل اللائق، وفق ما صرح به الكاتب العام الجامعة العامة للبلديين مكرم عميرية لبرنامج هنا تونس، لافتا إلى أن ظروف السلامة المهنية منعدمة تماما والمعدات المتهالكة خلفت حوادث مهنية متواترة. وحدات جيش الطيران تنفذ 55 تدخلا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 جويلية الجاري في إطار دعم عمليات إخماد الحرائق، وشملت عمليات التدخل الجوي مناطق بباجة وسقيط سيدي يوسف ودشرة نبر بولاية الكف. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو لتعزيز قدرات الهياكل المتدخلة في مجال حماية الغابات ومواجهة الكوارث الطبيعية، وفي مقدمتها سلك عوان الغابات ورصد الإمكانات البشرية والمادية والتقنيات الحديثة اللازمة لأداء مهامهم، وذلك في القريب العاجل، ويؤكد ضرورة الإحاطة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية بالمتضررين، مهيبا بالدولة تقديم التعويضات اللازمة لكل من طالت الحرائق مسكنه أو مورد رزقه، كما دعا إلى إدارة أنجع لصندوق تعويض الأضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية. إلى الشأن الدولي، قوات الاحتلال تعتقل 58 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى محررون ونساء وأطفال. انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز وفق الإعلام الإيراني. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.

0: ديوان افام فلاش سبور.
1: مرحبا بكم في الفلاش سبور. النادي الافريقي المدرب المساعد احمد الطويري واصل العمل ضمن الاطار الفني للفريق مع ماهر الكنزاري زوج مساعدين هما خالد المليتي وسامي زميط كيف محمد ميليكسيكسي في خطط مدرب حراس وفي الاعداد البدني عمار مبيغ ورؤوف الهمامي. من جهه اخرى الملاعبيه تمتعوا بيوم راحه اليوم وغدوه الدخول في تربص مغلق في عين دراهم يتواصل الى غايه يبدا غدوه يتواصل لمده اسبوع فيه برمجت مباراه وديه او زوز مباريات وبالطبيعه على راس الفريق باش يكون المدرب ماهر الكنزاريه. تواصل مع الفريق اللي دخل في مفاوضات مع المهاجم الكاميروني تادوس انكانغ 26 عام متكون في بورتو البرتغالي مواليد 2000 كان هدف الملعب المالي الموسم الماضي في دوري ابطال افريقيا سجل 6 اهداف ويشغل خطه جناح ايسر ومهاجم صريحه. الترجي الرياضي التونسي فاز وديا على تقدم ساقية الدير نتيجة 3-1 اليوم. أهداف الترجي سجلها أشرف الجبري فلوريان دانو ومحمد بالحاج محمود. نذكر الترجي كان فاز في الودية الأولى على النجم الخميري 2-0. الترجي الرياضي الجرجيسي يتفق مع المهاجم السابق للنادي الإفريقي وأولمبيك أكبو الجزائري حمدي العبيدي. العبيدي لعب الموسم الماضي مع نادي أولمبيك أكبو الجزائري 11 مباراة سجل فيها زوز أهداف. المتلوي يطرح اشتراكات الموسم الجديد 2026-2027 بما انه ملعب المتلوي فيه مدرج وحيد خاص بالجماهير دونك الاشتراكات باش تتم على يعني بمنطق اخر غير العاده يعني العاده نعرفوا بولوز شيز جرادا المره هذه دونك التلاميذ والطلبه اشتراك 50 دينار العاطلون عن العمل اشتراك 50 دينار الموظفون والعمال اشتراك 80 دينار الإطارات العليا 500 دينار مع قميص واشتراكات في اي بي 1000 دينار مع قميص بالنسبة لرجال أعمال والداعمين مقاربة جديدة بالنسبة لنجم الرياضي بالمتلاوية. المصادر الصحفية تأكد أنه لما توصل الميدان الدولي التونسي وقائد المنتخب الياس الأسخيري ما سافرش مع فريق وانترخت فرانكفورت إلى مدينة غرازول بافاريا للدخول في تربص مغلق لمدة 10 أيام. شبكة سكاي الألمانية تقول أنه الأسخيري يرغب في العودة لناديه السابق كولن في الفترة الحالية ونفس المصدر يقول انه سخيري عنده اتفاق رسمي مع كولن في انتظار تطور مفاوضات مع فرانكفورت اللي طالب ب 3 مليون يورو لبيع الياس السخيري. الياس السخيري عنده عروض رسمية من الدوري الفرنسي وكان انتقل الى انتراخ فرانكفورت في صيف 2023 بعد ما لعب مع انتراخ فرانكفورت 117 مباراة ساهم فيها في تسجيل 14 هدف. الختام بنادي الهلال السعودي اللي رصد مبلغ خرافي من اجل التعاقد مع الكولومبي لويس دياز جناح بايرن ميونخ الالماني. الكولومبي دونك عنده عرض بقيمه 120 مليون دولار ونجم يوصل حتى 150 مليون دولار دونك العرض هذا يبقى شريطه موافقه اللاعب قبل الدخول في مفاوضات بين البايرن ونادي الهلال السعودي. الأخبار في تماس سبور باقي متواصل على ديوان افام أكثر تفاصيل ديوان افام بارنت.
0: ديوان افام تبع الموسيقى.

0: بوبليسيتي.
1: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
2: يا ليلو يا العين من بعدك عمر ما هوينا.
1: يا ليلو يا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي.
2: من بعدك عمر ما هوينا.
3: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
4: ديوان فام فلاش نيوز.
5: موجز السابعة مساء. ديوان فام عسلامة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بحث اليوم مع نظيره المصري بدر عبد العاطي سبل تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق المواقف المشتركة إزاء القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الملف الليبي، كما شدد الطرفان على ضرورة خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة وإفساح المجال أمام الحلول الدبلوماسية لمعالجة مختلف الأزمات، داعين إلى تكثيف التشاور لمواجهة التحديات المشتركة وصون وأمن واستقرار المنطقتين العربية والإفريقية. جمعية البيئة بمنزلة ميم من ولاية نابل حذرت في بيان لها اليوم من تواصل تسرب مياه الصرف الصحي وتدفقها داخل وادي العمود وصولا إلى البحر، مما يهدد الصحة العامة والواجهة البحرية للمدينة. وشددت الجمعية على أنها قامت بإبلاغ السلطات المحلية والجهوية والمركزية، وذلك بتوجيه مراسلات رسمية متتالية منذ اكتشاف في الحادثة، داعية إلى ضرورة وضع حد لهذه التجاوزات وإيجاد حل جذري وسريع لهذا الإشكال. العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره قرب المفترق الدائري للمستشفى الجهوي بمدينة المتلوي من ولاية قفصة. وأفاد مصدر طبي مسؤول لمراسل ديوان فام بالجهة بأن سيارة النجدة التابعة للحماية المدنية تولت نقل الجثة إلى بيت الأموات وإيداعها على ذمة الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، وذلك بإذن من النيابة العمومية. في الأخبار العالمية، مجلس الوزراء الأمنية المصغر في الكيان المحتل وافق اليوم على السماح لقوة دولية مقترحة بدخول أجزاء من قطاع غزة لا تخضع لسيطرة جيش الاحتلال من أجل معاينة الأوضاع ورفع تقرير حول متطلبات الفترة القادمة وفق ما أوردته وكالة رويترز. ونختم بحالة الطقس لهذه الليلة، حيث يكون مغشى بسحب أحيانا كثيفة مع خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بقية هذا اليوم وأثناء الليل بالشمال والوسط الشرقي، وتتراوح الحرارة عامة بين 27 و 31 درجة بالشمال والوسط وبين 32 و 36 درجة بولايات الجنوب. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع محمد القرقني في برنامج نايت كلوب. في أمان الله.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب، لو رانديفو اللي يكون معكم كيما كل ليله من السبعه حتى للعشره نتاع الليل. نسلم عليكم الناس الكل ونتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه وين ما كنتوا تسمعوا فينا، كانكم في كرهبكم، كانكم خارجين تعملوا في دوليشم، كانكم تعملوا في دوره، كانكم زاده في الدار تسمعوا فينا. انا نقول لكم خليوا الموسيقى علينا كيما كل ليله، موسيقى بنينا سورمون تلقاها سبيسيالمون ليكم انتوما. اون توكا نسلم على كيب الكل، ايمن المسعودي سيد المخرج معنا لليله، هذا محمد القرقني من ورا الميكرو. نتمنى لكم سهريه ممتعه، ونقول لكم كيما العاده لو رانديفو نتاعنا تو سويت يكون مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب مباشرة بشي اسمه شيب مامي في زعزع خات.

أيمن لسيق حمائي بيتر أندري جنجون كوما هذوما الكل باش تلقاو معنا في البلاي ليست تو سويت مش خليكم على فاموز كوكو جامبو مستر بريزيدنت هذه الموسيقى متاعنا نقولكم بونيكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب

0: Dylan FM. Soudcom. Politique, sociale, actualité, économie, sport. Ou quien fêtetek haja? Tilkaha à site web Dylan FM. Ou à la page Facebook, Instagram, chaîne YouTube Dylan FM. 93.5, 91.2. Et khaliyoukom up to date. Dylan FM. Flash News.
1: موجز الثامنة مساء ديوان فام عسلامة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية تفيد بأن مصالحها ولتأمين حاجيات البلاد من الحبوب تولت الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء كميات من الحبوب مما يمكن من الربط مع انطلاق الصابة المحلية بالنسبة للقمح الصلب، في حين ينتظر أن تؤمن الكميات التي تم اقتناؤها من القمح اللين بعد اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط حاجيات البلاد إلى موفى شهر جويلية الجارية. وأكدت الوزارة في رد على سؤال النائبة بالبرلمان مريم الشريف حول استراتيجية الوزارة في تخزين القمح في ظل الأوضاع العالمية، أكدت الوزارة أن مصالحها تتولى المتابعة اللصيقة للمتغيرات العالمية وتأثيراتها على أسواق الحبوب واغتنام الفرص المتاحة للتوريد قصد تأمين التزويد العادي للبلاد، بالإضافة إلى العمل مع كافة الأطراف المتدخلة قصد توفير التمويلات الضرورية لتأمين توريد باقي الشراءات لسنة 2026 في أحسن الظروف. اندلاع حريق بجبل هنشير الشادلي بمعتمدية تكلسة من ولاية نابل يأتي على مساحات كبيرة من الأشجار الغابية وفق ما نقلته مراسلة ديوان فام بالجهة، مشيرة إلى أن عددا من وحدات الحماية المدنية تحولت إلى مكان الحريق لتطويقه وإخماده قبل أن يمتد إلى الوحدات السكنية. موسم جني البطاطا الفصلية بولاية قفصة بلغ نسبة تقدم قدرت ب 90% من إجمالي المساحات المزروعة البالغة 500 هكتار وسط توقعات بتحقيق إنتاج يناهز 17,000 طن، وفق ما أفاد به رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة قيس شلبي، والذي أشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة ساهم مؤخرا في تراجع نسق عمليات التقليع وتزامنت مع انتهاء عمليات الخزن بثلاثة مراكز تابعة للمجمع المهني المشترك للخضر. في الأخبار العالمية، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد أن الهجوم الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية لا يمكن أن يمر دون رد. وكانت إيران قد أعلنت اليوم أن الهجوم الذي وقع في بحر القزوين أدى إلى انفجار أودى بحياة بحار وإصابة آخر. رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو يؤكد أن الحرب مع إيران لن تنتهي إلا بإسقاط النظام الإيراني أو إضعافه إلى الحد الذي يدرك معه ضرورة إنهاء برنامجه النووي. وأكد نتنياهو في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية أكد أنه لا بد من إنهاء البرنامج النووي الإيراني سواء تم ذلك عبر اتفاق أو من دونه. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع كريم في الفلاش سبور. في أمان الله.

0: Radio NFM Flash Sport.
1: مرحبا بكم في الفلاش سبور. في نادي الفريق المدرب المساعد أحمد الطويري واصل ضمن الإطار الفني لماهر الكنزاري زوز مساعدين إضافيين خالد المليتي سامي زميت مع أمين لكسيكسي كمدرب حراس, وفي الأعداد البدني عمار مبيغ ورؤوف الهمامي. الملاعبية تمتع براحة اليوم غدوة الدخول في تربص مغلق في عين درام وبقيادة ماهر الكنزاري, تربص من المفترض في مباراة أو زوز مباريات ودية. نواصل مع الفريق, يدخل في مفاوضات مع المهاجم الكاميروني تودا سنكانك 26 عام من مواليد 2000, كان هداف الملعب المالي الموسم الماضي في تشامبيونز ليغ الافريقيه, سجل 6 اهداف ويشغل خطه جناح ايسر ومهاجم صريحه. الترجي الرياضي التونسي فاز وديا على تقدم ساقط الدائري بنتيجة 3 اهداف مقابل هدف. اليوم هدف الترجي سجلها كل من اشرف الجبري فلوريان دانو ومحمد بالحاج محمود. ذكر الترجي كان فاز في الوديه الاولى عن النجم الخبيري 2 مقابل 0. الترجي الجرجيسي يتفق مع المهاجم السابق للنادي الافريقي والاولمبيك اكبو الجزائري حمدي العبيدي بعقد جديد لمده زوز مواسم. العبيدي 11 مباراه مع اكبو اخر الموسم الماضي سجل فيها هدفين. كيف لاعب اخر سابق للنادي الافريقي الحارس وسيم المغزاوي يتفق مع الترجي الجرجيسي, ومن المفترض غدوه الامضاء على عقد مده زوز مواسم. هكا تقريبا 7 لاعبيه من ابناء النادي الافريقي والا لعبوا سابقا في النادي الافريقي ينتمون مع او ينتمون لفريق الترجي الجرجيسي. نجم المتلوي يطرح بيع الاشتراكات للموسم الجديد 2026-2027. مقاربه جديده يطرحها النجم المتلوي في بيع الاشتراكات. المقاربه هذه ما تعتمدش على المقاعد ولا البلوز ولا الشاز ولا, لانه تقريبا ملعب المتلوي نعرفوه الناس الكل تقريبا بلايص الكل بريسك كيف دونك. تلين ذو الطلبة اشتراك سنوي قيمته 50 دينار, العاطلين على العمل 50 دينار, الموظفين والعمال 80 دينار سنويا, الإطارات العليا 500 دينار, واشتراك في اي بي لرجال العمل والداعمين قيمة 1000 دينار. متوسط الميدان الدولي لتونسي وقائد المنتخب الياس الاسخيري ما استفرش مع فريق ولا ادرخت فرانكفورت الى مدينة غرازو لبافاريا في ألمانيا للدخول في تربص مغلق لمدة 10 أيام. حسب شبكة سبور الألمانية سكاي سبور الألمانية تقول أنه السخيري يرغب في العودة إلى ناديه السابق إف سي كولن, ومازلت له في عقده عام مع إنتراخت فرانكفورت. فرانكفورت اشترت 3 مليون يورو تقريبا 11 مليار ولا 10 مليارات توانسة للتفريط في اللاعب, واللاعب كذلك عنده عروض من الدوري الفرنسي الممتاز ليك. اللاعب إبراهيم دياز لاعب المنتخب المغربي وريال مدريد الإسباني مطلوب بقوة من جلاتا سراي لتركي. جلاتا سراي اعتعرض أول قيمة 7.5 مليون يورو, يضاعف العرض يصبح 15 مليون يورو, وريال مدريد يطالب بين 20 و 25 مليون يورو للتفريط في اللاعب الجناح المغربي. نذكر أنه إبراهيم دياز سيغادر ريال مدريد خاصة في ظل قرب انتقال الجناح كذلك دياموندي الإيفواري من ليبزيج إلى ريال مدريد بقيمة ممكن تتجاوز 100 مليون يورو. لاسبورو في هتام سبور, باقي متواصل على ديوان فهم, أكثر تفاصيل ديوان فهم بونات.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فهم.
2: Do you wanna film?

ايوه بونسوار، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ونتمنى لكم سهرية مازلت ممتعة معنا. انتوكا نقول لكم كيما العادة لو رونديفو في ساعتنا الثانية يكون تو سويت مع الأغاني القديمة، ونرجع بكم الأولديز. أولديز في أولديز الليلة نبدأ مع المرتبة 40، وإذا نحكيه على غاني لغامبي اللي عملت ميلانج بين الشرق والغرب بطريقة مش مسبوقة، أكيد لازم نذكروا أدكتف متاع تروث هارتس، مشاركة صورة الرابر أكيم. الغنية اللي خرجت عام 2002 وكانت أول نجاح كبير للمغنية الأمريكية تروث هارتس من ألبومها تروثفولي سبيكينج، سامحوني. ومن أول ما هبطت الموسيقى ذي شدت الانتباه بالصوت من الناعم متاعها، لقاء المختلف على أي حاجة كانت موجودة في الوقت ذاك. السر الكبير متاع نجاح أدكتف هو أنها استعملت مقطع موسيقي من الغنية الهندية الشهيرة تودر شام لكتاهاي، وهو معطاها طابع شرقي متميز برشا، لكن هالاختيار تسبب بعد هذية في قضية قانونية بسبب حقوق النشر، وتم سحب بعض النسخ من الأغنية وإعادة إصدارها بعد تعديلها. وزيد مشارك تراكيم اللي يعتبروه برشا من أعظم مغني راب في التاريخ، أعطت الغنية قيمة إضافية خاصة بالأسلوب الهادي والكلمات الأقوية امتعه. أدكتف قات من أكثر أغاني عام 2002 تميزاً على خطرة كسرت القواعد وخلطت بين لغامبي لبوب وريقاعة الشرقية في وقت اللي كان الشيء هذا نادر برشا.

على أغاني ترتبط بلحظة تغير حياة الإنسان بالكامل. وما بين الأغاني هذية هي A Moment Like This بصوت كيلي كليركسون، الغنية اللي خرجت عام 2002 مباشرة بعد فوز كيلي بأول موسم من برنامج American Idol، وبعد لحظات من إعلان النتيجة غنيتها لأول مرة قدام ملايين المتفرجين، ولت الغنية رمز لتحقيق الأحلام. من أول أسبوع حققت الموسيقى نجاح كبير برشا، وقفزت بسرعة في الترتيب متاع البيلبورد، وسجلت وقتها رقم قياسي كأكبر قفزة نحو المركز الأول في تاريخ الترتيب قبل ما يتحتم الرقم بعد سنوات. الغنية تحكي على لحظة اللي سناها الإنسان طول عمره، لحظة النجاح، تحقيق الحلم، والإحساس اللي يخليك تقول عمري ما كنت نتصور باش نعيش اللحظة هذه. ولهذا السبب ولات تتغنى في برشا مسابقات متاع المواهب وحفلات التخرج والمناسبات المتميزة. أما كيلي فنجاحها ما وقفش عند الفوز في البرنامج، بالعكس كانت أول فايزة بأمريكان آيدول، وقدرت أنها تبني مسيرة فنية طويلة برشا بأغاني ناجحة وجوائز عالمية، وأثبتت للفوز في برنامج المواهب ينجم يكون مجرد بداية.

كالم وهادية شوية. أكيد نعرفوا موسيقى اسمها أوبس للمغنية الأمريكية اسمها تويت، مشاركة النجمة ميسي إليوت. الموسيقى خرجت عام 2002 وكانت أول سينجل من ألبوم ساوثرن هامينج بيرد، وحققت نجاح كبير في أمريكا وأوروبا وخلت تويت تدخل بقوة لساحة الليغامبي. اللي يميز أوبس هو الانتاج الراقي متاع ميسي إليوت وتام بلاند والإيقاع البسيط، لكن في توش مبتكرة خلت الغنية تختلف على برشا غاني كانت موجودة في الوقت ذاك. الرسالة متاع الغنية هي الدور حول الثقة بالنفس وتقدير الذات. تويت تغني على الإحساس بالراحة مع روحها والاعتزاز بنفسها، هو موضوع كان جديد نسبيا في أغاني الليغامبي في بداية الألفينات، وخلى الغنية تثير برشا نقاش وقت صدورها. المشاركة بتاع ميسي إليوت زادت أعطتها قوة، خاصة أنها كانت وقتها من أكثر الفنانات تأثيرا في الهيبوب والليغامبي، سواء كمغنية ولا كاتبة أغاني أو منجة. ولليوم أوبس مازال تعتبر من الكلاسيك متاع نيو سول والليغامبي، وتبقى مثال على الأغاني الهادية اللي نجحت بفضل الإحساس والإنتاج المتميز.

في المرتبة اللي من بعد. وإذا كنت تسمع كلمة ناثن غالبا باش يجي لبالك مباشرة صوت رابر الأمريكي نور وإلا نوريغا، واحد من أبرز أصوات البوب في نيويورك. الموسيقى اللي اسمها كما قلت ناثن، اللي خرجت عام 2002 ضمن ألبوم God's Favorite، وكانت من أكبر النجاحات في مسيرته الفردية. وصلت للمراكز الأولى في تصنيفات الراب، وأصبحت من الأغاني اللي سيطرت على الإذاعات والنوادي في بداية الألفينات. السر في نجاح ناثن هو الانتاج القوي بإمضاء The Neptunes، الثنائي الأسطوري فارل ويليامز وتشادوغو. الإيقاع اللي كان مختلف بسيط برشا، لكن مليان كله إنرجي، وخلى الغنية تتميز على بقية أغاني الراب في الوقت ذاك. نور معروف بالأسلوب العفوي وصوته الخشين، وفي ناثن يحكي على الثقة بالنفس، النجاح والحياة بعد الشهرة بطريقة فانكي وفيها برشا كاريزما. برشا ناس ما يعرفوش اللي نور بدأ مسيرته مع مجموعة كوبنن نوريغا قبل ما ينجح وحده، وبعدها واصل مسيرة مختلفة وحتى دخل عالم الإعلام والبودكاست، وين ولا من أشهر مقدمين البرامج في عالم الليبوب.

في المرتبة 36. إذا كان فما فنانة عرفت أن تقول اللي في قلبها من غير حتى فيلتر فهي بينك، ومن أكثر الأغاني اللي تعبر على شخصيتها هي Don't Let Me Get Me، الغنية اللي خرجت عام 2002 ضمن ألبوم Misunderstood، الألبوم اللي غير مسيرة بينك بالكامل وخلاها تخرج من صورة مغنية البوب التقليدية إلى فنانة عندها شخصية ورسائل خاصة. بينك في الموسيقى ذي تحكي بصراحة على صراحها مع نفسها والضغوطات اللي عاشتها في بداية الشهرة، وكيفاش كانت شركات الإنتاج تحاول تبدل شخصيتها باش تولي نسخة من الفنانات اللي كانوا ناجحين في الوقت ذاك، حتى أنها تذكر في الغنية نجمة بريتني سبيرز باش توضح أنها ما كانش تحب تكون نسخة من حتى حد. الغنية لقت صدى كبير عند الجمهور خاصة عند الشباب، لأنها تتكلم على عدم الثقة بالنفس ومحاولة كل واحد أنه يلقى هويته الحقيقية بعيد على آراء الناس. اللي ما يسبينك ديما هو صوتها القوي وكلماتها الصادقة وقدرتها أنها تحول تجربها الشخصية إلى أغاني يلقى فيها برشا ناس أنفسهم.

0: راديو أن إف إم فلاش نيوز.
1: موجز التاسعة مساء ديوان إف إم مع سلامة. جبهة الخلاص الوطنية طالبت في بيان لها سلطات بإصدار بيان رسمي وعاجل يوضح الوضعية الصحية لكل من رئيس حركة النهضة رشد الغنوشي ورئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي إثر تداول أخبار ومعلومات متضاربة بشأنهما. وحملت جبهة الخلاص السلطات كامل المسؤولية عن ما وصفته بحالة الغموض والتكتم المحيطة بالوضع الصحي لبعض المعتقلين نتيجة منع الزيارات أو التضييق عليها، داعية إلى تمكين عائلة الغنوشي ومحاميه دون تأخير من ممارسة حقهم في زيارته والاطلاع المباشر على حالته وضمان حصوله على الرعاية الطبية وفق نص البيان. السيطرة على الحريق الغابي الذي اندلع في ساعة متأخرة من مساء الأمس بالمنطقة الجبلية الخريصية تابعة لعمادة فج حسين بولاية جندوبة، فيما تتواصل اليوم عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران. وأشارت معتمدية غار الدماء إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من تطويق الحريق ومنع تسربه إلى جبال معتمديتي الطويرف وساقية سيدي يوسف رغم صعوبة التضاريس بالمنطقة. وشهدت عملية الإطفاء تدخلا جويا وتسخيرا لكافة الآليات المحلية والجهوية لدعم جهود وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات والحرس والجيش الوطنيين إلى جانب مشاركة المتطوعين وسكان منطقة دوار الخريصية. وحدات الحماية المدنية بنابل بالاشتراك مع أعوان الغابات وبلدية سليمان تواصل جهودها للسيطرة على حريق اندلع مساء اليوم بجبل دلاج بهنشير الشادلي من معتمدية تكلسة، وأتى على مساحات كبيرة من الغطاء الغابي بمفعول الرياح القوية. وأفاد مصدر مسؤول في تصريح لمراسلة ديوان فام بالجهة بأنه تم تسخير 5 شاحنات إطفاء تابعة للحماية المدنية وإدارة الغابات إلى جانب معدات تابعة لبلدية سليمان للحد من انتشار النيران وتطويقها. تعذر انعقاد مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين اليوم للمرة الثالثة، وذلك على خلفية احتجاج عدد من النقابيين الذين اعتبروا أن المسار التنظيمي للمؤتمر تضمن مجموعة من الإخلالات. وطالب المحتجون بتطبيق القانون وتكوين لجنة لمتابعة هذه الوضعية، معربين عن استغرابهم من تقديم موعد انعقاد المؤتمر إلى اليوم. وشهد مقر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين حالة من التوتر والاحتقان حالة دون انطلاق أشغال المؤتمر قبل أن يغادر رئيس المؤتمر جبران براوي المكان إثر تعذر انعقاد المؤتمر. في الأخبار العالمية، وزارة الخارجية البرازيلية قررت اليوم استدعاء سفيرها لدى الأرجنتين للتشاور على خلفية تصريحات وصفت بالمسيئة أدلى بها الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحق نظيره البرازيلي. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM.

0: مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل ونتمنى لكم إن شاء الله سهرية ممتعة وين ما كنتوا تسمعوا فينا. يبقى ساعتنا الثالثة كيما العادة تكون في مع برشا غاني متاع فنان أنتو كابش تسمعوا الليلة فنان تحبوه برشا وعشنا معاه دي مومون ودي سوفينير حلوين برشا ونوستالجيك كمام. هذيك علاش أقولكم تسويت نمشي مع بعضنا لزون في اي بي.
1: زون في اي بي
0: في زون في اي بي اليوم نحكيوا على واحد من ابرز الفنانين اللي عملوا ميلانج بين لغامبي والي بوب والموسيقى الافرو. فنان بصوت متميز وغنيه وصلت للعالم الكل. نحكيوا على ايكون والاسم الحقيقي اليون تيام اللي تولد عام 73 في داكار السنغال وعاش جزء من طفولته في السنغال قبل ما ينتقل مع عائلته الى الولايات المتحده وتحديدا مدينه نيو جيرسي وين انشا في عائله موسيقيه. والده كان عازف متاع موسيقى جاز وهذا اللي اثر فيه وخلاه قريب من عالم الفن من صغره. في بدايته واجه ايكون صعوبات في حياته لكن الموسيقى كانت طريقته للتعبير على تجاربه. بدا يكتب ويغني ولفت الانتباه بفضل صوته الحزين والمتميز واللي يعمل ميلانج بين لغامبي الامريكان والايقاعات الافريقيه. الانطلاقه الكبيره جات عام 2004 من اول البوم ليه اسمه تربل واللي خرج منه برشا نجاحات اهمها لوك داب لونلي جيتو وغيره من الاغاني اللي كانت وقتها ضاربه في الوقت هذاك وحتى لتوا ديجا اكيد انه نقعدوا نحبوهم ونسمعهم ديما. غنيت لونلي بالخصوص حققت نجاح كبير برشا خلت اسم ايكون معروف في كل انحاء العالم ومن بعد هي وصل نجاح بالمومات كيما كونفكتد عام 2006 اللي يعتبر من اهم اعماله وفي اغاني زاد اصبحت من الكلاسيك. نحكيو على سماك ذات مع امينيم نحكيو على اي وانا لوف يو مع سنوب دوغ دون ماتر وغيرهم من الاغاني الناجحه. ايكون كان معروف برشا بتعاونه مع اكبر نجوم العالم كيما سنوب دوغ امينيم دافيد جيتا مايكل جاكسون جوين ستيفاني وغيرهم كيما كان زاد عنده دور مهم كمنتج وساهم في اكتشاف ودعم فنانين اخرين. من ناحية الفنية يتميز ايكون بقدرته على الميلانج بين الموسيقى الامريكية المودرن والثقافة الافريقية وهذا اللي خلاه يكون من الفنانين اللي ساهموا في تقوية حضور الموسيقى الافريقية على الساحة العالمية. اي داير اليوم نشوفه في الامباكت دونك لافخو طاغي في العالم الكل والموسيقى بتاع العالم الكل انسبيري من لافخو. وبعيد على الغناء تم ايكون برشا مشاريع انسانية واستثمارية في افريقيا وين ابرز مبادراته كانت مشروع ايكون لايتنج افريكا اللي يهدف لتوفير حلول للطاقة الشمسية في عدد الدول الإفريقية. في حياته الشخصية ايكون معروف بحبه للخصوصية ويحافظ برش على جزء كبير من حياته بعيد على الإعلام ويركز أكثر على الموسيقى والمشاريع التجارية. ايكون هو ضيفنا لليلة هو فنان يجمع بين القارات والثقافات من السنغال حتى الأمريكا ومن لغامبيا إلى الإيقاعات الإفريقية. صنع صوت خاص به وخلى أغانيه جزء من ذاكرة الموسيقى العالمية في الألفينات. هذاك علاش الليلة باش نسمع برشا موسيقى من عند ايكون.
1: VIP.

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: موجز العاشرة مساء ديوان فم عسلمة. عدد من المناطق بولايتي صفاقس والمهدية ستشهد بداية من الساعة 10 من مساء اليوم اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشراب على أن يستأنف التزويد في حدود الساعة 4 من بعد زوال يوم الغد. وأوضحت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أن هذا الخلل يعود إلى تسجيل انقطاع للتيار الكهربائي مساء اليوم على محطة الضخ الرئيسية بكركر المزودة لعدد من المعتمديات بالولايتين. وتشمل هذه الانقطاعات بولاية المهدية معتمديات الجم وبومرداس وسيدي علوان وملولش والبردعة والشابة والسويسي وأولاد الشامخ وهبيرة وشربان. فيما يشمل الاضطراب في ولاية صفاقس معتمديتي الحنشة وجبنيانة ومركز كمون من معتمدية منزل شاكر ومنطقة الغرابة والمناطق العليا من معتمديتي سقيت الزيت وسقيت الدائرة، فضلا عن مناطق العوابد والبقعة البيضاء وطريق العين من معتمدية صفاقس الجنوبية. شاطئ الياسمينة وسط مدينة الحمامات شهد اليوم تسربا لكميات كبيرة من مياه الصرف الصحي نحو البحر، مما أثار استياء الأهالي والمصطفين وسط مخاوف من تداعيات ذلك على الصحة العامة والقطاع السياحي في ذروة الموسم. وأكد عضو المجلس المحلي بالحمامات عبد الستار النفزاوي في تصريح لمراسلة ديوان فام بالجهة، أكد مطالبة المجلس في أكثر من مناسبة بضرورة توفير شاحنة مخصصة لشفط المياه لضمان التدخل السريع في حالات انسداد الشبكات، داعيا الجهات المعنية إلى ضرورة إيجاد حل جذري يمنع تكرار مثل هذه الإشكاليات. الهيئة المديرة لهيئة مهرجان عروس البحر بقرقنة تقرر تأجيل الدورة 31 لهذه التظاهرة والتي كانت من المقرر افتتاحها غدا إلى موعد لاحق، وذلك بسبب ما وصفته بالصعوبات الطارئة، مؤكدة تواصل العمل والتنسيق مع مختلف الأطراف لتجاوز هذه الإشكاليات والإعلان عن موعد جديد لبرمجة تليق بالجهة. في الأخبار العالمية، وسائل إعلام عبرية تفيد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ أعضاء المجلس الوزاري الأمني المصغر أنه يعتزم رفض أي مطالب أمريكية بانسحاب واسع من قطاع غزة أو جنوب لبنان أو الأراضي السورية. وتأتي هذه التصريحات قبل أيام من لقاء مرتقب بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسط استمرار المشاورات بين الجانبين بشأن التطورات الأمنية في المنطقة. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يؤكد أن الولايات المتحدة وإيران ما زالتا تتبادلان الرسائل عبر الوسطاء على غرار باكستان وقطر، إلا أن الأولوية بالنسبة لطهران تتمثل في الدفاع عن سيادتها، مشددا على أن بلاده لا يمكن أن تسمح بأن يتحول مضيق هرمز مرة أخرى إلى المعتدين للإضرار بأمنها القومي. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي سويسي. المشوار متواصل مع كريم في الفلاش سبور. في أمان الله.

0: Radio NFM Flash Sport.
1: مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم اللي رأس الاتحاد المصري وجاوبوا على مقترح هاني أبو ريدة بخصوص الترفيع في عدد النوادي اللي تشارك في المسابقات القارية الموسم الجديد موسم 2026-2027. جديد انه الكاف رفض رسميا المقترح المصري لهاني أبو ريدة. مقترح كان تاريخ 9 جويلية الماضي. الكاف يرفض ويقول انه الاسباب وضيق الوقت واستكمال الاجراءات التنظيمية. والكاف كذلك كان ابلغ كل الاتحادات الوطنية بحصص الفرق المشاركة الخاصة بالموسم الجديد في مسابقتي دوري ابطال افريقيا وكذلك كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم واستحالة ادخال اي تعديلات على لوائح لزوز مسابقات في الوقت الحالي. والكاف يأكد زادة أن المقترح هذا باش ياخذ على الدراسة الفترة القادمة والنظر في إمكانية تطبيقه انطلاقا من موسم جاي مش هذا موسم 2027-2028 وفق معايير يتم تحديدها في موعد لاحق. درجة رياض الجرجيس يتفق مع المهاجم السابق للنادي الافريقي أولمبيك أجبو حمدي العبيدي. عبيدي لعب الموسم الماضي مع أجبو أو آخر الموسم النصف الثاني من الموسم 11 مباراة سجل فيها زوز أهداف. كيف العكارة يتفق مع الحارس السابق للأفريقي وسيم المغزاوي بعقد مدته موسمين. دونك العقد باش يتصحح غدوة. المغزاوي فان كونترا مع نادي الأفريقي. الكاتب العام الأولمبي البيجي أحمد العارفي وأكدنا أنه إدارة النادي أنها تسويت جميع الملفات المالية والمستحقات المتخلدة بذمتها وبالتالي يضمن المشاركة في بطولة الموسم الجديد 2026-2027. وإدارة الأولمبي البيجي تنتظر فقط الحصول على ترخيص البنك المركزي التونسي لتحويل الأموال قبل رفع عقوبة المنع من الانتدابات بصفة رسمية فيما يتعلق بما يتم تداوله حاليا بخصوص المدافع الشاب سليم الشلغومي. الكاتب العام ينفي لنا وجود أي مستجدات رسمية بشأن مغادرته للفريق وإدارة النادي لم تتوصل إلى أي اتفاق مع أي نادي تونسي أو ليبي إلى حد الآن. نجم المتلاوي يطرح اشتراكات الموسم الجديد 2026-2027 التلامذة والطلبة اشتراك سنوي قيمته 50 دينار كيف للعاطلون عن العمل. الموظفين العمال 80 دينار والإطارات العليا 500 دينار والفي اي بي رجال أعمال والداعمين 1000 دينار. ختام بباريس سان جيرمان على الرسمية انسحابه من سباق التعاقد مع الموهبة الإيفوارية يان دياموندي وأكد أنه المبالغ المطلوبة في الصفقة والراتب مبالغ فيها وتتعارض مع سياسة النادي. نعرف أنه لاعب ليبزيغ الألماني خاصة بعد تألقه في المونديال مع المنتخب الإيفواري واللاعب 17 عام عمره قريب برشا من ريال مدريد الإسباني اللي أتم الاتفاق على جميع التفاصيل صفقة قيمتها بين 115 و 120 مليون يورو وإمكانية الإعلان الرسمي في الساعات القليلة القادمة. فلاسفاروفيت أما سبور باقي متواصل على ديوان FM. أكثر تفاصيل ديوان FM.net.
2: ديوان FM تبع الموسيقى.

www.diwanfm.com. ديوان FM Flash News. موجز الأخبار ديوان FM. عسلامة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية تفيد بأن مصالحها ولتأمين حاجيات البلاد من الحبوب تولت الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء كميات من الحبوب، مما يمكن من الربط مع انطلاق الصابة المحلية بالنسبة للقمح الصلب، في حين ينتظر أن تؤمن الكميات التي تم اقتناؤها من القمح اللين بعد اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط حاجيات البلاد إلى موفى شهر جويلية الجارية. وأكدت الوزارة في رد على سؤال للنائبة بالبرلمان مريم الشريف حول استراتيجية الوزارة في تخزين القمح في ظل الأوضاع العالمية، أكدت الوزارة أن مصالحها تتولى المتابعة اللصيقة للمتغيرات العالمية وتأثيراتها على أسواق الحبوب واغتنام الفرص المتاحة للتوريد قصد تأمين التزويد العادي للبلاد. وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية اليونانية بحث خلال زيارة عمل أداها إلى اليونان من 22 إلى 24 من جويلية الجارية، بحث سبل تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتطوير مجالات التعاون الثنائية. وأكد الجانب التونسي خلال المحادثات خلال اللقاء جمعه بنظيره اليوناني، أكد ضرورة وضع برنامج عمل مشترك يتضمن تبادل الزيارات وتكثيف اللقاءات المباشرة بين اللجان المختصة بهدف تبادل الخبرات وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. في الأخبار العالمية، مصدر مسؤول إيراني يؤكد لوكالة رويترز أن إيران ستوقف هجماتها ما دامت الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بأحدث وقف مؤقت للغارات الجوية، مرجحا أن يكون القرار الأمريكي بإيقاف هجومها على إيران هو قرار تكتيكي بالنظر إلى معاناتها من تراجع مخزونها الصاروخي وخاصة الاعتراضية منها. السلطات البريطانية تفيد بأن موجة الحر التي ضربت المملكة المتحدة خلال شهر جوان الماضي تسببت في خسائر اقتصادية تجاوزت 1 مليار جنيه استرليني، بعد أن أدت إلى فقدان حوالي 24 مليون ساعة عمل في مختلف أنحاء البلاد، ودفعت بالعديد من العاملين إلى تقليص ساعات عملهم أو الحصول على إجازات في ظل الظروف المناخية القاسية التي شهدتها البلاد. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.

0: foodcom. ديوان افهم فلاش نيوز.
1: موجز منتصف الليل. ديوان افهم مع سلامة. السيطرة على الحريق الغبي الذي اندلع في ساعة متأخرة من مساء أمس بالمنطقة الجبلية الخريصية التابعة لعمادة فج حسين بولاية جندوبة، فيما تتواصل اليوم عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران. وأشارت معتمدية غار الدماء إلى أن فرق الأطفاء تمكنت من تطويق الحريق ومنع تسربه إلى جبال معتمديتي الطويرف وسقيد سيدي يوسف رغم صعوبة التضاريس بالمنطقة. عدد من المناطق بولايتي صفاقس والمهدية شهدت مساء اليوم اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشراب على أن يستأنف التزويد في حدود الساعة الرابعة من بعد زوال يوم الغد. وأوضحت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أن هذا الخلل يعود إلى تسجيل انقطاع للتيار الكهربائي مساء اليوم على محطة الضخ الرئيسية بكركر المزودة لعدد من المعتمديات بالولايتين. وتشمل هذه الانقطاعات بولاية المهدية معتمديات الجم وبومرداس وسيدي علوان وملولش والبرادعة والشابة والسواسي وأولاد الشامخ وهبيرة وشربان. فيما يشمل الاضطراب في ولاية صفاقس معتمديتي الحنشة وجبنيانة ومركز كمون من معتمدية منزل شاكر ومنطقة الغرابة والمناطق العليا من معتمديتي ساقية الزيت وساقية الداير، فضلا عن مناطق العوابد والبقعة البيضاء وطريق العين من معتمدية صفاقس الجنوبية. في الأخبار العالمية، مسؤولون فلسطينيون يؤكدون أن عددا من المستوطنين عمدوا اليوم إلى مهاجمة قرى فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وأضرموا النار في مسجدين وكتبوا عبارات على الجدران. وتأتي هذه الاستفزازات في إطار التصعيد العسكري الذي ينفذه جيش الاحتلال بالمدن الفلسطينية بشكل يومي. الرئيس السوري أحمد الشرع يؤكد أن دمشق تسعى إلى التوصل إلى اتفاق أمني مع الكيان المحتل، مشيرا إلى أن نجاح الاتفاق قد يمهد الطريق لسلام شامل دون المساس بحق سوريا في هضبة الجولان. كما أكد الشرع أن سوريا تسعى إلى إشراك مجموعة كبيرة من الدول للضغط على الاحتلال كي تتبنى سياسة أكثر توازنا تجاه سوريا. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.
2: ديوان فهم، تبع الموسيقى.